0: الحدود، لكن كلفتها السياسية تحتسب داخل صناديق الاقتراح. فمع اقتراب موعد التصويت لم تعد إدارة ترامب تفصل بين مسار الحرب وحسابات الانتخابات. الرئيس يتوقع انتهاء القتال مباشرة بعدها، ونائبه جي دي فانس يتحدث عن مرحلة مختلفة خلال الأشهر المقبلة، غير أن الناخب الأمريكي يقرأ الحرب بلغة أخرى. أكثر من 38 مليار دولار أنفقت حتى الآن، ونحو 3 مليارات إضافية كل شهر، فيما تعبر تداعيات القتال مضيق هرمز لتصل إليه في أسعار الوقود ومعدلات التضخم. وبين وعود الحسم وفاتورة الاستمرار، تعيد حرب إيران طرح سؤال واجه رؤساء أمريكيين من قبل: متى تتحول الحرب في الخارج إلى هزيمة سياسية في الداخل؟ عام 1966 دخل ليندون جونسون الانتخابات النصفية بعدما رفع عديد القوات الأمريكية في فيتنام إلى أكثر من 380 ألف جندي. ومع ارتفاع الخسائر واتساع الفجوة بين حديث الإدارة عن التقدم وواقع الجبهة، تحولت الحرب إلى أزمة ثقة، فخسر الديمقراطيون 47 مقعدا في مجلس النواب وثلاثة في مجلس الشيوخ، قبل أن ينسحب جونسون بعد عامين من السباق الرئاسي. وفي عام 2006 أعاد العراق إنتاج المعادلة نفسها، فالحرب التي منحت جورج بوش بداية صورة رئيس زمن الحرب تحولت بعد 3 أعوام إلى صراع طويل بلا نهاية واضحة. وقبيل الاقتراح قال 58% من الأمريكيين إن العمليات لا تسير جيدا، فخسر الجمهوريون 31 مقعدا في مجلس النواب و6 في مجلس الشيوخ، وانتقلت السيطرة على المجلسين إلى الديمقراطيين. فالتاريخ يقول إن الناخب الأمريكي لا يعاقب الرئيس لمجرد خوض حرب، بل عندما تتحول الحرب من عرض للقوة إلى كلفة داخلية. وفي نوفمبر لن يصوت الأمريكيون على الكونغرس فقط، بل على حرب ترامب ضد إيران أيضا.
1: يأتي هذا فيما صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ وافق على قرار بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 220 صوتا مقابل 204 أصوات، مع انضمام عدد أكبر بقليل من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الصراع. ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس، حيث من المرجح جدا أن يستخدم ترامب حق النقد الفيتو ضد القرار. في اليمن، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط في جنوب المملكة، قائلين إنها رد على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن مقاتلات سعودية شنت 40 غارة خلال الساعات 24 الأخيرة، استهدف بعضها مناطق في غرب اليمن. في المقابل، أفادت القوات الحكومية اليمنية بشن غارات أدت إلى تدمير معسكر كسارة الربيعي ومخزن أسلحة تابع للحوثيين غربي مدينة تعز. قالت جماعة الحوثي أنها أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 زعيمة أنها استهدفتها بذخيرة مصنعة محليا، ولم يتسنى لسكاي نيوز عربية التحقق من صحة هذه الصور من مصدر مستقل. هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار للمملكة لإطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة الثلاثاء. وأكدت الخارجية السعودية أن هذا الاعتداء الإرهابي باتجاه الأراضي المقدسة يعد تكرارا لممارسات الحوثيين في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، مذكرة بأنها ثاني محاولة لاستهداف مكة من قبل الحوثيين بعد محاولة استهدافها أول مرة عام 2017. أفادت 5 مصادر مطلعة لرويترز بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا سريا مع ممثلين عن جماعة الحوثي مطلع هذا الأسبوع. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في مبنى السفارة الأمريكية في مسقط، حيث ساعدت الحكومة العمانية في ترتيب اللقاء. ويأتي الاجتماع بعد أيام من سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران على شريط استراتيجي من الساحل اليمني على البحر الأحمر. نتابع أبرز تفاصيل ما نقل عن وجود اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن مع الزميلة تسبيح مبارك.
2: رغم إدراج جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب الأمريكية مارس بالعام 2025، يبدو أن سيطرة الجماعة على مضيق باب المندب دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فتح قنوات اتصال مباشرة معها. بحسب 5 مصادر مطلعة، عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا مع ممثلين عن جماعة الحوثي بالسفارة الأمريكية بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بعد أيام قليلة فقط من التطورات الميدانية الأخيرة باليمن وسيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر. أفادت مصادر بأن الوفد الحوثي الذي ضم القياديين محمد عبد السلام وعبد الملك العجري أكد للجانب الأمريكي الذي مثله موظفون بالسفارة الأمريكية، أكد له أن الجماعة لا تنوي مهاجمة السفن الأمريكية وأنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة بالعام 2025. مصدر يمني نقل أن ممثلي الحوثيين أشاروا أيضا إلى أن الجماعة لن تستهدف السفن الإسرائيلية أو السفن التجارية الأخرى باستثناء السفن التابعة للسعودية. هذه الأنباء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها الحوثيون تواصلوا هاتفيا مع إدارته وطالبوا الولايات المتحدة بالبقاء

0: سوا منكمل نحن وياكم لقائنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. رح نكون أكيد مثل ما وعدناكم بهيدا اللقاء المميز مع ضيفنا الفنان الكبير وليد توفيق. نحن بانتظار طبعا هيدا اللقاء مع زميلنا بيدرو اللي كمان موجود معنا بالاستديو لحتى نتابع أكيد هيدا اللقاء. نحكي عن أعمال الفنان وليد توفيق الجديد, عن المحط, عن أهم المحطات اللي مرق فيها بمسيرته الفنية, وأيضا التحضيرات المستقبلية للفنان وليد توفيق. أكيد رح نكون بيدرو بهيدا اللقاء بعد لحظات من الوقت, وكل اللي حابب كمان يضم لنا ويشاركنا بهيدا اللقاء أكيد فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-533-0. إذن نحن بانتظار هذا اللقاء اللي أكيد سويني ودقائق بتفصلنا عن لقائنا مع الفنان وليد توفيق. فإذن نحن بهالوقت بحب أرجع أذكركم أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-533-0, وأكيد ب زيارته كمان وجولته الفنية اللي كانت لأستراليا كانت ناجحة وأكيد مهمة رح نحكي كمان عنها. وبالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مع الأخبار البارزة لليوم, كمان فيكم تشاركونا وتابعوا برامجنا.
1: كلود مثل ما عم تذكري رح نكون بلقاء مميز وشيك مع النجم العربي وليد توفيق قبل مغادرته أستراليا بساعات قليلة. اليوم بغادر أستراليا لوطن الأرز والجمال لبنان, لقاء حصري ومميز. رح ينضم لنا تنحكي عن مسيرة 50 سنة من العطاء. وليد توفيق اسم انطبع من ذهب بذكرت كل أبناء الجالية وأبناء وطننا الحبيب لبنان وكل بلداننا العربية. وليد توفيق مسيرة فنية كبيرة, زار كل بلدان العالم, غزق قلوب الجميع بأغنياته الرائعة, وصار ذكرى لإلنا. يعني وقت اللي منقول تحت أرزك يا لبنان صارت هيدا عنوان كلود.
0: نعم صحيح. مثل ما بتسمعوا الأغاني الفنان وليد توفيق أكيد رح نتابع نحن وياكم هيدا اللقاء اللي كمان ناطرينه, بس شوي يمكن شوي في عرقلي بالموضوع. فبالوقت يلي رح نرجع نتابع نحن وياكم بهالوقت
1: بعد هالفاصل
0: بعد استراحة قصيرة منتابع نحن وياكم لقائنا مع الفنان وليد توفيق. ما تنسوا لأي مداخلة حابين تشاركونا فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-53-00.
2: الموسيقى اللي بتفرح, الموسيقى اللي

0: ونتغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان.
0: يواجه
2: الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف.
3: تنحت
2: به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: نرجع لكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM. لنتابع نحن وياكم لقائنا كما وعدناكم، نكون بهاللقاء المميز والشيق مع فنان كبير من لبنان اللي اليوم بزيارته لأستراليا. مثل ما سبق ذكرنا رح نحكي عن الأعمال الفنية القديمة، أهم المحطات الفنية للفنان ولي توفيق، تحضيراته كمان للمستقبل وأعماله الفنية الجديدة.
5: كلود اليوم ضيفنا ضيف استثنائي، هو راديو توامي أستراليا اليوم مثل ما ذكرنا عم يتذهب بوجود هالنجم العربي الكبير، هالنجم اللي ملك قلوب الجميع وصار ذاكرة للعالم بأغنياته الرائعة، أغنياته الوطنية، أغنياته العاطفية، غنى للفرح، غنى للوطن، غنى للمغتربين، غنى للوفا، وآخر شيء غنى مبسوط مبسوط. وليد توفيق اليوم موجود بأستراليا وبالتأكيد مبسوط مبسوط بهالجالية اللبنانية اللي بتعشقك وبتحبك وليد توفيق، بهالحفلات الناجحة اللي عملتها، هالاستقبال الحلو اللي استقبلتك إياه، هالوفا اللي كان من أبناء الجالية اللي حضروك. هو راديو توامي أستراليا بيفتح هواي لإلك، أهلا وسهلا فيك بعد 50 سنة من العطاء.
3: يسعد لي صباحك وصباح كل المستمعين، وفعلا أنا مبسوط من قلبي، يعني مبسوط لأني مثل ما قلت جيت على بلد مشتاق له كتير، مشتاق للجالية، مشتاق للحبايب، ويعني شو بدي أقول لك، قلبي مغمور بالفرح من هالشعب الطيب. ولفيت نزلت على المحلات، نزلت على المطاعم لشوف أهلي وناسي، وأنا اليوم معكم على الهواء. تفضل اسأل اللي بدك إيه وأنا معك على الهواء حبيب قلبي.
4: أكيد نحن معك كلود.
5: أهلا وسهلا فيك وبيدرو. معك كلود وبيدرو.
3: كلود كيفك؟ كلود يسعد لي صباحك.
4: يعني كنا عم نسمع قبل شوية جديدك استاذ وليد، مبسوط مبسوط، ونحن كتير مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين من خلال اطلالتك عبر هوا راديو تؤمية للحقيقة. وشكرا لك على تلبيتك لدعوتنا بهاللقاء المميز اللي بيجمعنا فيك، واكيد انت رح تجتمع كمان مع مستمعين راديو تؤمية أستراليا المنتشرين بأستراليا وبكل العالم. فأنا برجع برحب فيك أستاذ وليد وأهلا وسهلا فيك. رح نحكي كتير اليوم عن مسيرتك الفنية الناجحة جدا، يعني قليل من الفنانين
5: والمثمرة
4: اللي بعدهم لغاية هالوقت، يعني من زمان لغاية اليوم بعدهم بهالعطاء هيدا الكبير. فهيك شو تقييمك لهذه المسيرة الفنية الناجحة
5: من طرابلس وصولا لأستراليا؟
3: حبيبتي كلود، إذا ما نحكي من 3-4 مقابلات ما نخلص، حنختصر هيك شوي. أبدا أنا تقييمي أني أنا الحمد لله برضا الله ورضا الوالدين ورضا محباني اللي تابعوني 50 سنة قدرت استمر بهالطريق، لكن أكيد أكيد بتعب وتعب أكثر من الأول لأن الزمن تغير، كل شيء عم يتغير، وهون ذكاء الفنان أنه يتأقلم مع كل جيل، لأنه الجيل الشباب هن الاستمرار. فهون ذكاء الفنان أنه دايما يقدم جديد، دايما لو حتى مر بي ما في حدا ما بيمر بمتعب أو بمطبات بيسموه عنه، لكن بده يكون أقوى، بده يكون عنده ثقة بنفسه، وبده يتحدى أي شيء بيكون بيقب بطريقه ويكمل لحتى يقدر يكون عند ثقة جمهور اللي حبه، اللي هو إحنا بلا الجمهور بلا المحبين ما وصلنا لهون. فهذه القوة تبعيتي هي محبة الناس أنا ورضا الله ورضا الوالدين وشغلي طبعا.
4: بعد هالغيبة الطويلة سيز وليد رجعت التقيت بجمهورك هون في أستراليا، كيف لقيت يعني بعد هالغيبة بعد نفس الزخم، نفس العطاء، نفس التهييس، لأنه هيدا الشيء اللي لاحظناه يعني كمان بحفلك؟
3: حب الناس عم يكبر جيل ورا جيل الحمد لله، اللي تغير المباني تغيرت، الطرقات تغيرت، لكن قلوب الناس وعاطفتك تجاهنا ما تغيرت أبدا، زادت محبة وثقة. الحمد لله كانوا من أنجح الحفلات بيرث وسيدني، وكان نفسي كمل بمالبون لكن ظروفي الصحية اجلت أول مرة، وتاني مرة كمان صار معنا ظروف تانية، لكن خلينا نشوف الإيجابي، نشوف الفرح، نشوف الحفلتين الحلوين، وبوعد جمهوري بمالبون إن شاء الله برجوع قريب جدا ومنعمل أحلى السهرات. لكن كل أنا اهتمامي أنه إن شاء الله اللي حجزه على طريق الأونلاين ترجع حقوقهم، لأنه هذا شيء بيهمني كثير أنا، وعم نتابع إن شاء الله لحتى الأمور تكون كلها تمام. فخلينا نفرح بالأشياء اللي حلوة مثل ما قلتي، هالجمهور الحلو اللي استقبلنا، هالناس الطيبين ببيرث مع ريمون خوري، كانت حفلة بتاخد العقل، منظمة جدا، بسيدني كمان كنا مبسوطين، وإن شاء الله منودعكم اليوم ومنروح على بلادنا وإحنا قلبنا مليان محبة وشكر لكل اللي حضروا، لكل اللي كانوا جنبي، صدقيني من كل قلبي.
5: استاذ وليد توفيق، الكل هون، الكل هون بيقدر هالمسيرة الكبيرة، وبلبنان وصلت لنا كمان كتير اتصالات يعني تتستوضح شو اللي صار. ما رح نفوت بمواضيع، ما رح نفوت بشيء أبدا، بس بدي زيع رسالة وصلت لك من نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بوسعيد. الفنان وليد توفيق ليس مجرد نجم لبناني، بل هو جزء من ذاكرة الفن اللبناني ووجه من وجوه لبنان المضيئة في العالم، ومسيرته الممتدة لأكثر من 50 عاما تختصر الكثير من العطاء والمحبة والاحترام. نأمل أن تتضح حقيقة ما جرى بكل مسؤولية، وأن تبقى كرامة الفنان اللبناني ومكانته مصانة أينما كان، لأن احترام الفنان هو احترام للفن والوطن الذي حمل اسمه ورايته. كل المحبة والتقدير للنجم الكبير وليد توفيق، إلى لقاء قريب تحت جناح الأرز. بعت لك بوسي وعلم لبنان، فريد أبو سعيد.
3: شكرا.
5: شو بتحب ترد عنقيب الموسيقيين بلبنان وتوضح كل شيء استاذ وليد؟
3: ابدا اللي قلته من شوي، نحن خلينا نحكي بالايجابي، واللي صار بيصير مع كتير فنانين. صار في شوية اشياء بتصير دايما، والحق علي انا الطيبة دايما ما بتنفع بالحياة. يعني تصور انا بتحدى فنان يجي على بلد تاني وما بيعرف الا على التليفون اللي حكى معي انا، اللي ثقتي بشخص معين، وجينا وكملنا وبعدنا مبسوطين، وصار اغلاط وشو ما صار ما بدنا نحكي الا بالايجابي. ميرسي للنقيب، نحن مبسوطين بالناس اللي شفناهم بهالفرح اللي عملناه، صدقني من كل قلبي، وما كان بودي يصير هالشي ابدا حتى للشخص نفسه، ما بدي اذكر اسامي، كنا جنبه دايما وكنا حندل جنبه، لكن ما بنعرف ظروف الانسان شو اللي صار. فاللي بقوله انا خلينا نحكي بالفرح، مبسوط حطوها، مبسوطين الحمد لله. انا بشكرك وبشكر الاذاعه وكل اللي عاملين فيها، بشكر كل الناس اللي شرفوني واستقبلوني. وفي شخص بدي اقول اسمه، يعني لو بدي اقول اسمه معلش، بول لحود. هذا الانسان تعرفت عليه انا مع صاحب الحفل، لكن ما تركنا ولا لحظه، ولو ما يمكن في أمور ما كانت زبطت لو ما. فأنا بدي وجهه لشكر من كل قلبي، وشكر للصالة اللي عملنا فيها تبع ولي وهبي ومسي جورج ديب، يمكن صارت مشاكل لا
4: يعني بتفضل بدون ذكر أسماء، ولكن أكيد نتمنى لك دايما. نعم، نتمنى أستاذ صوفي لك كل التوفيق يا رب بكل حفلاتك، لأنه فنان عظيم من لبنان مفروض دايما يكون صوته مسموع، حفلاته كمان يعني وين ما بتكون وين ما بتحل بتلاقي هيدا الجو الحلو، هيدا جو الفرح. وأكيد من خلال عملك الجديد مبسوط يلي هو للحقيقة من أنا بتوقع لقله كتير من النجاح، وهيدا بيعبر عن أجواء الفرح يلي دايما بتكون بحفلاتك. أستاذ وليد، خلينا كمان شوي نحكي
3: على فكرة كلود. نعم، على فكرة تصورت مع وليد نصيف، وإن شاء الله بعد يومين بتشوفوها كل محطات بإذن الله.
4: أكيد أنا بتوقع كتير لقلها من النجاح الكبير والباهر، لأنه مبين الغنية بكلماتها وبلحنها وبصوتك اللي أكيد يعطيها كل
3: تسلميلي.
4: شو تحضيراتك للمرحلة اللي جاية؟
3: مثل ما قلت لك هلا خلصنا مبسوط، صورناها مع وليد نصيف وصورنا اغنيتين تانيين صورنا أغنية هلا كمان تاني إن شاء الله مع وليد نصيف، نازلين على لبنان، عنا أمريكا وعنا كندا إن شاء الله تور، دعونا الله يوفقنا يا رب.
4: هيدا الشيء اللي أكيد منتمنى دايما التوفيق والنجاح لألك أستاذ وليد، يلي أنت حضرتك يعني خدت كمية تجربة التمثيل، شو رأيك يعني كمان اليوم بكتير من الفنانين يلي اليوم أو الإعلاميين أو الفنانين اللي بيخدوا هذه التجربة، قدي بتشجعون، قدي يمكن أنت مبسوط بهذه التجربة السابقة لألك، أو قدي في يمكن شوية ندامة على العمل اللي قدمته؟
3: ليكي كلود حبيبتي، السينما سلاح ذو حدين، السينما والتلفزيون سلاح ذو حدين، يعني ممكن يغني وصوته حلو بالكليب بيقدروا يمرق 3 دقايق، لكن التلفزيون والسينما والتمثيل بدك تفوتي على قلوب الناس، الكاميرا بتشوف قلب الفنان مش صوته ولا شكله بس، فاللي ما عنده كاريزمة التمثيل بعتقد خطر عليه، في كتير مطربين مثلوا وسقطوا من خلال التمثيل لكن كانوا ناجحين من خلال الغنى يعني. فأنا الحمد لله الله وفقني ب 12 فيلم مع كبار نجوم مصر الحبيبة وسوريا ولبنان، والله وفقني معني أنا مش ممثل، كنت عم بشتغل تلقائي صدقني كلود، كنت ما عم مثل أبدا، كنت عم بشتغل دوري مثل كأني إنسان عادي، وهذا فادني كتير، والسينما بالعكس ما بندم ولا لحظة، إذا أنا باقي لهلا يمكن 50% من وراء السينما وأغاني الأفلام اللي عملتها.
5: النجم الكبير وليد توفيق خبرتنا العصفورة انه عم يتحضر كمان، عم تحضر فيلم عن قصة حياتك، شو بتحب تخبرنا عنه بعد هالمسيرة الكبيرة 50 سنة، ومين رح يلعب يعني مين الممثلي رح يكونوا، وهل انت رح تلعب دور البطولة؟
3: بدرو احنا صرنا بنحكي فيها مدة، وقلت لك قبل هلا حكينا فيها مدة صرنا بنحكي، بس هلا حنباشر ان شاء الله بالعمل بإذن الله، ومش سهل أنك تلاقي حدا يمثل شخصية فنان مثل ما عم تقول مشوار 50 سنة، لكن بدل في ناس بلبنان، لبنان غني كتير صدقوني، نحن الله عطينا كارت اسمه لبنان يا عمي، مطعم لبناني، مطرب لبناني، دكتور لبناني، بيجذب الناس، ويا قال الأستاذ الله يرحم الصحفي الكبير جورج إبراهيم الخوري، نحن عنا كارت من ربنا عطينا إلى هالبلد، قد ما فينا لازم نحافظ عليه، فمندل من اللي إن شاء الله في مواهب حلوة كتير بلبنان.
5: يعني بدي أسألك سؤال، أي نجم بتحسه بيقدر يجسد شخصية وليد توفيق وصوته قريب لوليد توفيق وأنت هيك يعني بتحب هيك تدعمه معنويا وعندك ثقة فيه؟
3: من الشباب الجديد؟
5: نعم
3: الشباب الجديد، لأنه بدي يمثل دوره هو صغير
4: يعني من القديم والجديد إذا بدك
3: بدنا نجيبه على مراحل صغير، لأنه أنا قصتي أنا وصغير فظيعة بطرابلس وحوير طرابلس وشوارع طرابلس والعذاب وكيف وصلنا وكيف غنينا، وبعدين مرحلة تانية بيروت أم الدنيا، بيروت اللي هي كانت وما زالت هوليود الشرق يعني، ومصر وسوريا، فمشوار طويل، بدنا ندور سوا، تعال ندور سوا نعمل مثل مسابقة مين بيستاهل انه يقوم بهالدور.
4: نعم
5: ابتداء من اليوم يلا عم نفتش انا وكلود
4: ويعني انا بدي اسالك شو رايك بالفنان الشامي؟
3: والله انا اول واحد دفعت عن الشامي، انا اي موهبه جديده بدافع عنها، لانه احنا المفروض نمد ايدنا لهالشباب وما نستعجل.
4: نعم.
3: لما طلع الشامي قاموا عليه، قلت له لا اصبروا عليه شوي، لما شفته بمقابله وصديقي انا المنتج اللي هو بينتجوا اغاني او حفلاته ما بعرف، صديقي غسان شرطوني، لما شفته بمقابله غنى اغاني لملحم وغنى اغاني كثير عجب بردوده بحكيته، هلا في ناس يمكن ما بيحبوا هاللون، في ناس ما بيعجبها اللون، مثل ما احنا لما غنينا جديد زمان قالوا لا بدنا القديم، في ناس يمكن بيحبوا الموسيقى، بس في ناس بيحبوه وفي ناس بيشجعوا على اللون، فأنا قلت له لغسان أنت عندك نجم اليوم، حتشوف حيكون له وضع كتير مهم، وفعلا تلفلي بعد أسبوع اللي صرت ماضي 20 حفلة، فالشامي لون مثل هالشباب لما طلعوا، ما حدا بلش كبير إلا رب العالمين، كلنا بلشنا خطوة خطوة، وهون بقى إذا بيقدر يستمر هون بتكون قوة الفنان، مش المهم تنجح، المهم كيف تستمر بأي شيء بالحياة.
4: صحيح.
5: أستاذ وليد حابب أسألك سؤال، أي أهين الفن بوقت كان عيامكم أو هلأ بوجود السوشيال ميديا الأسرع مثلا؟ يعني أيامكم كان في تلفزيون واحد معروف طلعت بسيد الفن حضرتك، الوسائل الإعلامية اللي كانت مثلا معروفة، الشبكة كانت تنشر الأخبار، الله يرحمه جورج بن خوري. هلأ صار السوشيال ميديا، صار كل واحد بإيده في تليفون، في إذاعة، في كل شيء، يعني أي كان أهين وأي بيستمر أكتر.
3: شوف الفرق هي بكلمتين. زمان كانت ينضج الفنان خطوة خطوة، حتى لو وقع بجورة أو وقع بمطب كان في مين يشيله، لأنه على هذا كنا وفي ناس في لجان تسمع أغنينا، في لجان ينتقدوا الغنية إذا بتتزاع أو لا، كان في أقلام صحفية فنانين يدلونا وين الغلط وين الصح. هذا كان ينطبخ الفنان على رواق، فكان سقوطه مش بسهولة أبدا، يعني إلا ما يكون ما عنده شيء. اليوم كل شيء بسرعة، لا في رقيب ولا في مثل الشاب اللي بيربى من غير أم وبي وعائلة، عم يربى على الهوى، طلع بغنيه وضرب الدنيا كله وطلع، هل بيقدر يستمر أو لا؟ سقوطه حيكون سريع كتير ونجاحه حيكون سريع كتير. هيدي المعادلة، هيدي المعادلة.
4: بلشت وتوصلنا هيك اقتراحات لك استاذ توفيق، وصلني مسج بيقول انه بيرشحوا الفنان نصيف زيتون ليلعب شخصيتك، شو رايك بهيدا
3: نصيف؟ نصيف نصيف حبه كتير، انا اول الناس لما شفته مره كنت انا وراغب شفته بالفور سيزن وحضنته، بحبه كتير، طلته حلوه، صوته حلو، عنده لون. انا بدي اقول شغله كلود من خلال اذاعتكم اللي بحبها كتير واللي دايما داعم للفن الشرقي الاصلي واللبناني بالذات، كل فنان ما عنده شخصية ما بتشبه حدا ما بيكمل. فنصيف زيتون صوت وشكل ومضمون ما بيشبه حدا، الله يوفقه. ممكن ممكن يمثل الدور، ما بعرف إذا عنده رغبة التمثيل، بس ممكن يلعب الدور أكيد أكيد أكيد.
4: بدي أرجع معك سيس توفيق ولي توفيق عن موضوع كتير مهم، وفي كتار من يعني المواطنين هون في أستراليا اللي ناطرين منك جواب، يعني خلينا نكون واعيين، وبعرف عندك هذه الصراحة المطلقة والشفافية والمصداقية. اليوم في كتار بدو يعرفوا شو السبب اللي خلى حفل ميلبن يلتغى.
3: والله ما بدي أحكي فيه، لأنه بس أنا حفسر لك ثلاث كلمات. احنا عدنا قبل، بعد ما خلصنا سيدني قعدنا بالليل وحكينا مع المتعهد من غير ما أذكر أسامي، واتفقنا تاني يوم نسافر على ملبون. في من أول ما جينا نحن على البلد في مشاكل بين المتعهدين أو بين اللي ماسكين الحفل بين هون وهنيك، من أول ما جينا في بلبلة كان بالنسبة لملبون، وأنا صارت البلبلة كمان لما مرضت أنا كمان. أنا مرضت الحقيقة بدي أقول، وأنا أجلت الحفل، وقبل هلا تأجلت من سنة، يعني هالتأجيل هيدا كتير خلق بلبلة عند الناس، جاي وليد أو مش جاي، جاي أو مش جاي. فاللي صار إنه تاني يوم صحينا من النوم بدنا نسافر على ملبون، اختفى المتعهد، قفل خطه واختفى، هذا اللي صار.
5: والحديث هلأ ما تواصلت معه بعد أبدا أستاذ وليد، لغيت هلأ ساعات قليلة بتترك أستراليا.
3: لا أنا عدت يومين قصدا، وكان بدي أنا نسافر دغري حتى عمل حجز لحاله للطيران، وفكيت الحجز أنا وخدت الأوتيل على حسابي، وقعدت لوضح للناس كلها، ولحتى انبسط مع ناس، أنا مش جاي بس تغني وفل، لا حدنا شفنا أصحابنا وقضينا يومين حلوين بسدني، وكتير مبسوط أنا. لكن الظروف اللي صارت هي من أولها كان في شوية، وكنا جنبه دايما دايما. أنا ما بحب، لأنه بالأخير نحن جايين تنفرح تنحب بعضنا تننبسط، شو اللي صاير نخلي التفسير لقل يكون يوم الأيام إن شاء الله.
5: إن شاء الله إذا كان عم يسمعنا إن شاء الله يطلع معنا عبر هوا توامي أستراليا ويوضح لكل المستمعين، لأنه أستاذ وليد من ساعة أعلننا عن المقابلة من مبارح تليفوننا ما هدي، يعني عم يتصلوا من ميلبن كمان عالم كتير بتحبك ومتشوقة لإلك، في عالم كمان اللي دفع مصاري
3: صدقني أنا
5: شو مصيرك كمان، يمكن هلأ عم نحكي على الهوا وتليفوناتنا عم تطنطن من ميلبن من سيدني من كل الولايات الأسترالية، يعني حابين بدهم توضيح مثل ما قلت، لأنه ما حدا عم يعطيهم جواب.
3: لا هيدي الحقيقة، من أول ما جينا في أغلاط، من أول ما جينا هو قال شغلتي أنا بالأجنبي، وهذا الحق علي أنا سمين. من بيروت صدقوني طلعت بقلب مفتوح بعرف أنا وين رايح، لكن في إشي كتير ما فيها نقولها على الهواء، في إشي ما لازم يفوت فيها. حتى بيسدني لو ما ذكرت اسم صديق أنا، لو ما دفع هو الصالة ما كان مدفوع الصالة حتى، للصالة مدفوعة ولا الأكل مدفوع. يعني أمور هيدي ما بنحب نحكي فيها إحنا، بس هيدي الحقيقة. وكملنا وطلعنا من غير ما ناخد حتى بقية اللي متفقين عليه، عيب نحكي بالأمور. طلعنا غنينا وغنيت ساعتين وفرح الدنيا بقلبي مش فارق عندي، ونزلنا وعدنا معه انه يلا منكمل ملبون احنا جنبك. هلا ظروفه هو اللي صارت معه كلها، هذا الشيء بخصه هو بالاخير.
4: يعني نتمنى انه ترجع تتوضح الامور بشكل اوضح.

0: كتير هالامور هيك بهالطريقه، تعال اشرب قهوه، تعال نقعد مع بعضنا لنشوف شو عم بيصير. في عالم قاطعين تذاكر، في عالم عندهم مواعيد، وبرضه ما رد على التليفون لغايه هلا ما رد. هذا الشيء اللي حيرنا.
1: برجع انا وياك
2: هلا، اذا طلع هلا بتواجهه بتقوله شيء او ما بعرف، يعني انت حضرتك ما كنت حابب تفتح الموضوع، يعني نحن بنقدر هالشيء، ولكن كمان لانه بنعرف مصداقيتك وشفافيتك، وبنعرف يعني كمان احترامنا لاي المواطن اللي قطع، واللي انت بهمك يعني كمان امر يعني المواطنين يلي هن كمان بيحبوك وبيعشقوا وليد توفيق، بيعشقوا اعماله، ناطرين حفله، فهيدا من حقهم كمان يعرفوا شو السبب.
0: أكيد أكيد أنا بحترم الناس كلها، ومش هيك طلعت معكم قد ما بحترم الإذاعة هاي، بس أنا ماني جيت أعمل مناظرة مع شخص تاني أو متعهد. أنا قلت اللي عندي وقايلها مصورة أنا على فكرة، مش نعم. بس أنا منزل نعم. أنا
2: واضح
0: منزل تصريح مصور.
1: أستاذ وليد هيك بعيدا عن
0: نعم
1: أستاذ وليد بعيدا عن كل شيء صار، نحن مبسوطين كتير بوجودك، ونرجع أنا وياك نرجع أنا وياك للفنان للشاعر الكبير نزار فرانسيس، أغنية أهل الوفا.
0: بدي حي كمان
1: شو بتخبرنا عن أهل الوفا وعن نزار فرانسيس.
0: نزار فرانسيس هذا الحبيب الشاعر الكبير، كنا بعلبك الحقيقة، وقال الكلام قدامي شدني على قلة الوفا بالأيام، فقال أهل الوفا صاروا قلال كتير وبعدهم مع الأيام، بيقلوا جرب شي مرة اختبار صغير، تعرف حقيقة هالزمن كله، رش القمح بتغطل عصافير، كب العظم الدياب بيطلوا، كب حالك شوف شو بيصير، بفلوا الكل بالظرف العصير، وحدن رفاق الصح بيضلوا اللي بتلك يا بدرو.
1: شكرا لك عن جد استاذ وليد، انا كمان بوجه تحيه كمان لانسان وفي كتير وواقف حدك، إلي خوري هالاسم المميز اللي عم يلمع نجمه، اللي عم يضل يكون وفي ويضل حد وليد توفيق.
0: تسلم.
1: يعني مثل خيالك على طول عم يزودنا بكل هالفيديوهات الحلوه عن مسيرته الكبيره.
0: بدرو نحن من كتر ما ملتزمين طلعنا من غير موسيقيين، قالوا الفيز ما وصلت، هي الفيز ببيروت، طلعنا من غير موسيقيين وعملنا فرقة أحلى فرقة، بدي وجه تحية، قدرنا بسدني نعمل فرقة حلوة كتير لا تقل عن أي فرقة بتجي من لبنان، اتعذبنا عذاب لحتى نوقف معه، جينا بلا موسيقيين ما حدا بيعملها. أنا اسم 50 سنة بحياتي ما بسافر، تعرف لما كنت أنا وهيفا كان معنا 16 موسيقي هون، وكل الأمور هيدا تحديناها، والتحويل ما وصل على بيروت، والتحويل كل هيدا تحديته كرمال جمهوري بأستراليا، وكرمال نطلع على أستراليا ونوقف معه، وهذا اللي صار، وطلعنا ولا في فرقة، وعدنا نتعذب بروفيت ليل نهار، والحمد لله والحمد لله. أهم شيء عملنا حفلتين حلوين، شفنا الوجوه الطيبة، وهذا المهم، ما نطلع ورانا، قول يا رب نطلع قدامنا.
1: استاذ وليد معلي، لو سألتك سؤال، هي أول مرة بتصير بمسيرتك ال50 سنة الشيء اللي صار، لأنك جيت بلا فرقتك، يعني تحية لكل الموسيقيين اللي كانوا معك، مجرد ما تطرقت للموضوع، وأنا نعم. كنت عم نعم. بحضر البروفا والشباب نعم. كلهم أساتذة، بس لمسيرة الفنان الكبير وليد توفيق يعني لازم يكون موجود أقل شيء فرقته معه، يعني 5-6 أعضاء من فرقته تيليق بأغنياتك اللي كل العالم حبيه.
0: الحمد لله قدرنا رغم الشباب الطيبين اللي هون نجعل فرقة. هلأ أي فنان بيحب يجي، أنا برأيي بيجيب معه شخص أو اثنين ماكسيموم، لأنه في شباب موسيقيين بياخدوا العقل هون بسدني، لبنانية وسورية كويسين كتير.
2: صحيح، يعني أنا محتارة أي غنية بدنا نحطها للفنان وليد توفيق، كلهم حلوين، ولكن نحن وياك رح نقسم الأمر أستاذ وليد توفيق، رح نسمع هالغنية الرائعة.
1: شو كتير هالغنية وبترقص عليها كمان.
2: نسمع

0: معكم دائماً عبر راديو تؤمي أستراليا بهالغنية رائعة جداً وهاللقاء المميز جداً مع الفنان وليد توفيق اللي أكيد عم نتابع معه هذا اللقاء. أستاذ وليد شو بتعني لألك هاي الغنية ويعني شو بتذكرك يعني هل
1: في أغاني بتعني لنا بوجه الخير بتبي عملتها مش عارفة هتعمل هالصدى مثل انزل جميل على الساحة مثل تجيني اسم القمر أغاني عملناها ببساطة بهيك بروح شفافية سبحان الله ولغاية هلا بعدنا عايشين فبتعني لي طبعا وجه خير كان وجه خير الحمد لله.
0: بكل الأحوال في عنا خبر بهالأثناء خبر طارئ رح ننتقل لنتابعه بهالأثناء خليكم معنا مستمعين عبر تؤمي أستراليا. إذن هيدا التصعيد الكبير وعمليات مكثفة عمليات قصف مكثفة عم بتكون في الجنوب اللبناني. آخر وأهم الأخبار يعني للأسف اليوم اللي عم بيصير بلبنان وخاصة ليلة عنيفة بجنوب لبنان تفجيرات وقصف إسرائيلي يعني قلبنا مع الجنوب. شو عندك تعليق أستاذ وليد على اللي عم يحدث؟
1: تعليق هلا كأنه انقصف قلبي يعني احنا قلت انا بكل مقابلاتي انه صحيح عم نغني وصحيح عم نفرح لكن قلبنا مع جنوب واهل جنوب واهلنا هناك وقلبنا على لبنان وين رايحين وين بدنا نوصل كل هالشي جواتنا احنا بشر بالاخير وعنا عيال وعنا اولاد وعنا اهل عايشين وعنا اصحاب اكتر من اهل. انا بجنوب جنوب يعني لي كتير انا واهل جنوب يعني لكل لبناني اكيد الله يصبر قلوبهم الله يرحم الشهداء. شو بدي قلك ما بعرف والله العظيم ليك هبطنا هلا هبطنا كلنا سوا
0: على أمل أنه الأيام اللي جاية تكون حاملة انفراجات. نحن سعدنا كثير بهيدا اللقاء المميز الفنان الكبير ولي توفيق.
1: بحييك كلود بحييك من كل قلبي بحيي حبيبي بدرو وكله صاحب الإذاعة الحبيب سلمون عليه وبدي أهديكم مني أنا أغنية أهل الوفا تحطيها هلا لكل الناس الوفيين اللي حضرونا واللي استقبلونا بالحب والورد وشكرا لكم من كل قلبي.
0: فينا نسمع هيك مقطع هيك عفوي سريع من حضرتك أستاذ وليد.
1: الوش القمح بتغطلع صافير كب العظم الدياب بطلوك بحالك شو بصير بفلوا الكل بالظرف العسير وحدن رفاق الصح بيضلوا أهل الوفا صاروا قلال كتير وبعدن مع الأيام بيقلوا جرب شي مرة اختبار صغير تعرف حقيقة هالزمن كله.
0: شكرا من القلب
2: استاذ وليد كتير تأثرنا اول شيء بالاغنية هيدي وبالاغنية كمان وقت حملت علم لبنان بالسهرة وجهت تحية ورسالة لهالوطن الجريح لبنان وتمنيت ترجع على مطار بيروت وتشوف علم اللبناني وصورة فخامة الرئيس الوحيد هي اللي عم ترفرف على مطار بيروت. نتمنى لك توصل على لبنان بخير وسلام. نتمنى السلام لبلدنا الحبيب لبنان ومنتمنى نحن وياك نعيش تحت الأرزة ومنقول تحت أرزك يا لبنان حابب والله عيش وموت. شكرا لك
0: شكرا للفنان
2: لمسيرتك
0: شكرا أكيد للفنان وليد توفيق. بهالوقت رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة ونتابع من بعدها
3: كل إذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
4: Why not?
3: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2MA all the time. 2MA 2MA every time.
6: 2MA. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: عودي لكم مستمعينا من جديد عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. متابعة بخلال هالوقت مع أكيد حق الرد اللي كمان كان أستاذ واين خليل اللي كان تصل فينا، لأنه أكيد بحق له الحق الرد على ما ورد من يمكن شوية سوء تفاهم أو خلافات حول إلغاء حفل ملبن، وأكيد يحق لجميع بالراديو تؤمي أستراليا أنه يعطي رأيه وأكيد يوضح وجهة نظره. أستاذ واين يعطيك العافية وصباح الخير.
7: Good morning. Can I speak to you in English please?
0: أكيد تفضل.
7: Okay. I heard the interview with Mr. Tufik. Absolute gentleman. I loved him, I loved his team, and I loved what he did. He's a true star of our country. But in reference to the cancellation of Melbourne, that was not us who cancelled it. That was we had not cancelled the venue. The venue was proceeding as planned, and there was a social media platform here belonging to a company I will not mention. They announced its cancellation without approaching me or advising me that was going to happen. And when they did that, ticket sales stopped, people requested their refunds, and the thing fell apart. And that's the crux of it. Yes, I did. I heard Waleed say that on Sunday we met and we were proceeding to go ahead. But on that evening, on the Sunday evening, when I contacted the promoters in Melbourne, they were lying through their teeth about what the sales were. When I asked him how many sales had he achieved, he said 120. I said, how much have you collected? He said, one table. We couldn't go to Melbourne on a promise. That's the first thing.
0: طيب بس ليه يعني الحفلات اللي كانت بيسدني كانت هالقد كبيرة وكان في حضور كتير كبير، ليه بده يكون بملبن هالقد الحضور ضعيف؟
7: لأن احنا انتقلنا على البروموترز in Melbourne. I want to say this. When we announced the show more than one year ago, we were told by people in Melbourne, they called me direct and said, do you know you can't bring shows to Melbourne, Lebanese shows to Melbourne, unless they go through us. So I took that as a threat. I flew down to Melbourne. I met with these people two or three times to make sure that there was no problems. In the end, I had to co-produce the event in Melbourne, and where I offered them a great financial return so that they can promote the show and use their name, their logo, and big note themselves. I'm not in this to big note myself. This is a business for me. As Waleed said, I do 200 shows a year, none of them are Lebanese. So when we did Perth, he got sick. We went to Melbourne the next day to do the performance. He got sick. He couldn't do it. He couldn't do it. So we postponed 2 weeks. And then he himself, Waleed, spoke to that promoter and encouraged him to proceed and put all efforts in. And he promised, yes, I'll do it. Yes, we can do this. Okay. Yes, we can do that. And it didn't happen.
0: Does that mean that there is a mafia in Melbourne for concert?
7: Ask your question, why do half the singers don't go to Melbourne? They come to Sydney.
0: Mm-hmm.
7: Ask that question.
0: اوكي يعني هون كمان استاذ واين يلي يعني كانوا حاولوا الكلام اللي سمعناه انه كانوا عم بيحاولوا تو كونتاكت يو ليه ما كان في هونيك جواب في كتير يلي كانوا عم بيحاولوا الاتصال بحضرتك
7: يس كوريكت I'm not going to excuse myself that I was in bed for 3 days not able to even go to see a doctor Waleed got sick He was in hospital. He was in bed for 3 days and three nights, not able to move, not able to speak. I got what he got, and I can show you my call log. Over 100 phone calls that I did not answer because I couldn't speak. I could not speak. That came from my family, my friends, my colleagues, my English shows, my European shows, my American.
0: You are sick.
7: I was very sick. You can still hear it in my voice. You can still hear it in my voice. I could not speak to anybody. My best friends. They were worried. They had to come to my
0: but
7: house.
0: There is no any other person who can answer?
7: This is my mobile phone. This is my mobile phone. No one knows what. And look, at the end of the day, at the end of the day, we wanted to proceed. We had a very successful show in Perth. We had a very successful show in Sydney. The other thing is, I heard Mr. Tovit say that there was issues from day one. About a band, him not bringing a band, him leaving the country without being paid, all these things. Right? The negotiation was a certain fee without a band. If he wanted a band, the fee would not have been the same. So let me say, I made payments on time. I even in the car, I put on loudspeaker. I showed my verification that money's being paid. We put on loudspeaker, we contacted the transfer company, and they said clearly that the money has already been deposited into the account in Dubai. The money's there. If it's not in your account, it's the problem with your bank, not us. We've sent that money. And miraculously, it showed up the next day after Perth and the next day after Sydney. So it's not an issue of payment or misunderstanding. Look, there was mistakes made. I don't deny that. There was people, I'm a newbie in the Arabic world. I'm new. And people saw that. And they fought me hard and long and
0: كمان اليوم عم يعني كمان الاستاذ وليد توفيق اللي بيقول انه كمان يمكن ما عنده هيدي اللغه الانجليزيه القويه وحدتها كمان عم تقول انه كمان منك ضليع بالعربي يعني صارت الحجه اليوم على اللانجويج
7: Look, yes, I want to say I'm so apologetic for Waleed that when I made the phone call on Sunday night to Melbourne to make sure before we committed ourselves to go to Melbourne at a cost of another $80,000, he hasn't sold one table. And we had 100 or so tickets sold prior to that. But after the cancellation of his sickness, we lost half of those because they couldn't make the new date. So to go to Melbourne and put Waleed Tawfiq, the Arab star, on a stage with less than 100 people in a 600-seat room, how would he felt?
0: طيب قبل ما يروح على لبنان جربتوا تتواصلوا لحتى تحلوا المشكل هيك حبيا مثلا اذا بدك توصلوا هلا مثلا مسج عبر هوا راديو تو امي استراليا شو بتقول له
7: I love him
0: اوه صح حلو
7: I do.
0: طيب كيف بدنا نترجم هيدا الكلام فعليا هيك بلكي بنعمل الصلح قبل ما يروح الفنان ولي توفيق للبنان
7: I'm telling you I've been sick for 3 days and 3 nights I have been sick for 3 days and 3 nights I have not answered any I don't know. I didn't even have the energy to go up and see a doctor. All I know is two times a night, I had to have a hot shower. I was sweating so much, my clothes were just sweating. So I'm okay now. I'm okay to be able to speak on the phone. My body's still aching. I'm in pain. And just one more thing.
0: No.
7: All the ticket purchases in Melbourne, they will be refunded. There is no issue with that.
0: شكرا لك بؤيد كيدي. كان لك حق الرد الأستاذ واين خليل على ما حدث، ونتمنى أنه تنحل الأمور حبيا. شكرا لك. رح نتابع فورا مع جولتنا الإخبارية بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ومن بعدها جولة الأخبار.

0: تحية حلوة كتير أحساس رائع مع رحمة رياض. سمعنا أنا وياكم حلو هالشعور. رح نتابع بمشوارنا وشوف معكم حالة طقس اليوم الخميس. اليوم بسدني الحرارة بتوصل لل 18 درجة كحد أقصى، 16 بملبورن و 31 درجة مئوية هون ببيروت. رح نروح لأول بريك من مشوارنا ومنرجع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيتو أمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the مايسات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: حلوين.
1: افعى شي ركوة قهوة هلا عزة، يعني شهينا بهالغنية حسين الديك. العودة لكم مستمعينا وتحياتي للجميع. بدي روح للخبر من الجنوب اللبناني. رويترز نشرت تقرير من رماش، والحديث مع الأهالي بيبين قدي موضوع انسحاب قوات اليونيفيل بالنسبة لإلهم منه مجرد قرار أممي بعيد عن حياتهم. القوة الدولية عندها اليوم أكثر من 7500 عنصر وحوالي 50 موقع، ومع ظروف الحرب والسيطرة الإسرائيلية على مناطق بالجنوب صارت ببعض الأماكن كمان حلقة وصل أساسية بين السكان وباقي لبنان. برماش تحديدا بعد في آلاف الأشخاص موجودين، وفي خوف من أنه إذا انسحبت القوات الدولية بنهاية 2026 بعض طرق الإمداد والمساعدات ممكن تصير أصعب، خصوصا مع النقص الموجود أصلا ببعض المواد والمحروقات. وهيدا بيعطينا زاوية مختلفة شوي عن النقاش اللي اوريدي حكينا فيه. وقت السياسة بيحكي عن يونيفيل بيحكي عن تفويض وقرار دولي وترتيبات أمنية، بس بالنسبة لعائلة بعدها ببيتها بالجنوب السؤال أبسط بكتير، مين رح يكون موجود وكيف رح نضل مربوطين بباقي البلد؟ وطبعا في خلاف سياسي كبير حول فعالية اليونيفيل ودوره، بس هيدا ما بيغير حقيقة انه اي انسحاب بهيك منطقة بده يكون مدروس، لانه في ناس حياتها اليومية مرتبطة بالوضع الامني الموجود واللي عم بيصير. فان شاء الله قبل ما نوصل لنهاية مهمتها يعني يكون في حل فعلي على الارض، مش فراغ جديد يدفع ثمنه اهل الجنوب. لكل مستمعينا كمان وين ما كنتوا فيكن تضلوا عم بتابعوا كل الأخبار والأغاني وتكونوا برفقتنا على 2 AM أستراليا عبر 1638 AM طبعا، أو عبر فيسبوك أو حتى أونلاين على 2ME.com.au، وكمان فيكن من خلال أب مايسات للبث المباشر. وإذا مزاجكن رايح أكتر صوب الأغاني الكلاسيكية القديمة والهادية فبتلاقوا كل هالأجواء على 2ME Gold. وهلأ رح نترككم مع فاصل استراحة صغير ومنرجع.
2: زعيم نيشن في نيو ساوث ويلز يتوعد بأنه إذا نجح في الانتخابات أدار المقبل سيسعى إلى فرض ضوابط أكثر تشدد على الإجهاض، بالإضافة لمجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة على إنهاء الحرب مع إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية، أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: And the best local talkback.
6: Best على 2ME.
5: Only on 2ME.
6: 2ME.

0: سمعنا بجولة حلوة كتير أغاني مميزة، شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، ملك الرومانسية وائل كفوري، والموسيقار ملحم بركات. إن شاء الله تكون هالأغاني عم بتنال كل أعجابكم. لكل مستمعينا بملبورن معلومة كتير مهمة لسلامتكم أثناء الشوبينج. ضباط خدمات الحماية بفيكتوريا عم بيسيروا حاليا دوريات ببعض مراكز التسوق الأكثر ازدحاما بملبورن، وهيدي الدوريات عم بتتم بالتعاون مع الشرطة، والضباط بيتنقلوا بين المواقع للمساعدة بالحفاظ على سلامة أفراد المجتمع أثناء التسوق، ولا يكونوا موجودين أكيد عند الحاجة. فعلى المزيد من المعلومات فيكن تزوروا الموقع vic.gov.au وتبحثوا عن PSO Program بتفويض طبعا من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. رح نكمل نحن وياكم مشوارنا، وهيدا معلومة حبينا نوصلها خصوصي لكل مستمعينا بملبورن، ومنكمل سوا مشوارنا لليوم عبر 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
6: عم تسأل انت وينك؟ عدوا يمي وحياة عينك.

0: مع أخبار الساعة 12 رح أترككم بهالأثناء برفقة الزملاء ليوفونا بآخر المستجدات من أستراليا لبنان والعالم عبر 2ME ومنرجع منلتقى من بعدها.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
6: Schwedenfoss 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Josephine Asher with the top stories. There's a warning that tightening visas for the partners and dependents of international students could cost the economy billions of dollars. The Home Affairs Minister will outline the government's plan to cut migration today, which is expected to include reducing visa approvals for families of international students. Opposition leader Angus Taylor is sceptical the government will reach its target and has reiterated his pledge to tie migrant numbers to housing construction. Australian analysts are keeping a close eye on the US economy as oil prices put pressure on inflation, leading to warnings of further interest rate rises. The US Federal Reserve has hiked rates by 25 basis points in a unanimous decision to a range of 3.75 to 4% as the nation's war in Iran drags on. The move has frustrated US President Donald Trump, who has long opposed rate rises. And Social Services Minister Tanya Plibersek says the government will crack down on $2 billion in outstanding child support debt and prevent people weaponising the system. The government will today introduce legislation to make the child support system safer from perpetrators of domestic and family violence. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: ترامب يجري محادثات للأسبوع المقبل بشأن إيران مع قادة دول الخليج العربي، ويقول إن طهران تريد بشدة التوصل لاتفاق. الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية، وتقارير عن لقاء أمريكي حوثي عقد في عمان مطلع هذا الأسبوع. مجلس النواب اللبناني يجدد الثقة بالحكومة، ونواب سلام يشدد على خيار السلام والسيادة ووحدة الموقف والقرار. لأول مرة منذ 3 سنوات الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 0.25 سعيا لكبح التضخم، وترامب يطالب بخفضها سريعا. مرحبا بكم. قال موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري مع قادة دول الخليج العربي محادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار أكسيوس إلى أن الاجتماع قد يتوسع ليشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية، مضيفا أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على أفكار أمريكية لاستراتيجية ما بعد الحرب. كما قال موقع أكسيوس أن ترامب يعمل مع كبار أعضاء فريقه على خطة اليوم التالي للحرب مع إيران، ويتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن واشنطن في آخر مراحل الحرب مع طهران، متوعدا في الوقت ذاته بتجديد العقوبات الأمريكية على إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى غزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الاجتماع زود المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني. توقع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تنتهي الحرب مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي مباشرة، في تقدير سبقه إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فكيف تحولت هذه الانتخابات إلى موعد حاسم في مسار الحرب، ولماذا تعد تاريخيا استفتاء شعبيا على أداء الحزب الحاكم قد يدفع ثمن الانخراط في صراعات خارجية طويلة؟
1: الانتخابات النصفية على وقع حرب إيران معركة خارج الحدود، لكن كلفتها السياسية تحتسب داخل صناديق الاقتراع. فمع اقتراب موعد التصويت لم تعد إدارة ترامب تفصل بين مسار الحرب وحسابات الانتخابات. الرئيس يتوقع انتهاء القتال مباشرة بعدها، ونائبه جي دي فانس يتحدث عن مرحلة مختلفة خلال الأشهر المقبلة، غير أن الناخب الأمريكي يقرأ الحرب بلغة أخرى. أكثر من 38 مليار دولار أنفقت حتى الآن، ونحو 3 مليارات إضافية كل شهر، فيما تعبر تداعيات القتال مضيق هرمز لتصل إليه في أسعار الوقود ومعدلات التضخم. وبين وعود الحسم وفاتورة الاستمرار، تعيد حرب إيران طرح سؤال واجه رؤساء أمريكيين من قبل: متى تتحول الحرب في الخارج إلى هزيمة سياسية في الداخل؟ عام 1966 دخل ليندون جونسون الانتخابات النصفية بعدما رفع عديد القوات الأمريكية في فيتنام إلى أكثر من 380 ألف جندي. ومع ارتفاع الخسائر واتساع الفجوة بين حديث الإدارة عن التقدم وواقع الجبهة، تحولت الحرب إلى أزمة ثقة، فخسر الديمقراطيون 47 مقعدا في مجلس النواب و3 في مجلس الشيوخ، قبل أن ينسحب جونسون بعد عامين من السباق الرئاسي. وفي عام 2006 أعاد العراق إنتاج المعادلة نفسها، فالحرب التي منحت جورج بوش بداية صورة رئيس زمن الحرب تحولت بعد 3 أعوام إلى صراع طويل بلا نهاية واضحة. وقبيل الاقتراع قال 58% من الأمريكيين إن العمليات لا تسير جيدا. فخسر الجمهوريون 31 مقعدا في مجلس النواب و6 في مجلس الشيوخ، وانتقلت السيطرة على المجلسين إلى الديمقراطيين. فالتاريخ يقول إن الناخب الأمريكي لا يعاقب الرئيس لمجرد خوض حرب، بل عندما تتحول الحرب من عرض للقوة إلى كلفة داخلية. وفي نوفمبر لن يصوت الأمريكيون على الكونغرس فقط، بل على حرب ترامب ضد إيران أيضا.
0: أعلن الحوثيون في اليمن أنهم يستهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية وقاعدة حيوية في خميس مشيط في جنوب المملكة، قائلين إنها رد على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. وفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن مقاتلات سعودية شنت 40 غارة خلال الساعات 24 الأخيرة، استهدف بعضها مناطق في غرب اليمن. في المقابل أفادت القوات الحكومية اليمنية بشن غارات أدت إلى تدمير معسكر كسار الربيع ومخزن أسلحة تابع للحوثيين في غرب مدينة تعز. قالت جماعة الحوثي إنها أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 زعيمة أنها استهدفتها بذخيرة مصنعة محليا، ولم يتسنى لسكاي نيوز عربية التحقق من صحة هذه الصور من مصدر مستقل. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لإطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة الثلاثاء. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء الإرهابي باتجاه الأراضي المقدسة يعد تكرارا لممارسات الحوثيين في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، مذكرة بأنها ثاني محاولة لاستهداف مكة بعد محاولة استهدافها أول مرة عام 2017. أفادت 5 مصادر مطلعة لرويترز بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا سريا مع ممثلين عن جماعة الحوثي مطلع هذا الأسبوع. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط، حيث ساعدت الحكومة العمانية في ترتيب اللقاء. يأتي الاجتماع بعد أيام من سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران على شريط استراتيجي من الساحل اليمني على البحر الأحمر. نتابع الآن مع الزميلة تسبيح مبارك أبرز تفاصيل ما نقل عن وجود اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن.
2: رغم إدراجي جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب الأمريكية مارس بالعام 2025، يبدو أن سيطرة الجماعة على مضيق باب المندب دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فتح قنوات اتصال مباشرة معها. بحسب 5 مصادر مطلعة، عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا مع ممثلين عن جماعة الحوثي بالسفارة الأمريكية بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بعد أيام قليلة فقط من التطورات الميدانية الأخيرة باليمن وسيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر. أفادت مصادر بأن الوفد الحوثي الذي ضم القياديين محمد عبد السلام وعبد الملك العجري أكد للجانب الأمريكي الذي مثله موظفون بالسفارة الأمريكية، أكد له أن الجماعة لا تنوي مهاجمة السفن الأمريكية وأنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة بالعام 2025. مصدر يمني نقل أن ممثلي الحوثيين أشاروا أيضا إلى أن الجماعة لن تستهدف السفن الإسرائيلية أو السفن التجارية الأخرى باستثناء السفن التابعة للسعودية. هذه الأنباء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها الحوثيون تواصلوا هاتفيا مع إدارته وطالبوا الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن الحرب في اليمن. جادي فانس نائب الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن واشنطن هي على اتصال مباشر مع الحوثيين دون Direct from the 2ME archives.
3: What we gonna do right here is go back. Listen. Way back. Listen. Back into time.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

صار لا علم من صوبة ولا أخبار. بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر تو إم إي أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2MA أستراليا، وليد توفيق.

0: دايما معكم عبر 2ME 1638 AM وبها الساعة الجديدة كمان مكملين بأجواءنا الحلوة وأغانينا. برجع بذكر بحال الطقس اليوم الخميس بسيدني درجات الحرارة بتوصل لل 18 16 بملبورن و 31 درجة هون ببيروت.
1: Let's go. صباحك يبدأ عنا. صباحك

0: الصباح.
1: ويك أب ويك أب.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: زعيم النيشن في نيو ساوث ويلز يتوعد بأنه إذا نجح في الانتخابات أدار المقبل سيسعى إلى فرض ضوابط أكثر تشدد على الإجهاض، بالإضافة لمجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة على إنهاء الحرب مع إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

شو بدنا نحكي عن الوطن وقد ما نحكي قليل؟ الوطن مش بس مطرح ما نعيش فيه، هو البيوت، هو الأهل، الذكريات، وحتى إنه الأرض يلي عاش عليها أهلنا قبلنا، ومهما كبرنا وبعدنا ورحنا وجينا بضل هو كمان يكبر بقلبنا. رح نسمع هالأجواء الحلوة بغنية وطني مع السيدة فيروز، وإذا بتحبوا تضلوا دايما قريبين من أخبارنا وأغانينا وبرامجنا وكل غنية مفضلة عندكن، 2 أمي أستراليا معكن على 1638 AM، وحتى كمان عبر فيسبوك أو أونلاين من 2ME.com.au، وأكيد فيكن كمان تسمعونا مباشرة من خلال مايسات. خلينا نتابع مع فيروز وطني.

0: رح ننتقل معكم مستمعينا لخبر مهم جدا بالمنطقة، لأنه بوقت قدام الكاميرات عم نسمع تهديدات وتصعيد، خلف الكواليس صار في حوار مباشر. وبحسب بعض المصادر لرويترز، مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن الحوثيين بعمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، واللقاء صار بالسفارة الأمريكية بمسقط وبمساعدة من الحكومة العمانية. والتوقيت كتير مهم، لأنه اللقاء إجا بعد ما الحوثيين حققوا تقدم كبير باليمن وسيطروا على كامل ساحل البحر الأحمر، ومن ضمنه مواقع استراتيجية قريبة من باب المندب. وبحسب المصادر، الحوثيين أعطوا تأكيدات أنه ما رح يستهدفوا السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، وأنه ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار اللي كان انعمل مع واشنطن أيمتى سنة 2025. بس في تفصيل أساسي، هيدا الالتزام ما شمل السفن السعودية، يعني التهدئة مع الأمريكيين ما بتعني أنه الأزمة مع السعودية خلصت. والخارجية الأمريكية ما أكدت تفاصيل الاجتماع. العودة لكم مستمعينا، وهلأ صار وقت نعرف شو عم بيصير محليا وعالميا. رح نترككم برفقة الزملاء لمتابعة آخر وأهم الأخبار مع 2AME أستراليا. خليكم على السمع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف KFC.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News. Josephine Usher with the top stories. Borrowers are being warned interest rates could push above 5% as a result of the turbulent global economy. Washington's ongoing war against Iran and the global AI boom are identified as reasons for the US Federal Reserve's decision to lift interest rates for the first time since 2023. The US Central Bank has decided to raise interest rates by 25 basis points in a unanimous decision to a range of 3.75 to 4%, which has angered President Donald Trump. Australia's Reserve Bank is widely expected to follow suit next month. The government is today introducing legislation to make the child support system safer from perpetrators of domestic and family violence. Social Services Minister Tanya Plibersek says the current system can be used to punish, harass and control ex-partners and puts the well-being of children at risk. Reforms include a crackdown on unpaid child support debt and an end to the legal requirement that information provided by one parent be shared with the other. And US rapper Macklemore has announced he'll donate the $1.4 million he was paid to open for Ed Sheeran to organisations supporting Palestinians. All of Sheeran's US tour supporters have now dropped out in solidarity with Macklemore, who was axed after making pro-Palestine comments on stage. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. ما قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري مع قادة دول الخليج العربي محادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار أكسيوس إلى أن الاجتماع قد يتوسع ليشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية، مضيفا أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على أفكار أمريكية لاستراتيجية ما بعد الحرب. كما قال موقع أكسيوس إن ترامب يعمل مع كبار أعضاء فريقه على خطة اليوم التالي للحرب مع إيران، ويتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن في آخر مراحل الحرب مع طهران، متوعدا في الوقت ذاته بتجديد العقوبات الأمريكية على إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في عملية الإقصاء الاقتصادي، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى عزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الاجتماع زود المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني. أعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط جنوب المملكة، قائلين إنها رد على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. وفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن مقاتلات سعودية شنت 40 غارة خلال الساعات 24 الأخيرة، استهدف بعضها مناطق في غرب اليمن. في المقابل، أفادت القوات الحكومية اليمنية بشن غارات أدت إلى تدمير معسكر إكسارة الربيع ومخزن أسلحة تابع للحوثيين غرب مدينة تعز. قالت جماعة الحوثي إنها أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 زاعمة أنها استهدفتها بذخيرة مصنعة محليا، ولم يتسنى لسكاي نيوز عربية التحقق من صحة هذه الصور من مصدر مستقل. أفادت 5 مصادر مطلعة لرويترز بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا سريا مع ممثلين عن جماعة الحوثي مطلع هذا الأسبوع. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي لم يعلن عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط، حيث ساعدت الحكومة العمانية في ترتيب اللقاء. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بسرعة، وقال إن أسعار الفائدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل. ووصف ترامب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بالمسيس.
1: أسعار الفائدة مرتفعة للغاية وغير ملائمة، وقد تحدثت إلى كيفن وقلت له إنه لا بأس بأن يصوت مؤيدا لقرار المجلس، لأن ذلك لن يحدث فرقا، فالمجلس يتسم بالعدائية الشديدة وتسيطر عليه الاعتبارات السياسية. إنهم يتخذون قرارات خاطئة، فهم مجموعة من السياسيين أو أشخاص عينهم سياسيون، وهذا أمر مؤسف لأن أسعار الفائدة مرتفعة جدا، ورغم ذلك تواصل البلاد المضي قدما بقوة وتتجاوز كل العقبات بفضل أدائنا الاقتصادي المتميز.
0: ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بواقع ربع نقطة مئوية، وذلك في أول زيادة له منذ 3 أعوام. وأوضح رئيس المجلس كيفن وورش أن الخطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة التضخم إلى مستهدف 2%.
2: قررت اللجنة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك دعما لتحقيق الولاية المزدوجة للاحتياط الفيدرالي. النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، لكن التضخم لا يزال مرتفعا، ومن شأن إجراء السياسة النقدية الذي اتخذته اللجنة أن يدعم عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستوى 2%.
0: نهاية الموجز، ألقاكم مجددا على رأس الساعة في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
3: الظهيرة، أول برنامج إخباري في النهار. من هنا بنبدأ بسرد الحكاية، نتابع إيه اللي بيحصل ونفهم إيه اللي ممكن يحصل بعد، لأنه كل حدث له بداية وله تداعيات. ونحن منبلش معكم أول خيط بالخط الزمني للأخبار، ومنتابع كيف بيتطور خلال النهار.
4: ما نكتفي بالخبر مثل ما يوصل لنا، نحطه في سياقة ونقرأ خلفية ونروح حتى للتفاصيل اللي تكشفها بعادة، ونخرج عن النص لما يسمح لنا المقال.

0: دخلت واشنطن على خط التهدئة في البحر الأحمر مع معلومات عن لقاء مسؤولين أمريكيين بممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان وتأكيدات بالتزام الجماعة عدم استهداف السفن الأمريكية. اتصالات تأتي بعد أيام من سيطرة الحوثيين على شريط استراتيجي من الساحل الغربي اليمني. فهل تنجح واشنطن عبر التفاوض في حماية الملاحة واحتواء التصعيد؟ متابعة لهذا الموضوع أرحب بضيوفنا في الأستوديو الباحث في مركز الإمارات للسياسات دكتور محمد الزغول والخبير العسكري اليمني العميد خالد النسي، ومن الرياض الكاتب والباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي، ومن واشنطن رئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند فرانك مسمار. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. دعني أبدأ مع العميد خالد النسي لنسأل عن الحاجة الأمريكية للقاء مع الحوثيين في سلطنة عمان. هل لدينا تفسير منطقي وواضح لما حصل؟
1: تحية لك أستاذ سامي، تحية لضيفي الكريم دكتور محمد، سالم اليامي، فرانك مسمار، نعم، والأستاذ المشاهدين. هو دون شك الموقف الأمريكي للأمانة نوعا ما للمتابعين أنه موقف محير، بحكم أنه هناك يعمل مثلا في تصعيد باتجاه إيران لحماية مضيق هرمز مثلا، بينما هناك في أيضا في على جانب آخر في نتحدث عن مضيق باب المندب أيضا لا يقل أهمية عن هرمز، لكن هنا حتى الآن موقف ضبابي من الجانب الأمريكي، لأنه في الأخير عندما نقول الحوثيين فهم إيران تتحكم بالمضيق، فبالتالي الحسابات الأمريكية يقول أنه يعني من منظور عسكري يقول أنه أنا حاليا عندي إشكالية، عندي أنا محتاج لكل تواجدي العسكري باتجاه مضيق هرمز. أنا ربما أيضا حسابة الأمريكي أنه إيران تجر أمريكا إلى توسيع رقعة الصراع بحيث أنه حتى يخفف الضغط العسكري عنها، أيضا حتى ربما تكون الإدارة الأمريكية تقول أنه اليوم هذا التصعيد باتجاه باب المندب أيضا لا يعنيني أنا عندي اكتفاء ذاتي فيما يتعلق بالطاقة وغيرها، لكن هذا أيضا يمس بمصالح دول المنطقة، على وجه التحديد السعودي، بحكم أنه أيضا الحوثيين تحدثوا يعني أنه نحن لن نستهدف أحد إلا المصالح السعودية.
0: هذه مشكلة
1: بدون شك يعني، وبالتالي عنده يعني بمعنى أنه دائما أنت تعلم أنه ترامب ينظر للأحداث من زاوية المكسب المادي، فبالتالي هو اليوم يبحث عن من سيتحمل تكاليف هذه التبعية، لأنه عنده إشكالية فيما يتعلق بالذخيرة، لأنه مثلا لو تحدثنا عن مثلا الحملة الجوية الأمريكية في مارس 2000 العام الماضي، أيضا التقديرات تقول أنه تقريبا تم استخدام أكثر من 100 صاروخ توماهوك مثلا، فهذه تكلفة.
0: طيب يعني ما أفهمه منك عميد خالد حتى ألخص ما قلته، أن الجانب الأمريكي يريد تبريد الصراع مع الحوثيين، هو لا يريد أن يفتح جبهتين في آن واحد، يعني في مضيق هرمز وباب المندب، هذا ما أردت أن تقول.
1: هو صحيح؟ نعم صحيح، بس هو ربما يقول أنا ممكن أتدخل لكن وفق شروطي أنا، ليس أنا الذي سأبادر، ولكن المتضرر عليه أن يأتي إلي أنا وأنا سأتباحث معه، لأنه يعني في الأخير هذه الجماعة هي جماعة إرهابية وهو يعلم قدر الآخرين، لكن أنا ليس المتضرر، المتضرر مثلا أوروبا، شرق آسيا، على وجه التحديد الدول المشاطئة، وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية، وأنا مستعد أسمع من الجميع لكن وفق شروطي أنا، وأنتم الذين ستتحملوا التكلفة دون شك. يعني
0: ما رأيك دكتور محمد، ما الحاجة الأمريكية لفتح قنوات تواصل مع الحوثيين في هذا التوقيت الدقيق؟
2: مساء الخير سامي، مساء الخير للزملاء الكرام والسادة المشاهدين. نحن أمام سؤال مركزي ومهم، هو هل أمريكا لم تشارك لأنها لا تستطيع أم لم تشارك لأنها لا ترغب؟ إذا كان الجواب لا تشارك لأنها لا تستطيع، فالسؤال عن الأسباب حينها يمكن طرح ما تفضل به سيادة العميد، فتح جبهتين في آن معا مزعج، نقص الذخائر مزعج، أمريكا عندها مشكلة في الانتخابات النصفية، لا تريد إثارة صراعات الآن، أسعار النفط، قضايا كثيرة ممكن نضعها في هذه الخانة. طب أمريكا لا ترغب، لماذا أمريكا لا ترغب؟ هنا يجب على الأخوة السعوديين باعتقادي أن يجيبوا عن هذا السؤال، لأنه يتعلق كثيرا يعني مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة، أن يجيبوا على هذا السؤال، لماذا أمريكا لا ترغب بتوفير الدعم لهم في مواجهة على هذه الدرجة من الأهمية تمس الأمن الإقليمي وتمس الأمن العالمي وأمن الطاقة العالمي طيب. وأمن التجارة العالمي. فالإجابة على هذا السؤال أنا أعتقد أنها يجب أن تكون في عهدة الإخوة في المملكة العربية السعودية. لكن على مستوى هذا السؤال أيضا يعني هيك استشراف على مستوى ما يجري في المنطقة.
3: معكم من جديد، تحياتي لكم مستمعين راديو 2ME 1638 AM بهالساعة الجديدة، مكملين سوا. أول أغنية بجولتنا هلأ رح تكون برفقة Too Late، رح أسمعها أنا وإنتو، بس خلينا مع بعض نشوف حال الطقس بكرة الجمعة بيبل ويك أند. بكرة بسدني طقس مشمس، الحرارة بتوصل ل 22 درجة، كمان بملبورن مشمس والحرارة 22، وهون ببيروت بتنخفض شوي درجات الحرارة، هون بلشنا نشوف انخفاض شوي يعني عن 30 والواحدة والثلاثين. بكرة بتنخفض ببيروت لل 28 درجة مع احتمال لتساقط الأمطار. رح نبلش مع توليت، خليكن معنا.

مش رح أكذب وقلك من بعدك عايش حياتي عادي، واصل لمرحلة آخر همي من فينا اللي بادي. أنا بس اشتقتلك.

0: إصاباتكم مش عارفين شو تعملوا بلانز وعم بتخططوا لأيام أيلول، بتعرفوا بلش يخلص هالشهر، فبحب ذكركم باحتفالات عيد مار يوحنا الحبيب. هالاحتفالات مستمرة لغاية 27 أيلول مع برنامج غناء بالقداديس والصلوات الأمسيات الروحية ونشاطات الأولاد والشبيبة كمان، وأكيد اللقاءات الموسيقية. الختام رح يكون الأحد 27 أيلول مع القداس الاحتفال الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي. وأهلا وسهلا بالجميع، وأكيد كل عيد وأنتو بألف خير. بناخد استراحة صغيرة ومن بعدها بنرجع لفضل شاكر وغنية من أغاني رائعة طلة الشتوية.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: أوستراليا.

0: صفر، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: بصفن أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك

0: واجدد الاغاني عبر 2ME اوستراليا
1: احبائي. اسمعوا جديدي على 2ME استراليا. وليد توفيق.

0: برجع لعندكم مستمعينا ومنروح لأستراليا. في خبر مهم خصوصي لأي حدا عنده أولاد أو قرايب عم بيفكروا يجوا يدرسوا بأستراليا. ضمن التغييرات المطروحة على نظام الهجرة في توجه لتشديد كبير على تأشيرات عائلات الطلاب الدوليين، وممكن يوصل الأمر عمليا لمنع عدد كبير من الطلاب الأجانب من إحضار أفراد عائلتهم معهم خلال فترة الدراسة. والفكرة جزء من إعادة ترتيب أوسع لنظام الهجرة خصوصي مع الضغط الموجود على الإسكان والخدمات والنمو السكاني. بس بنفس الوقت في أصوات بالقطاع الصحي عم بتحذر من تخفيض بعض فئات تأشيرات العائلات، لأن أستراليا بتعتمد على مهاجرين بقطاعات أساسية ومن ضمن الصحة. وهون بيرجع نفس السؤال اللي حكينا عنه قبل، الهجرة مش زر نرفعه أو من نزله وخلص. لما تغير فئة معينة يصير، يعني ممكن أكيد هيدا الشيء يخفف ضغط بمطرح ويخلق نقص بمطرح تاني. وبالنسبة للطالب تحديدا، القرار ما بيأثر بس على عدد التأشيرات. في شخص ممكن يختار أستراليا أو يرفضها كوجهة دراسة بحسب إذا قادر يعيش مع زوجته أو أولاده خلال سنوات الدراسة. يعني التغيير إذا مش ممكن يأثر حتى على الجامعات والطلاب يلي بيختاروا أستراليا من الخارج. رح أتوقف هون معكم باستراحة صغيرة منخدها ومنرجع سوا لنكمل أحلى مشوار. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. I love swimming. I love swimming. I love swimming.

0: مستمعينا بملبورن، تذكير لكم وخصوصي إذا عندكم مشوار شوبينج، ضباط خدمات الحماية بفيكتوريا موجودين حاليا ضمن دوريات ببعض مراكز التسوق الأكثر ازدحاما بالتعاون مع الشرطة. بيتنقل الضباط بين المواقع للمساعدة بالحفاظ على سلامة المجتمع أثناء التسوق وليكونوا موجودين وقت تكون في حاجة لإلهم. وإذا حابين تعرفوا أكثر أكيد بتقدروا تزوروا الموقع vic.gov.au أو تبحثوا عن PSO Program بتفويض من حكومة فيكتوريا ملبورن. من هون منرجع للموسيقى بعد هالاستراحة القصيرة، خليكن معنا ما تروحوا بعيد. QMA, your hit music machine. Hit music only. QMA and QMA Gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب

التقدم في العمر. يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: وهلأ منترككن مع آخر الأخبار والتطورات كلها عبر 2ME ومنرجع من بعدها لنكمل آخر جزء من وقتنا لليوم سوا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللقوصات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 1 7 1 0 0.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Josephine Usher with the top stories. Borrowers are being warned interest rates could push above 5% as a result of the turbulent global economy. Washington's ongoing war against Iran and the global AI boom are identified as reasons for the US Federal Reserve's decision to lift interest rates for the first time since 2023. The US Central Bank has decided to raise interest rates by 25 basis points in a unanimous decision to a range of 3.75 to 4%, which has angered President Donald Trump. Australia's Reserve Bank is widely expected to follow suit next month. The government is today introducing legislation to make the child support system safer from perpetrators of domestic and family violence. Social Services Minister Tanya Plibersek says the current system can be used to punish, harass and control ex-partners and puts the well-being of children at risk. Reforms include a crackdown on unpaid child support debt and an end to the legal requirement that information provided by one parent be shared with the other. And US rapper Macklemore has announced he'll donate the $1.4 million he was paid to open for Ed Sheeran to organizations supporting Palestinians. All of Sheeran's US tour supporters have now dropped out in solidarity with Macklemore, who was axed after making pro-Palestine comments on stage. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مضيفا أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون بشدة التوصل إلى اتفاق على حد قوله. وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد الجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. أما إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. قالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خضوعها أو خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وفي المقابل، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. إذن والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة حسب قوله. ومن جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك من جديد محمد، وماذا في حصيلة وردود الأفعال حول هذه التصريحات للرئيس ترامب؟
1: نعم، تصريحات ترامب في الحقيقة استمرت على مدار هذا اليوم ولا تدع مجال حتى لرصد ردود الفعل عليها، لكن الرئيس الأمريكي كثف بشكل كبير ومفاجئ أيضا حديثه عن قرب نهاية هذه الحرب مع إيران، بعد أن قال لدى وصوله إلى نورث كارولاينا حيث شارك في فعالية انتخابية إن الحرب دخلت مراحلها الأخيرة. قال أيضا خلال تلك الفعالية إنها ستنتهي قريبا جدا، في إشارة إلى الصراع مع إيران، وبأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والبنزين سريعا بعد ذلك، وهي جزئية مهمة لدى قاعدته الانتخابية، لاسيما في ضوء تداعيات هذه الحرب الاقتصادية بشكل كبير على الأمريكيين. بشأن الاتصالات مع طهران، ترامب قال إن الإيرانيين يتصلون ويطلبون التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف في نفس الوقت بأنهم ليسوا مستعدين بعد لإبرام هذا الاتفاق. كان قد قال أيضا لدى وصوله إلى نورث كارولاينا إنه سمع مباشرة من الإيرانيين الرغبة في التوصل إلى هذه الصفقة. بالتالي ترامب يؤكد بداية وجود اتصالات مع الطرف الإيراني من دون أن يتحدث حتى الآن أيضا عن طبيعة هذا الاتفاق أو موعد محدد للتوصل إليه، أو أننا نتحدث ببساطة عن العودة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين. ترامب أيضا ربط قرب نهاية الحرب بالضغط العسكري المتواصل والحصار المفروض على إيران، وجدد التأكيد بأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. في المقابل، نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس كان قد قال أن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء الدور أو الوجود الأمريكي في المنطقة. واشنطن بحسب فانس ستواصل حماية الملاحة وتدفق النفط، وحذر من أن الانسحاب الأمريكي قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، لا سيما في ضوء مواصلة إيران مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفانس تحدث أيضا عن دخول الحرب مرحلة مختلفة خلال الأشهر المقبلة في توقيت يتقاطع مع انتخابات التجديد النصف التي ستحدد بشكل كبير طبيعة موازين القوى الجديدة في واشنطن. في هذا السياق أيضا أكسيوس كانت قد كشفت بأن ترامب سيلتقي قادة خليجيين الثلاثاء المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف بحث الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وأيضا أفكار الإدارة الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب. سالي
0: محمد، يعني دائما ما كانت تتعاطى الأسواق والأوساط الشعبية مع تصريحات ترامب التي تترك أثرا ربما بعد كل تصريح يطلق. الآن هل هنالك تعاطي بذات القدر، بمعنى أن طمأنت سواء كان الأسواق أو حتى القاعدة الشعبية بدنو أجل هذه الحرب؟ هل يعني تمخض عن أي شيء؟
1: في الحقيقة منذ أيام تتكثف تصريحات ترامب ونائب الرئيس الأمريكي بشأن الحرب مع إيران في مسعى لطمأنة الداخل الأمريكي بأن المرحلة المقبلة ستشهد نهاية لهذه الحرب، ستشهد إعادة تشكيل وترتيب لهذه الحرب. وكل ذلك في الواقع يقرأه كثيرون هنا في الولايات المتحدة على أنها رسائل موجهة للداخل الأمريكي لأهداف انتخابية بشكل كبير، لا سيما في ضوء التداعيات الاقتصادية الكبيرة لحرب إيران مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين وأسعار الديزل. وهي مسألة مهمة بشكل كبير سالي، لأنها عمليا ستحدد طبيعة أو ستحدد مآلات هذه الانتخابات، لأن الأمريكي يصوت بجيبه كما يقال. بالتالي ترامب وفانس يحاولان احتواء هذه التداعيات بالقول أو بالتلويح بأن هذه الحرب ستشهد نهاية خلال الأشهر المقبلة في توقيت يتقاطع بكل تأكيد مع انتخابات الكونغرس. سالي،
0: أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. في إيران، قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة، وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران.
3: معكم دايما عبر الموجة 1638 AM. أطيب التحيات بوجه لكم إياها وتحديدا من وسط بيروت من استديوهات 2ME ومايسات. معكم ماريا ورح نبلش هالساعة الأخيرة من مشوارنا برفقة فريد الأطرش قلبي ومفتاحه. خلينا نسمعها سوا.

فنجان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي فنجان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: كأنك قلت يا نار ايدي. ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي.
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي.
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألنا ليه. ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألنا ليه. قلبي ومفتاحه مفتاحه

حشت وأفراحه من شوقه إلي ومسهوي صباحه بيسألنا ليك وحشت وأفراحه.

جبالي وفي بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي.

0: قلبي ومفتاحه مفتاحه دوم الجديد.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.

0: الجمعة اليوم المنتظر عند الكل لأنه مع نهار الجمعة ببلش الويك أند، ببلش الشعور بالفرح. خلينا نشوف حالة الطقس كيف رح تكون بسيدني. طقس مشمس بتوصل الحرارة لل 23 درجة، كمان بملبورن مشمس مع حرارة بتوصل لل 23، أما عنا ببيروت بتنخفض الحرارة لل 28 درجة مع احتمال كمان لتساقط الأمطار. وبحب أذكر لكل حدا يمكن منه عارف شو يعمل بالويك أند، منه حاطط بعد بلانز، فبرجع وبقلكن أنه احتفالات عيد ماريو حنا الحبيب مستمرة لغاية الأحد 27 أيلول. يوميا في برامج، في يعني ضمن برنامج كامل روحي اجتماعي متنوع بيجمع الأدديس الصلوات والأمسيات والنشاطات، ويختتم الأحد الجاي ب 27 عند الساعة 11 صباحا بالقداسة الاحتفالي قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي. طبعا هالدعوة مفتوحة للجميع ليشاركوا بها المناسبة المباركة. رح ناخد استراحة صغيرة وبرجع لكم.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: صرحت الشرطة الأسترالية بأن إدارة شبكة الجريمة المنظمة من خارج البلاد أصبحت ظاهرة حديثة بعالم الجريمة، حيث بيهرب بعض زعماء العصابات للخارج ويصدرون الأوامر عبر تجنيد شباب لتنفيذ الجريمة داخل أستراليا. لما زيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: بأجوائنا مكملين، كنا مع توني كيوين وكمان سمعنا لألتون جون. بكمل أنا وياكم وبهالأغاني الحلوة يلي عم نختم فيها مشوارنا لليوم الخميس. قبل ما نروح ناخد استراحة بدي أرجع أذكر وين ما كنتوا دايما فيكم تكونوا عم تسمعونا على 1638 AM 2ME أستراليا وعلى فيسبوك أو حتى أونلاين عبر 2ME.com.au لمتابعة كل البرامج والأخبار والأغاني اللي بتحبوها، وأكيد عبر مايسات للبث المباشر كرمال الموسيقى الكلاسيكية والأغاني القديمة والهادية والمطولة فيكم تكونوا برفقة 2ME Gold. راحة قصيرة ومنرجع لآخر أغاني مشوارنا ومنكمل سوا.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: This is 2ME.

0: مع آخر خبرية لليوم هيك قربنا تنختم المشوار، وبدي أحكي عن موضوع كتير بيصير معنا كلنا تقريبا، وهو أنه مننسى الوقت أوقات، وآخر شي بآخر ثانية بيصير بدنا نعمل كل شي باللحظة الأخيرة. فهيدا عم بيقولوا ممكن يكون عمل وقت هو السبب. بيواجه العديد من الأشخاص صعوبة بإدارة أوقاتهم والالتزام بالجداول الزمنية، وقد ترتبط هيدا المشكلة بما يعرف بعمى الوقت، وهو مصطلح يستخدم لوصف صعوبة إدراك مرور الوقت وتنظيم المهام، كمان يعني كيف واحد يقسم مهامه خلال نهاره. وبتتجلى هيدا الحالة بالانغماس المفرط بمهمة معينة وفقدان الشعور بمرور الوقت، أو المماطلة وتأجيل المهام حتى آخر لحظة. وقد ينعكس هيدا الشيء سلبا على حياتكم المهنية والشخصية، ما قد يفاقم مشاعر القلق والإحباط طبعا. وللحد من أثاره ينصح باستخدام الألارمات مثلا، مع تخصيص هامش زمني إضافي لتفادي التأخير، وتقسيم وقت العمل إلى فترات محددة بتتخللها أكيد استراحات قصيرة، إلى جانب الاعتماد على التنبيهات المنتظمة لتعزيز الوعي بمرور الوقت، والاستعانة كمان بمتخصصين بالعلاج السلوكي المعرفي والدعم النفسي، خصوصا لما بتأثر هيدي الصعوبات بشكل واضح وملحوظ يعني بالحياة اليومية. حبيت شارككم هالمعلومة لأنه كتار مننسى أو منأجل كتير، نعمل هالبروكراستينيشن وما بقى مننجز المهام اللي مطلوبة منا. رح نكمل نحن وياكم بمشوارنا الحلو، وخليكم معنا للآخر هون راديو 2ME، وبتمنى أوقات سعيدة للجميع.
1: نزلت الأب تعول 2ME وعم بتسمع ستيريو وبتجنن.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة

أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: وهيك شوي شوي وصلنا لنهاية وقتنا سوا لهالخميس معكن ماريا، ورح اختم أنا وياكن بهالأثناء. بشكركن كتير على الرفقة الحلوة، بتمنى لكم تكفوا نهاركن بأجمل الأوقات وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا. أنا لهون بودعكن، بس أكيد 2 أم أستراليا مكفية معكن. وهلأ صار وقت أخبار الساعة 3، ومن بعدها بتضلوا برفقة زملائي على 16:38 أم. وأمس سعيدة للجميع.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدى ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
12: شكرا سليم، والبداية بالعناوين. باريس تستعد لاحتضان مؤتمر لدعم الجيش اللبناني بدعوة من الرئيس ماكرون ومشاركة نظيره اللبناني والملك الأردني، وجولة محادثات جرت بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن. برعاية أمريكية، المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء وفتح السفارات بينهما. الحوثيون يقولون إن السعودية شنت غارات على اليمن بعد اتهامهم باستهداف مدينة مكة وسط إدانات إسلامية واسعة، وترامب يعقد محادثات مع قادة الخليج الأسبوع المقبل في نيويورك. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بسبب خطته التي وصفها بالعدائية بعد اقتراح المفوضية بأن تصبح كندا أول عضو شريك في التكتل الأوروبي.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في باريس في لقاء سياسي مغلق يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا وسياسيا لتحديد احتياجات الجيش اللبناني وسط ارتباط ثلاثة ملفات بصورة يصعب فصلها، وهي نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ومستقبل الجنوب مع اقتراب انتهاء مهمة يونيفيل. سليمان ياسيني.
13: قبل الاجتماع العملياتي يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مغلقا في قصر الإليزي مع نظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني لبحث ملفين متلازمين، الأول يتمثل في المسار السياسي الذي يتطرق للوضع في الجنوب والترتيبات الأمنية والسيادة، أما الثاني فهو المسار العملي الذي يحدد احتياجات الجيش وقوى الأمن في لبنان. احتياجات تتمثل في مركبات وأسلحة وذخائر ووقود إلى جانب تجهيزات الاتصالات والاستخبارات وتعزيز القدرات اللوجستية والهندسة العسكرية وإزالة الألغام فضلا عن التدريب والتمويل. ومن المنتظر أن تتحول هذه المتطلبات إلى قائمة رسمية تحال إلى عواصم الدول المشاركة لتحديد حجم مساهمة كل دولة تمهيدا لمؤتمر مانحين أوسع. كما سيتم البحث في مستقبل الوجود الدولي في لبنان بعد مغادرة اليونيفيل، فباريس وروما تعملان على ائتلاف دولي والاتحاد الأوروبي يدرس خطة بعثة لتدريب الجيش، فيما تبحث الأمم المتحدة عن صيغة لبقاء وجود دولي ولكن بتعداد أصغر. والهدف العملي للمباحثات هو بحث مستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان وعلاقة دعم الجيش بالانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة.
12: والدول المانحة تشترط على الجيش اللبناني تقديم خطة جدية لانتشاره في الجنوب. وقبل مغادرته بيروت أكد رئيس عون على حصر السلاح بيد الدولة دون الصدام مع حزب الله، وأبدى انفتاح بيروت على قوة بديلة لليونيفيل وسعيها لاتفاق أمني مع تل أبيب عبر مفاوضات مباشرة، وفق ما نقل لنا مراسلنا في بيروت صباح اليوم من أولى نصيف.
14: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى باريس والتقى في وقت لاحق من وصوله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بصفته عرابا للمؤتمر مع الرئيس ماكرون. أيضا غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باريس كي يقدم في المؤتمر لائحة بالمساعدات والحاجات التي يتطلبها الجيش اللبناني للمضي في خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وإنهاء أي وجود مسلح لحزب الله. الدول العربية والأوروبية المعنية وفق ما أبلغت إلى لبنان لن تباشر تقديم مساعدات للجيش ما لم يحرز تقدما واضحا وعليه وضع خطة صريحة ومباشرة لحصر السلاح. قبل مغادرته بيروت أدلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بسلسلة مواقف بعضها اتسم بمرونة كقوله إن الدولة مصرة على حصر السلاح في يد الدولة لكن بلا صدام مع حزب الله، لكن بعض المواقف الأخرى كان متشددا بالقول إن لا خيار إلا بالتفاوض مع إسرائيل لأن التراجع هو العودة إلى الحرب. ما قاله عون أن لبنان يسعى في مفاوضاته مع إسرائيل إلى اتفاق لإنهاء حال العداء وانتشار الجيش على الحدود ويمكن أن يكون مقدمة لاتفاق السلام. كلام عون لقاه فيه مساء رئيس الحكومة نواف سلام في اختتام جلسة مجلس النواب التي خرجت بثقة مجددة لها رغم الحملات السياسية عليها في البرلمان.
12: وفي واشنطن مساء أمس عقدت السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض اجتماعا مع السفير الإسرائيلي حي ليتر وصف بالإيجابي، واتفق على لقاء جديد في روما في أكتوبر تشرين الأول. وفي نيويورك رفع المغرب وإسرائيل مستوى علاقاتهما الدبلوماسية وقرر تبادل سفارتين وتعيين السفراء، وذلك خلال قمة ثلاثية ضمت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس. خطوة تأتي في سياق إقليمي متوتر وفي ظل نقاش مغربي داخلي ساخن. مراسلنا في الرباط جلال المخفي.
15: هنا في الرباط لم تكن خطوة رفع التمثيليات الدبلوماسية بينها وبين تل أبيب مفاجأة في جوهرها بل في توقيتها الدقيق، فالقرار الذي أرجئ طويلا تحت وطأة الحرب المستمرة على قطاع غزة خرج إلى العلن حاملا معه إرثا من النقاش الداخلي الساخن الذي لم يهدأ في الشارع المغربي منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في 2020. ويأتي تجاوز صيغة مكاتب الاتصال المؤقتة رغم استمرار التحذيرات الداخلية والمسيرات الشعبية الرافضة للخطوة، لكن المقاربة الرسمية المغربية تفصل على ما يبدو بين الالتزام التاريخي بالقضية الفلسطينية وبين ما تراه الرباط مصالح استراتيجية عليا وثابتة وعلى رأسها تحصين ملف الصحراء. هذا التحول الدبلوماسي لا تقتصر ارتداداته على الصعيد الداخلي فحسب، فالعلاقات المتواترة أصلا مع الجارة الجزائر مرشحة لمزيد من الجمود، وامتدادا إلى الشمال تتابع مدريد هذا الصعود العسكري والتكنولوجي للمملكة بكثير من الترقب والحذر خشية تشكل قوة عسكرية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى التقليدية. وبين ضغوط الرأي العام المحلي والحسابات الإقليمية المعقدة يسير المغرب حسب المراقبين في حقل من الألغام السياسية، مثبتا خياراته الدبلوماسية لأجل حسم ملف الصحراء في أقرب وقت ممكن. جلال المخفي الرباط، مونتي كارلو الدولية.
12: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إبرام اتفاقات اقتصادية مع الرباط قبل نهاية العام. وفي المغرب دائما مثل أمام القضاء رسام كاريكاتور بتهمة إهانة مؤسسة دستورية على خلفية رسومات اعتبرت مسيئة للملك محمد السادس. في الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات الشابة مهسا أميني، اتهمت العفو الدولية إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها احتجاجات عام 2022 التي أسفرت عن مقتل المئات. منيا بالعافية.
16: في تقرير يتجاوز 1000 صفحة اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات المرأة الحياة الحرية التي اندلعت عام 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها. التقرير الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية حمل حوالي 87 مسؤولا إيرانيا مسؤولية عمليات القمع، وحدد هوية ما لا يقل عن 377 ضحية بينهم 56 طفلا، مؤكدا أن الانتهاكات لم تتوقف وأن معتقلين لا يزالون يواجهون خطر الإعدام. المنظمة أشارت إلى أن قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة مطلع عام 2026 اتبع نفس النمط لكن على نطاق أكثر دموية وفظاعة، كما شملت الحملة اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب واضطهاد أقارب الضحايا. وطالبت المنظمة بإنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين.
12: السويد استدعت السفير الإيراني بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا، متهمة طهران باستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية على أراضيها. في اليمن يتصاعد التوتر مع تقدم القوات الحكومية داخل معسكر يسيطر عليه الحوثيون الذين أعلنوا استهداف منشآت لأرامكو وقاعدة جوية سعودية ردا على غارات نفذتها الرياض، ونفوا اتهامهم بمحاولة استهداف مدينة مكة، وذلك ما أثار موجة تنديد في العالم الإسلامي. وتستعرضه لنا فايزة مصطفى.
17: أول المنددين كانت وزارة الخارجية السعودية نفسها، إذ استنكرت ما وصفته بالاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام وقبلة المسلمين وفق البيان، متهمتان الحوثيين بتكرار محاولة استهداف مكة بعد محاولة في عام 2017. وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت ما حدث انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وخرقا للقانون الدولي، وأكدت تضامنها مع الرياض. مواقف الكويت وقطر جاءت في السياق نفسه، إذ أكدتا دعمهما للإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين وحذرتا من تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. كما أدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بالعمل الإجرامي، معتبرة أن أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. واعتبرت جامعة ودول العربية ما حدث بالغ الخطورة يصعد التوتر الإقليمي. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فدعا جميع الأطراف للابتعاد عن حافة التصعيد، فيما أكدت الخارجية البلغارية دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
12: الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة يتوقع أن يبحث ترامب مع قادة الخليج في نيويورك استراتيجية ما بعد الحرب مع إيران. ولقد رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بس تأشيرة دخول للمشاركة في الاجتماعات. في غزة قتل 21 شخصا بينهم 12 طفلا في انهيار مبنى متضرر من غارات وسط تهديد إسرائيلي بالعودة إلى حرب موسعة. مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
18: لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشال عشرات الضحايا، بينهم أطفال ورضع من تحت أنقاض عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق هدمت على رؤوس النازحين فيها غرب مدينة غزة. المنزل تعرض للقصف مع بدايات الحرب ويصنف من المنازل المدمرة جزئيا، لكنه كان الملاذ الأخير لعائلات فلسطينية نازحة من شرقي القطاع. كارثة زادت من مخاوف الفلسطينيين ومن حدوث انهيارات جديدة وسقوط المزيد من الضحايا، في ظل وجود أكثر من 2000 بناية مهدمة جزئيا ويعيش فيها نازحون. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 8500 مفقود منذ بداية الحرب، لا تزال رفاتهم تحت آلاف المباني المهدمة وبحاجة إلى إمكانات كبيرة لانتشالهم، وهو ما دفع المنظمات الدولية والمحلية إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بضرورة إدخال المعدات الثقيلة لإزالة آلاف الأطنان من الحطام والركام، وفقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
12: في غرب كردفان ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب إلى 82 قتيلا بحسب قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة. الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اختبار صعب مع الرئيس ترامب. تتسع دائرة استهداف روسيا للمدن الأوكرانية، فيما تكشف كييف عن مشروع موازنة العام المقبل. مراسلنا في العاصمة الأوكرانية محمد الزاوي.
19: تصعيد روسي متزايد في أوكرانيا واستهداف متجدد لشبكات النقل واللوجستيات، وفق ما تشير آخر المعطيات في هجمات الساعات الماضية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أسفرت ضربة روسية بمسيرة استهدفت حافلة ركاب عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين. بالتزامن تعرض قطار الركاب الواصل بين كييف وميكولايف جنوبا لضربة روسية. هذه الهجمات تأتي وسط ازدياد واضح في الضغط على شبكة سكك الحديد والمنشآت اللوجستية. زيلينسكي أعلن عن عقود إضافية لحماية هذه المنشآت وتعزيز قدرات الحرب الإلكترونية حولها. دبلوماسيا، لا يزال الحديث الأمريكي عن هدنة متبادلة يواجه عقبات عملية. زيلينسكي أكد أن اتفاقا من هذا النوع لم يدخل حيز التنفيذ، وأن كييف مستعدة لوقف ضرباتها إذا ضمنت واشنطن التزام روسيا بالمثل. اقتصاديا، تكشف الأرقام أن كييف تبني حساباتها على احتمال استمرار الحرب خلال العام المقبل. الحكومة أحالت إلى البرلمان مشروع موازنة عام 27 الذي يخصص نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تقدر كييف حاجتها إلى أكثر من 52 مليار دولار من التمويل الدولي لسد فجوة الموازنة العام المقبل. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: رئيس ترامب هدد بتقليص التجارة مع الاتحاد الأوروبي إذا منح كندا صفة عضو شريك، وكانت رئيسة المفوضية اقترحت إنشاء مجلس أمني أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد لمواجهة روسيا. مراسلنا في بروكسل حسين أسد.
20: كل شيء باستثناء العضوية. تريد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الارتقاء بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع كندا. في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في ستراسبورغ وبحضور رئيس الوزراء الكندي، اقترحت رئيسة المفوضية أن تصبح أوتاوا أول عضو شريك للتكتل. المقترح لا يعطي كندا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي بسبب عقبات قانونية تتعلق بموقعها في أمريكا الشمالية، لكنه يهدف إلى إقامة شراكة أكثر عمقا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بينها الدفاع والأمن والطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التجارة والاستثمار والبحث العلمي. وتأتي المبادرة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي وكندا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتنويع الشراكات في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية الدولية. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
12: رئيس وزراء كندا، أول رئيس حكومة أجنبي يحضر خطاب حال الاتحاد ويلقي اليوم كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. فوندرلاين دعت أوتاوا وبروكسل لبناء مستقبل مشترك.
21: In Sydney's west this afternoon at Preston's, an accident reported on Venera Road near Bomenderry Drive. A little bit of busy traffic coming up from Camden Valley Way. At Strathfield, the usual heavy Centenary Drive traffic at Arthur Street. In Melbourne, level crossing works affecting Dandenong's Cheltenham Road closed between Foster Street and Hammond Road. Take the Dandenong bypass instead. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: منبلش مشوارنا مع الفنان صابر الرباعي هون راديو 2 ام اي. نهاركم سعيد.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: تستمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين، انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام، نرجع لعنكم تنطلع عليكم بنهار جديد، موعد جديد، ساعات جديده وبرنامج جديد. وصلنا سوا ليوم الخميس، اليوم 17 من شهر سبتمبر ايلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجه الحراره ل 20 درجه، 15 على الصعيد ميلبورن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2ME ما إلى نهاية أبدا، معكم على مدار الساعة ورا الساعة 7 أيام بالأسبوع. بدي أخبرك المستمعين أنه اليوم رح نكون ونترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية، بالإضافة لكل ساعة على رأس الساعة إذاعة 2ME بتتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية. كمان رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية، بالإضافة لكل المعلومات الغذائية والصحية والنفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. بدي وصل تحياتي لألكم من جديد، رح أترككم مع فاصل استراحة كتير قصير ومنرجع تنبلش سوا. بونسوار.
1: 2ME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME Gold.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: إذاعة واحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.
6: مع الفنانة نجوى كرم نتابع برفقتكم هون راديو 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au.

0: 35 دقيقة بتوقيت باريس.
1: موجز للأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا بكم مستمعنا الكرام. البداية من باريس، حيث يلتقي اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني جوزيف عون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء سياسي يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا بمشاركة ممثلين عن 17 دولة. الاجتماع يركز على دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتحديد احتياجاتهما بالتزامن مع بحث ملفات شائكة، منها نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من أراضي اللبنانية ومستقبل الوضع في الجنوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل. إقليميا أيضا، أعلنت إسرائيل والمغرب اتفاقا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء في نيويورك بين وزيري خارجية البلدين جدعون ساعر وناصر بوريطة بحضور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس. وبحسب الخارجية الإسرائيلية، يتجه البلدان أيضا إلى إبرام اتفاقات اقتصادية قبل نهاية العام وزيادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. في قطاع غزة قتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا إثر انهيار مبنى من 6 طوابق في مدينة غزة كان قد تضرر جراء غارات إسرائيلية. وفي واشنطن، رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستمدد العقوبات المتعلقة بالتأشيرة المفروضة على مسؤولين فلسطينيين، مبررة ذلك بعدم تنفيذ إصلاحات وبأنشطة تعتبرها مقوضة لأفاق السلام. استدعت السويد السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، متهمة طهران باستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية على أراضيها. في اليمن، أعلن الحوثيون أن السعودية شنت غارات جديدة على البلاد بعد اتهامهم بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة وسط إدانة واسعة في العالم الإسلامي. في بروكسل، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منح كندا صفة أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، فيما هدد دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد إذا مضى في هذا المقترح. وفي الولايات المتحدة أيضا، رفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في أول زيادة من نوعها منذ 3 سنوات في خطوة انتقدها الرئيس ترامب. هنا في فرنسا، تسببت موجات الحر في هذا الصيف عن مقتل 8000 شخص.
3: Checking Sydney traffic this afternoon. Cogra, a northbound Princes Highway crash just past President Avenue and across to Seaforth, a medical emergency affecting Sydney Road westbound near Manly Road. In Melbourne this afternoon, watch for an accident in Doncaster, Victoria Street southbound at Doncaster Road. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، مرحبا لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM هون راديو 2ME. يوم الخميس اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول، طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة، على الصعيد ملبن 15. نتابع برفقتكم مع الفنان إياد طنوس من بعد فاصل استراحة.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Give me your new music
5: now.
6: موسيقى موسيقى موسيقى
7: أجدد الهيتس، هيدا أغاني تؤدي.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا، مرحبا لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لعند الفنان إياد طنوس، نرجع منكمل سوا مع الفنان ماجدة الرومي.

0: playing more new music than anybody else. All day, all night.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلة.
7: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
8: AM. 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
9: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولوس، أنا بميلبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
10: جست أنا اسمي جوزيف عم بتسمع، بس تقلك شو مزوقة بحط الغنية لعبد الحليم حافظ.
11: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
8: Tell it like it is. 2ME.
12: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
13: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
14: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
15: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
16: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: To ME Australia News.
17: جلسة مسائية حامية. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيه، رانيا عبيد وشادي عقاد.

0: جلسة مساءلة الحكومة في يومها الثاني. حزب الله فقد سطوته في المجلس وسجال عنيف بين نواب الحزب والنائب ريفي. حنكش كيف يسمح بوجود معسكرات تدريبية لفلول نظام الأسد وغيره. معوض لا يحق لأي فريق تحت مسمى الميثاقية الحكم بقوة السلاح. حصباني للحكومة، السؤال ليس ماذا قررتم بل ماذا نفذتم. عون من باريس، تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية، وحصر السلاح بيد الشرعية. وتتابعونا في ليبان ورمالي هذه الليلة نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. إلى باريس تتجه الأنظار التي تستضيف مؤتمرها الدولي أو مؤتمرا دوليا لدعم الجيش والقوى الأمنية. وإلى العاصمة الفرنسية وصل اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية. وسيشارك الرئيس عون غدا مع الرئيس ماكرون والعاهل الأردني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، والذي سيعقد في قصر الأنفاليد. وأشارت المعلومات إلى وصول قائد الجيش والسفيرين الأمريكي والفرنسي في بيروت إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر. هذا في باريس. أما في ساحة النجمة، سجالات لا تنتهي وتناقضات تطفو في كل جلسة تجمع نواب الأمة. تفضلي مجدولين، يبدو أن جلسة المساء حامية بعد التوتر الذي حصل بين نواب حزب الله والنائب أشرف ريفي.
1: نعم بيير، كما ذكرت الجلسة المسائية التي استؤنفت في 6 مساء وتحدث فيها حتى الآن 9 نواب تخللها 3 إشكالات حتى هذه الساعة. في هذا الوقت لم يخرج مسار جلسة اليوم عن الجولة الأولى بالأمس، لكن مع ارتفاع في حدة السجالات والانكشاف الحاد للتباعد العمودي والانقسام في البلد، هذا الأمر تجلى بالطبع صباحا مع النائب ميشيل معوض خلال إلقاء كلمته وتحدثه عن تسليم حزب الله لمرتفعات علي الطاهر وعدم تسليمها للجيش اللبناني، فحصل الإشكال مع نواب حزب الله. إشكالات بعد الظهر جاءت أيضا أثناء إلقاء النائب إيهام حميدي عضو كتلة الوفاء للمقاومة لكلمته، وكان إشكال كبير بينه وبين نواب أبرزهم النائب أشرف ريفي، وتخلله سجال جد قوي على خلفية كلمة حميدي التي رد فيها على النواب. النائب بلال حشيمي كان هناك سجال بينه وبين نواب التيار الوطني الحر على خلفية التيار الكهربائي، وهذا ما حدا بنواب التيار إلى افتعال الإشكال، لا سيما النائب سيزار أبي خليل والنائب سليم عون الذي قال له رئيس المجلس أكثر من مرة سأخرجك من القاعة إذا ما استمريت في الحديث من دون إذن. النائب أحمد الخير الإشكال الثالث سجل بين النائب أحمد الخير ونواب التيار الوطني الحر أيضا على خلفية العفو العام. كل هذه التطورات حصلت إذن بين نواب حزب الله ونواب التيار على خلفية مع نواب حزب الله على خلفية سلاحه وعدم تسليم سلاحه ما يعرقل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي، وبين النواب ونواب التيار الوطني الحر على خلفية التيار الكهربائي الذي كهرب جو الجلسة بعد الظهر الجلسة المسائية، والنائب أحمد الخير على خلفية العفو العام. وقد أشار النائب سيزار أبي خليل إلى أن هذا كلام أحمد الخير سيكون بمثابة محضر للنيابة العامة، محضر إخبار. هذا كل شيء حتى الساعة 9 نواب تناوبوا على الكلام في الجلسة المسائية من بين 13 نائبا بقي منهم على لائحة طالبي الكلام، وبالطبع هناك كلمة لرئيس الحكومة قبل أن يعلن رئيس المجلس من يريد من النواب طرح الثقة بالحكومة أو تجديد الثقة لها، وهذا هو الأمر المؤكد في ظل كل التطورات وفي ظل كل البوينتاجات التي تسير بها هذه الجلسة ومسار هذه الجلسة. بيير.
0: نعم، شكرا لك مجدولين. وفي هذا الوقت يعقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية وبحث بنود إدارية ووظيفية عند الرابعة من بعد ظهر غد. والآن نبقى مع موقف رئيس الجمهورية من باريس.
2: إذن أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى وصوله إلى فرنسا عن تقديره العميق لهذه البلاد رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة الدعم للبنان وللمؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية. وأكد عون أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. وشدد عون على أن الجيش وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الأخرى الضمان الوحيد لحماية الوطن ولحماية سيادته وأمن مواطنيه، وأن تعزيز القدرات البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس ماكرون، قال الرئيس عون أن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري والوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة.
0: رئيس الأركان الفرنسي قال مستعدون لمساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية لإيجاد حلول لضمان الاستقرار في الجنوب. وعلى هامش زيارته باريس، بحث الرئيس عون مع العاهل الأردني دعم الجيش والمفاوضات لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، واتفقا على استمرار التنسيق بين البلدين. إذن تتواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الجيش غدا في باريس، فما هي أهداف فرنسا؟ التفاصيل مع دعاء حمصي فرح من باريس.
3: عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس غدا، قال السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل إن الاجتماع يشكل جهدا دوليا لدعم الجيش اللبناني وفرصة للقاء قائد الجيش والاستماع إليه وتبادل الآراء بشأن ما يقوم به والخطط للأشهر والأسابيع المقبلة بهدف تحديد احتياجاته. وأضاف دوريل في حديث لصحيفة لوموند الفرنسية أن المسألة لا تتعلق بالمعدات فقط، فهناك أيضا التدريب الذي تشارك فيه فرنسا، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على الخطة التي يريد الجيش اللبناني تنفيذها لتمكين الدولة من استعادة سيادتها على كامل أراضي البلاد. وقال علينا أن نرى كيف يمكن وكيف ينبغي تكييف هذه الخطة التي عرضت في العام 2025. وكشف الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في لبنان العقيد برينو كوستانتيني أنه تم إعداد لائحة احتياجات تمهيدا لمؤتمر الجهات المانحة، وأشار إلى أن الجيش يواجه نقصا في التمويل والتجهيز، إذ أن رواتب العسكريين لا تزال غير كافية، فيما يحتاج إلى مركبات وأسلحة ووقود وذخائر للاطلاع بمهام اليونيفيل. ويفتقر أيضا إلى قدرات كافية في إزالة الألغام والهندسة العسكرية وإلى وسائل المراقبة اللازمة للتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ.
2: تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول وكل ما يظهره التحقيق على خلفية ما وصفه بتسريبات قضائية مرتبطة بقضية تفجير مرفأ بيروت، وطلبت الشكوى ملاحقة المسؤولين عن أفعال تتصل بجرائم القدح والذم والتشهير والافتراء والتحقير وإفشاء سرية التحقيق واختلاق الأضاليل.
0: دان رئيس الحكومة نواف سلام محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، معتبرا أنها استهانة بحرمة مكة المكرمة ومكانتها لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
2: بحث وفد البنك الدولي وإدارة مصرف الإسكان أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان وأهمية تأمين آليات التمويل المستدامة التي من شأنها دعم العائلات في خلال مرحلة التعافي التي يمر بها البلد.
0: أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط في جنوب المملكة، قائلين أنها رد على غارات سعودية طالت اليمن. والخارجية السعودية أكدت حق المملكة في الدفاع عن جميع أراضيها.
2: رويترز أفادت بأن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين في خلال اجتماع في مسقط بعدم وجود نية لمهاجمة السفن الأمريكية.
0: أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن 18 مليون برميل من النفط تدفقت عبر الخليج أمس، مضيفا أن زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب ستكون مفيدة. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية.
2: الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بالحرارة، فتتراوح بين 26 و 30 درجة.

0: in Sydney this afternoon, crawling westbound past Homebush Bay Drive along the M4. Lanes back open after a westbound crash at the Epping Tunnel for the M2 and a medical emergency C4th westbound Sydney Road affected near Manly Road. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway inbound before Heatherton Road and a crash on the Hume Freeway inbound with delays back to O'Hearn's Road. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من أخبار الساعة 4 العودة لاستديوهات الهواء بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا يوم الخميس اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 درجة على صعيد ملبن 15. رح نتابع برفقتكم ساعة من الأغاني والأخبار والمنوعات الموسيقية الجديدة والقديمة. رح نبلش هالساعة مع الفنان ناجي القصة، نرجع منكمل مع الفنان وليد الحلاني، وعندي كمان الفنان حكيم هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. منروح لنسبة مبيعات المنازل في أستراليا انخفضت بشكل كتير كبير, والسبب الحكومي والفوائد. حوالي 20% مبيعات المنازل في أستراليا تراجعت 20% خلال آخر 3 أشهر, والسبب هو الضرائب الجديدة من الحكومة الأسترالية على المستثمرين وأسعار الفوائد العالية. في سيدني المبيعات انخفضت 18%, في ميلبن المبيعات انخفضت 27%. بونسوار لكم من جديد, انتم برفقة إذاعة 2MA 1638 AM. استراحة وان وتابع.
1: Welcome to 2MA.
2: That is the original 2MA Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000.
5: يسعد صباحك الحلو.
4: صرحت الشرطة الأسترالية بأن إدارة شبكة الجريمة المنظمة من خارج البلاد أصبحت ظاهرة حديثة بعالم الجريمة, حيث بيهرب بعض زعماء العصابات للخارج ويصدرون الأوامر عبر تجنيد الشباب لتنفيذ الجريمة داخل أستراليا. لما زيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: كنت غنوت
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: John O'Wakely with the top stories. The federal government has unveiled its highly anticipated migration overhaul. Home Affairs Minister Tony Burke explained Labor's long-awaited shake-up in a speech at the National Press Club. Mr. Burke used his speech to reject claims from some politicians that Australia is a country of mass migration, but acknowledged Labor is attempting to cut net overseas migration. The focus of the government's plan includes clamping down on backpackers and restricting most visas for families of international students wishing to come to Australia. Borrowers are being warned interest rates could push above 5% as a result of the turbulent global economy. Washington's ongoing war against Iran and the global AI boom are identified as reasons for the US Federal Reserve's decision to lift interest rates for the first time since 2023. The US Central Bank has decided to raise interest rates by 25 basis points in a unanimous decision to a range of 3.75 to 4%, which has angered President Donald Trump. Australia's Reserve Bank is widely expected to follow suit next month. And US rapper Macklemore has announced he'll donate the $1.4 million he was paid to open for Ed Sheeran to organizations supporting Palestinians. All of Sheeran's US tour supporting acts have now dropped out in solidarity with Macklemore, who was axed after making pro-Palestine comments on stage. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: والأخبار. أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز العناوين. برعاية أمريكية، إسرائيل تعلن الاتفاق مع المغرب على رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفارات كاملة مع تبادل السفراء بين البلدين. موقع أكسيوس يكشف بأن ترامب سيعقد محادثات لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران مع قادة الخليج الأسبوع المقبل. وعباس عرقجي يؤكد من بكين استعداد بلاده للدفاع عن أمنها القومي مع ترك باب المفاوضات مفتوحا. والصين تحث إيران وأمريكا على ضبط النفس وإعادة إحياء المسار التفاوض. الحوثيون يقولون إن السعودية شنت أكثر من 40 غارة على اليمن خلال الساعات 24 الأخيرة وسط إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة استهداف جماعة الحوثي لمكة، والاشتباكات لا تزال متواصلة في محافظة الجوف المحادية للحدود السعودية.

0: أعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين عقد في نيويورك برعاية أمريكية. وكان البلدان قد أعلنا في كانون الأول ديسمبر من عام 2020 تطبيع العلاقات، وذلك في إطار اتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبان ولايته الأولى. كما أفضت هذه الاتفاقات إلى تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والإمارات والبحرين والسودان. للمزيد حول هذا الموضوع نربط الاتصال بمراسلتنا من القدس ليلى عودة. ليلى أهلا بك، إذا نرصد معك الأصداء من الجانب الإسرائيلي وما أبرز ما تداولته الصحف الإسرائيلية بخصوص فتح السفارة الإسرائيلية في المغرب.
1: صباح الخير. عناوين عديدة تصدرتها هذا وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص هذا الجانب، وأهمها معاريفي دعوت أحرنوت والقناة الرابعة عشرة وغيرها اعتبروا أن هذه نقلة نوعية كما ذكرت معاريف، والتوطيد للعلاقات كما ذكرت القناة الرابعة عشر. بطبيعة الحال هناك تداول وتناول وتغطية إيجابية إزاء هذا الموضوع، على اعتبار أن العلاقات المغربية الإسرائيلية كما ذكرت بعض التحليلات الإسرائيلية شهدت جمودا خلال حرب قطاع غزة، وقطعا للزيارات على مستوى المسؤولين الكبار، زيارات مباشرة ولقاءات مباشرة بين البلدين. لكن كما ذكرت القناة الرابعة عشر فإن هذا سيصبح خلف ظهور المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة، على اعتبار أن من بين ما تم الاتفاق عليه والتعهد به في قمة نيويورك المغربية الأمريكية الإسرائيلية عدة نقاط، أهمها تبادل الزيارات المباشرة لكبار المسؤولين من كلا الجانبين بعد أن شهدت جمودا كما ذكرت، وأيضا مسألة زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وأيضا تبادل وإبرام صفقات تجارية عالية المستوى. وفيما يتعلق بالبند الأكثر أهمية الذي ركزت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية والتحليلات هي فتح السفارات وتبادل السفراء، هذه قضية تم التركيز عليها على اعتبار أن المغرب تشكل هنا بجاليتها اليهودية ثقلا كبيرا على مستوى ثاني أكبر جالية موجودة هنا في إسرائيل.
0: شكرا لك ليلى عودة، كنت معنا مباشرة من القدس. نتحول إلى رام الله مع مراسلنا ماجد سعيد. ماجد أهلا بك، إذا ماذا عن أبرز ردود الفعل الآن على المستوى الشعبي والسياسي بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي بين إسرائيل والمغرب؟
2: يعني فايزة، على المستوى الرسمي حتى الآن لم يصدر أي بيان أو تعليق من قبل القيادة الفلسطينية أو أي من المسؤولين أو الفصائل الفلسطينية حول هذا الاتفاق، لكن على المستوى الشعبي يمكن القول أن هناك امتعاضا من قبل أوساط فلسطينية عديدة والشارع الفلسطيني، خاصة وأن مثل هذا التطبيع وتعميق هذا التطبيع وإن كان قد حصل بطبيعة الحال في سبتمبر من عام 2020 عندما تم توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، هو قالوا أنه ربما يكون يعني نوع من طعنة، شبهوها بطعنة في الخاصرة الفلسطينية في ظل ما تعيشه وما زالت تعيشه الأراضي الفلسطينية من عمليات حرب، سواء كان بشكلها الجديد على قطاع غزة وعمليات القصف المتواصلة هناك والقتل اليومي، إضافة إلى أيضا هجمات المستوطنين المتواصلة على الأراضي الفلسطينية، هي وبالتالي مثل هذه الاتفاقية هي في يعني تأتي ضرب للمصالح الفلسطينية في الوقت الذي يقولون فيه أن أوروبا بأكملها تقوم بعملية مقاطعة المستوطنات وإجراءات فرض الحصار ربما أو تضييق على إسرائيل واتخاذ إجراءات بحق إسرائيل نتيجة تصعيدها ومواصلة تصعيدها في الأراضي الفلسطينية. هم يستهجنون قيام دولة عربية بأن يكون هناك تعميق لعملية التطبيع بين الجانبين، خاصة وأن هناك اتفاقية ستعقد ما بين الجانبين الإسرائيلي والمغربي، اتفاقية اقتصادية سيتم توقيعها، وبالتالي أوروبا تقاطع إسرائيل اقتصاديا وتحديدا المستوطنات، بينما هناك من العرب من يقومون بعملية التطبيع وتعميق هذه العلاقات الاقتصادية، وبالتالي هم يعتقدون، الشارع الفلسطيني يعتقد أن مثل هذه الخطوات التطبيعية وتعميقها هي ضرب للمصالح الفلسطينية وتخفيف في المقابل للضغوط الممارسة على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي لثنيها عما تقوم به في الأراضي الفلسطينية.
0: أشكرك ماجد سعيد على كل هذه الإيضاحات، كنت مباشرة من رام الله. نبقى في الملف الفلسطيني. للعام الثاني على التوالي ترفض الولايات المتحدة الأمريكية منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة الدخول إلى أراضيها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة واستمرار نشاطاتهم المقوضة بآفاق السلام على حد تعبيره. إلى قطاع غزة الآن. أعلنت وزارة الصحة انتشال جثامين 21 شخصا على الأقل بينهم 12 طفلا بسبب انهيار مبنى مكون من 6 طبقات كان تضرر بفعل غارات إسرائيلية في مدينة غزة وفق حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.
3: تحفر هذه الآليات في الصفائح الخرسانية دون توقف إثر انهيار مبنى من 6 طبقات كان متضررا بفعل غارات إسرائيلية في مدينة غزة. انهيار هذا المبنى في منطقة تل الهوى بمدينة غزة في شمال القطاع أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من النازحين الفلسطينيين.
4: قرابة 100 مواطن يتواجدون في هذه البناية والطواقم تعمل حتى الآن لإخراجهم من تحت الأنقاض، لكن الأخطر من ذلك أن هناك أكثر من 2000 بناية في غزة نفس المشهد يوجد بداخلها مواطنين، ومن الممكن أن يتكرر هذا المشهد في مناطق أخرى ونشهد حالات وفاة وانهيارات في هذه المباني.
3: عدد كبير من الضحايا لا يصدقون أنهم ما زالوا على قيد الحياة بعد نجاتهم من انهيار هذا المبنى.
5: حسيت في شيء يعني من تحت نزل مرة واحدة وبعدين نزل العمارة نزلت مرة واحدة فينا، شفتش إلا غير أنا والولاد تحت الردم. ولادي صرت أصرخ على أبويا عشان أبويا كان ردم هو أكتر عنده نازل يعني كتير.
6: والله العظيم أنا ما كنت أتصور إنه 1 في المليون إنه أعيش. ربنا نجانا بأعجوبة الله يعلم كيف. وزوجتي كانت نايمة جنب أنا وياها نايمة جنب بعض، هي استشهدت وأنا ضليت عايش.
3: بحسب الناطق باسم الدفاع المدني، تعرض المبنى خلال العام 2024 و2025 للقصف وصدرت تحذيرات للسكان بعدم العودة إليه.
0: الصين تدخل على خط الأزمة بين طهران وواشنطن وشددت على ضرورة تغليب المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، داعية الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات بالتوازي مع مطالبتها بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني قال في بكين، قال إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي، في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية، مضيفا بأن التطورات المتلاحقة والتصعيد الحاصل في المنطقة مرده الاعتداءات الأمريكية.
7: Checking Sydney traffic this afternoon. M4 at South Wentworthville, a truck breakdown westbound at the Cumberland Highway. The M5 Milperra, an eastbound breakdown near Horsley Road. There's also a sideline westbound breakdown, the M5 at Fairford Road, Padstow. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Greensboro bound at the entry from Sydney Road. And Heidelberg West, a southern road eastbound crash at Liberty Parade. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: إلى العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الإخبارية. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 15 على الصعيد ملبن. مع آخر وأهم الأغاني دايما بتسمعوها وبتتعرفوا عليها عبر أثير راديو تي ام اي, ومع آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية بتتابعوها عبر أثير راديو تي ام اي. فيكن كمان مستمعينا تسمعونا أونلاين على tme.com.au. عنا كمان تي ام اي جولد للأغاني المطولة والأخبار المحلية والعالمية وكل الأغاني اللي أنتوا بتحبوا تسمعوا لها على الأغاني الكلاسيكية بتسمعوها على تي ام اي جولد. كمان فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك بأخبار أغاني كل يلي بتحبوا تسمعوا. كونوا معنا على الموجي 1638 AM تي ام اي أستراليا. نسمع الفنانة نانسي عجرم.

0: اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بعيد ميلادا لهالتاريخ هيدا 17 من شهر 9 عقبال 120 السنة يا رب. من جولتنا الغنائية منروح لهالرسالة، رسالة إنه القطار نقل عام وليس نقل خاص. نعم، وضعك للحقيبة أو أي شيء حد منك، الكرسي اللي حد منك، معناتها أنت لا تريد جلوس أحد حدك. عند صعودك القطار فأنت تدفع ثمن جلوسك وليس الكرسي اللي حد منك تحط عليه حقيبتك. هيدي بسموها أنانية وعدم الاحترام للآخرين، والشي مرفوض تماما. فعاد على كرستك لأنه أنت عم تدفع أجرة الكرسي اللي أنت بتقعد عليه وبس. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات التو ام اي 1638 السلاح. جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات بسمة أبو سرحال والمخرج رودريغ نمنم.

0: العناوين. اجتماع باريس التحضيري يسبقه لقاء بين عون والعاهل الأردني.
1: الهدف مش الصدام، الهدف بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
0: وتصميم إسرائيلي على منع حزب الله من إعادة بناء قدراته. مجلس النواب يجدد الثقة بالحكومة ورئيسها يؤكد رفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور.
2: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات.
0: ربطة الخبز الكبيرة إلى 95,000 ليرة، وموظفو الإدارة العامة يضربون احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
3: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
4: Follow us on X.
3: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
5: نرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري

0: ما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا سلطان ما في شغال على البكور.
3: أي رجال كبير
4: مش عايز. هيدي عي عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: ختام الجلستين النيابيتين 68 نعم للحكومة 12 ضد امتناع نائبين وخروج نواب حزب الله قبل التصويت على الثقة وبداية اجتماع العاصمة الفرنسية لقاء جمع الرئيس جوزيف عون والعاهل الأردني عبدالله الثاني الذي سيشارك اليوم في اجتماع باريس التحضيري لمؤتمر دعم الجيش عون أكد أن مشاركة لبنان في الاجتماع تندرج في إطار التزام الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الشرعية.
1: ونحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام ما عندنا خيار إلا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية مدعوم من دول عربية مدعوم من دول من أمريكا فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا الهدف مش الصدام الهدف بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل نحن نتحمل مسؤوليتنا بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية أهم شيء أنه ما يصير في فراغ ونحن أكيد القوة اللي بدها تجي تحت أي مسمى أكيد بدوا ينحضر لها الإطار القانوني و المبدأ الأساسي بالإطار القانوني احترام سيادة الدولة
0: الملك الأردني أكد استمرار دعم بلاده للبنان وإدانته الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وتأييده المواقف اللبنانية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار خصوصا المفاوضات الجارية لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل في هذا الوقت كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يتفقد قواته في جنوب لبنان معلنا أنها تعمل وفق مفهوم عملياتي محدث يرتكز على وجود عسكري في مناطق داخل الأراضي اللبنانية مؤكدا أن المعركة لم تنتهي بعد وأن إسرائيل مصممة على منع حزب الله من إعادة بناء قدراته وإخلاء منطقة جنوب الليطاني من وجوده العسكري ما يعني نقل خط المواجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية وفي الجديد الميداني سجلت سلسلة تفجيرات عنيفة للجيش الإسرائيلي فجر اليوم في المنصور وبيت يحون وزوتر الشرقية مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة في ختام يومين من المناقشات كل التفاصيل مع الزميلة مجدلين عيد
2: جدد مجلس النواب الثقة بالحكومة التي خرجت بعد جلسة مساءلة سياساتها على مدى يومين بحاصل 68 صوتا مقابل 12 لا ثقة وامتناع نائبين وقبيل طرح التصويت خرجت كتلة نواب الوفاء للمقاومة من القاعة 59 نائبا تحدثوا في الجلسة وتوزعت عناوين الكلمات بين السياسات العامة للحكومة سلاح حزب الله اتفاق الإطار وتداعياته أزمة الكهرباء الرواتب وأمور معيشية وسجل فيها ارتفاع حدة السجال والانكشاف الحاد للتباعد العمودي والانقسام في البلد على خلفية رفض سلاح حزب الله الأمر الذي ترجم شجارات صاخبة بينه وبين نواب مناهضين للحزب واحتدمت هذه السجالات في جلسة الأمس 4 مرات لم تخلو من اتهامات شخصية بلغت حد الشتيمة والتخوين عند مداخلة النائب ميشيل معوض انتلع السجال بين النواب إيهاب حميدي زياد حواط والضاح الصادق على خلفية تلة علي الطاهر كذلك بين الصادق وحسين الحاج حسن على ما اعتبر تقديم هدايا لإسرائيل وسجال حاد بين نواب كتلة الوفاء للمقاومة واللواء أشرف ريفي على خلفية تدخل الحزب في سوريا جولات السجال والتوتر شملت نواب التيار الوطني الحر على خلفية ملف العفو العام وأزمة الكهرباء بعد مداخلات النواب رد رئيس الحكومة نواف سلام على كلماتهم وأكد رفض الحكومة أن يكون لبنان ساحة لصراعات المحاور والحروب وتناول اتفاق الإطار
3: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، والذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، فلا شيء فيه يدل على الخروج عن الالتزام للقرارات الدولية وإن لم يأتي على ذكرها صراحة، ولا شيء فيه يدل أيضا على أي تخل عن مبادرة السلام العربية كما قال البعض، ولا عن الثوابت التي عبر عنها لبنان على مدى العقود.
2: سلام أكد أن وجهة الحكومة واضحة: إصلاح مالي اقتصادي واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي. مجد لي نعيد، صوت لبنان.
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف التام عن العمل والإضراب اليوم والإقفال غدا احتجاجا على الأوضاع المعيشية. أخبار محلية أخرى في هذا الشريط مع زميلة جوزيفين أبي غصن.
4: تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق على خلفية ما وصفه بتسريبات قضائية مرتبطة بقضية انفجار مرفأ بيروت وطلب.
5: In Sydney this afternoon, Dean Park, a crash reported citybound towards the M2 merge, and West Toombul, a police operation northbound Ryde Road affected past Yanko Road at Kamilaroi Road. In Melbourne, a Ring Road Greensboro bound entry crash from Sydney Road, 40 km/h speed limit's gone into force. And a crash on the East Link south of the Monash Freeway, heavy in both directions there. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2MA، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف هلأ على حركة طقسنا ليوم الخميس اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 20 درجة، 15 على صعيد ميلبن. رح نبلش هالساعة عبر أثير راديو 2MA مع جولتنا الغنائية، ومنبلشها مع الفنان هشام الحج.

0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لشركات التأمين الانشورنس في ملبن عم ترفع أسعارها والسبب سروقات المنازل والسيارات. أحدث التقارير أظهرت أنه بعض مناطق ملبن شهدت زيادة كبيرة في أسعار التأمين الانشورنس والسبب ارتفاع معدل سرقات المنزل والسيارات في هذه المناطق خلال الفترة الماضية. أغلى منطقة في فيكتوريا للتأمين هي هلا منطقة بايسايد. مناطق ملبن الأخرى شهدت زيادات في أسعار تأمين السيارات والمنازل لعدة أسباب وكمان منها ازدياد السروقات. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one, does it like we do.
3: First,
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: من روائع الفنان ميز البياع هالأغنية كتير حلوة. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM نسمعها سوا. بدي اهديها لكل الموجودين معنا على 2ME.com.au ولكل اللي عم يسمعونا من أنحاء العالم كله. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM.

0: أقلى وممنوع عن بالي تروح.
1: نتابع برفقتكم مع جولتنا الإخبارية لتمام الخمسة ونص عبر أثير راديو 2NE.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2NE أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
7: ريتا خوري.
6: في العناوين، الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية. الرئيس المصري يجدد رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني، واجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني غدا الخميس في باريس.
7: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. أعلن الحوثيون عن استهدافهم منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة ينبع السعودية، وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، قائلين إنها ردا على غارات طالت اليمن ونسبوها للرياض. ورغم نفيهم اتهامات التحالف الذي تقوده السعودية لهم بمحاولة الهجوم على مكة، إلا أن ردود الفعل المنددة تتوالى. أهم التصريحات الصادرة في هذا السياق ترصدينها فايزة مصطفى.
8: وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت محاولة هجوم الحوثيين على مكة انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمن هذه الأخيرة وخرقا صارخا للقانون الدولي. عمان أكدت تضامنها ووقوفها مع الرياض. نفس العبارات اعتمدتها وزارة خارجية كل من الكويت وقطر، وأكدتا دعمهما الإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين، محذرين من خطورة تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. الرئاسة الفلسطينية التي أدانت ما وصفته بالعمل الإجرامي اعتبرت أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ أو جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. رابطة العالم الإسلامي نددت بما أسمته النهج الإرهابي لميليشيا الحوثية وبانتهاك سافر لقيم الدين والمبادئ الإنسانية. نفس اللهجة تبنها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن حافة التصعيد في المنطقة، وهو نفس ما دعت إليه الخارجية البلغارية، مدعمة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
6: شكرا فايزة. وفي مصر، جدد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عمان اليوم متوجها إلى فرنسا، حيث يشارك في ترأس اجتماع دولي يرمي إلى دعم الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني عشية توجهه إلى باريس يتمسك بحصر السلاح في يد الدولة بلا صدام مع حزب الله. من بيروت، مراسل مونت كارلو الدولية نقول نصيف.
9: عشية توجهي إلى باريس واجتماعه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله توطئة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية، أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون تأكيد عزم الدولة اللبنانية على حصر السلاح في يدها من دون صدام داخلي، في معرض جزمه أن الجيش لن يدخل في صدام مع حزب الله الذي يرفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويتمسك بسلاحه. وقال عون إنه يريد بناء دولة بلا حرب أهلية أو صراع داخلي، وإذ قال إن الجيش اللبناني سيتحمل مسؤولياته وكذلك الدولة اللبنانية حض الشركاء العرب والأوروبيين والأمريكيين على تحمل المسؤولية أيضا بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. ويأمل لبنان من مؤتمر باريس في الحصول على دعم أوروبي وعربي لدعم الجيش في مهمته المقبلة في الجنوب رغم استمرار الحرب الإسرائيلية والجمود الذي يضرب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تزامنت مواقف عون مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا بتفجيرات في حلتة والمنصوري وغار على زبقين وعين اسماحية بين ميفيدون وزوطر الشرقية وأطراف براشيت وقصف سهل مرج عيون. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
6: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. قضى 60 عاملا على الأقل في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردوفان في السودان وفق ما أفاد ناجيا اليوم، في حين لا يزال كثر آخرون مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض. أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم توقيف شخصين يشتبه في استغلالهما مهاجرين في جيبي سبتة من خلال إجبارهم على دفع مقابل للسكن داخل مرائب في ظروف وصفت بأنها بالغة السوء. لا منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 ولا حسابات شخصية لمن هم دون سن 15. ما القصة؟ سيحظر الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 وسيتيح لهم وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم الأربعاء. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران عبر قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. نهاية النشرة. ثوان وتكونون مع هوى الأيام وسميرة إبراهيم. شكرا لكم.
10: In Sydney this afternoon on the M5 approaching Moorebank Avenue, a crash. Heavy traffic back onto the Hume motorway. At Dean Park, a crash reported also eastbound towards the M2 merge. And across to Melbourne, a crash on the Monash Freeway inbound before Heatherton Road. An accident on the East Link at the Monash Freeway and Heidelberg West Southern Road eastbound at Liberty Parade. There's been a mishap. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 to ME Australia.
1: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا من غرفة الأخبار. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن يوم الخميس اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول. بسيدني درجات الحرارة اليوم 20-15 على الصعيد ميلبن. نسمع الفناني ماريتا الحلاني.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM ولكل اللي عم يتابعونا أونلاين على 2ME.com.au. لم يكن هناك في أستراليا اختبار أو فينا نقول امتحان للحصول على الجنسية الأسترالية من قبل. بتعرفوا مستمعينا أنه قبل سنة 2007 لم يكن هناك امتحان للحصول على الجنسية الأسترالية مثل اليوم، بل كانت مجرد مقابلة روتينية. القانون اتغير بالعام 2007، أعلنت الحكومة الأسترالية وقتها بقيادة رئيس الوزراء مستر جون هاود عن فرض اختبار إلزامي للحصول على الجنسية الأسترالية، وذلك حتى يعرف المهاجر معلومات أساسية عن أستراليا وتاريخها وقوانينها وحقوق المواطن وإجابته. فبال2007 لحد 2007 ما كان في اختبار أو امتحان للحصول على الجنسية الأسترالية. أما هلأ القوانين كتير تغيرت. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان جوزيف عطية. بننتقل إلى فاصل استراحة. 2ME maximum heels and more maximum music maximum heels 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
1: هيدي المشاكل واكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
3: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897222 خلف الKFC.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. لآخر الأخبار وتتستمعوا لبرامجنا المتنوعة وأغانينا، أكيد أغانيكن أنتم مستمعينا المفضلة. خليكن مع 1638 AM 2ME أستراليا. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على 2ME.com.au، وعنا كمان 2ME Gold للأغاني المطولة والأخبار المحلية والعالمية. يكونوا مع 2ME Gold. فيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك وتسمعونا عبر الساتلايت على MySat. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان وائل الجسار.

0: وصلنا لوقت الأخبار، رح نتوجه إلى فاصل استراحة كتير قصير ومنتابع سوا أخبارنا المحلية والعالمية لتمام الساعة 6 بس عبر أثير راديو 2NE. Only the hits. Just the hits. Just hits. Only the hits. All the hits. All the time. 2ME.
1: Playing just hits. Just hits. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: اكتشف طريقك إلى Western Sydney International Airport الذي سيفتتح قريباً. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وأمافام، أهلا بكم. كشفت جلسة المساءلة في البرلمان حجم الأفرقاء السياسيين وقدراتهم على خلط الأوراق التنفيذية، وفيما أراد تكتل لبنان القوي الحشد ضد الحكومة أتت النتيجة بغير مصلحته، خصوصا بعد بقائه وحيدا في ساحة المعارضة وانسحاب نواب حزب الله قبيل التصويت على الثقة، وذلك رغم افتعال هؤلاء معارك وهمية خارج سياق النقاش البرلماني في محاولات تعويض خسائر حزبهم الميدانية بتلميع صورتهم السياسية. لكن تجديد الثقة بالحكومة لا يمنحها سق براءة، حيث المطالب المعيشية ملحة جدا والحلول المقترحة قاصرة، وتعتمد الضرائب المباشرة على اقتصاد منهك أصلا من دون أي رؤية إصلاحية، وكأن سياسة الحكومة تتمحور حول تأجيل الملفات الساخنة أيا كانت حاجات اللبنانيين إليها والاستعاضة بسياسة الترقيح. بداية النشرة من تجديد الثقة النيابية بالحكومة بعد يومين من المساءلات في البرلمان بنتيجة 68 صوتا، فيما انسحب نواب حزب الله قبيل طرح الثقة على التصويت ومنح نواب كتلة التنمية والتحرير ثقتهم للحكومة.
1: 68 ثقة، 12 لثقة واثنين لامتناع.
0: وردا على مساءلة النواب لحكومته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن زج البلاد بحروب ونزاعات لم يخترها لبنان ثم تحميل الدولة مسؤولية النتائج ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية والتفاوض.
2: لا شك عندي أن المواطن المطالب بوجود الدولة محق في مطلبه، والشاكي من غياب الدولة محق في شكواه. طبعا سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا يتحول الاعتراف بالصعوبات التي تحيط بعملنا إلى خيبات في الحرب والمفاوضات وسيادة الدولة. إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحاما إسرائيليا على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، وأنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد. وصحيح أن أي مسار تفاوضي يقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، ونحن نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. هذه هي ببساطة فكرة الدولة.
0: وكانت الجلسة المسائية من اليوم الثاني لمساءلة الحكومة شهدت صخبا وسجالات حادة كاليوم السابق.
3: ولا تسليح للجيش إلا برضا أمريكا التي اشترط مسؤولوها ومؤخرا في آخر اجتماع تحضيري لدعم الجيش. الشرط هو قتال المقاومة ولا سماح بقتال العدو. ما حدا شايف أمريكا، صار ديفيد هيل ناطق رسمي باسم السلطة اللبنانية. أما عن اتفاق الإطار الذي طلب من اللبنانيين تجربته وانتظار نتائجه، فلا أبلغ من النتائج الصفرية من أن تعبر عن نفسي.
4: بالعام 2012 وقع عقد البواخر ب 400 مليون، يمكن كان فينا دولة الرئيس نعمل ثلاث معامل، وقالوا لنا وعدونا بال 2015 تيجي الكهرباء 24 24، بال 2018 لقشت الكهرباء وصار العجز تقريبا بحدود 1.8 مليار.
5: دولة الرئيس بالنظام عم يتعرض لحقبة أنا كنت مسؤول فيها.
4: خليك
5: جاوب،
4: خليك كمل، خليك كمل.
5: هيدا النظام، النظام
4: واليوم واليوم
6: عم تحكي. بلال بلال ترك الحقبة إذا بتريد. بلال ترك الحقبة،
5: ما تغلط، ما تغطي عجزك.
4: لا لا لا اسمعني اسمعني، استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها، استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها.
5: اسكت
4: اسكت أنت، واحد مثلك بيسكت.
5: لا لا، دولة الرئيس عم يتعرض بالنظام، بالنظام غلط. نحن جايين نناقش الحكومة الحالية، عم يتحول النقاش لمحاسبة يا حكومة سابقة يا كتلة نيابية.
7: دولة الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
1: زميل أحمد الخير،
8: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف انه هاو يملكون في سوريا اكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
7: بعرف
1: خلي كلامك معي.
7: فيك تقلي ليش فت على سوريا انت؟
1: زميل احمد الخير،
7: سببت بهجرتهم؟
3: لانه في حدا مثلك.
1: زميل احمد الخير،
3: وفي حدا موجود مثلك بهالدنيا
7: تعمل مغامرات.
3: انت المؤامرة وانت العميل.
5: لك عود عود.
8: دولة الرئيس دولة نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله. الأقزام تصمت وتخرس، الأقزام تصمت وتخرس.
7: بتاخذ مغامرات
1: يا ما حدا عليك تتدخل.
3: بدك تقعد، مش عم نسمعك
7: أسد،
3: ما بنسمع اللي مثلك. اللي بده يتعدى علينا من نرد عليه.
7: لك اسكت انت وغيرك،
1: والله عيب، صدقني عيب.
7: وطننا لبنان جنة بكل معنى الكلمة، وبكل أسف تحكم بهذه الجنة منظومة من المجانين الواهمين المجرمين والفاسدين، وعلينا إذا كنا فعلا أهل دولة ومسؤولية أن نحاسبهم ونحاكمهم. إني أؤكد ثقتي بهذه الحكومة برئيسها وكامل أعضائها، وهي نقيض لحكومات الدمى التي ساهمت بتدمير لبنان.
0: وكما في الجلسة المسائية كذلك كانت الجلسة الصباحية، ومن لم يفلح في المواجهة مع إسرائيل حاول أن ينقل المواجهة إلى زملائه النواب.
8: روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر.
4: روح شوف يفوت الإسرائيلي هالبلد.
8: روح نلع.
4: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
9: هذا جزء ثان من محاولة حزب الله تعويض خسائره في الميدان، تهويل إعلامي جديد لأن الحزب صار مرهف الأحاسيس وأمام كل كلمة تزعجه. تعليق:
10: أن نزع السلاح الذي نريد
11: من تسحب كلمة نزع سلاح من المحضر، لأنه كلمة نزع سلاح يجب أن لا تكون متداولة بهالشكل. هذا
9: كلمة سياسية واضحة موجهة إليه وإلى حليف قديم جديد لم تمر أيضا.
12: بتحدى رغم قرارات الحكومة انه القوى الامنية توقف مقاتل واحد من الحزب بالنبطية الفوقة. الجيش كان اساس برماش ودبل وعين ابل وقرى اخرى مطرح ما قتلوا الحنتوش، لانه منع جمعية اخضر بلا حدود تكون غطى لبناء الانفاق، وهيك بقيت هيدي القرى. بالوقت يلي الجيش ما كان اساس ببنت جبال وغيرها من القرى، والخيام مطرح ما النفق بلش عباب الكنيسة، وهيك تدمرت هيدي القرى. ويلي لازم يتحاسب هودي الجهابزة يلي قرروا يعلموا أمريكا والغرب كيف يديروا اقتصادهم بلا موازنة، عبقريتهم الزايدة وصلتنا لأكبر انهيار مالي اقتصادي اجتماعي بتاريخنا، وحسن تدبيرهم منع انفجار مرفق بيروت. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبعد البيان إلا اللبس.
8: كلام حق يراد به باطل، كلام حق يراد به باطل، وتزوير كامل لكل الواقع من قلب مجلس النواب. يا دولة الرئيس، أيمتى الدولة أخذت قرار تبني جيش وتعطيه قرار بالدفاع؟ يروحوا يشتروا سلاح ويسلحوا الجيش ومنشوف أنه قادرين يحاموا.
9: هنا أيضا لم يكن حزب الله ممنونا.
4: أنظمة الممانعة جرته كمان الى الافلاس والانهيار والعزل.
8: نحن رحم الله الامام الشافعي حين قال
13: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة. نحن نصمت على السفهاء.
5: لست بهورة.
14: أنت عملت بيان.
5: مش نحن عملنا بيان.
8: يبي ما تنفتح بس.
5: دولة الرئيس معنا.
14: إذا بتريد.
13: جماعة إسرائيل.
5: حطوها على
13: السيد.
5: أنتوا فلطة إسرائيل على البلد. ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
9: والغريب أن حزب الله نفسه كان قد تهكم في الجلسة السابقة على كلمة الآخرين في مداخلة النائب زياد حواط مطالبا بتوضيح من هم الآخرون. وفي الجلسة التالية وعند التوضيح
15: بتفكيك منظومة حزب الله العسكرية والأمنية
9: كانت هذه النتيجة.
8: ما حافظ الله حزب الله.
16: هذا مجلس النواب حرين نحكي
15: حافظ حزب الله.
14: عم دير الجلسة مش انت.
15: ممنونك دكتور رئيس.
14: بلا تسمية أي حزب بالمجلس.
15: ماشي.
14: شرط.
15: وللي بعد عم بيسأل يا دكتور الرئيس شو خاص لقمة العيش والكهرباء بسلاح البعض تما نسميه بدنا مصاري تفوت على البلد وهول ما رح يجوا طالما لبنان بحالة حرب وطالما الدولة عاجزة عن احتكار السلاح والقرار وطالما منظومة البعض تما نسميهم العسكرية والأمنية ما تفككت.
9: وعندما لم يسمى بالاسم
5: نحن عنا من العقل والمنطق أنه نقول هيدا الوحش يلي بروح يعطي العذر ليجي على لبنان هيدا يا أما صديق لقله يا أما ما عنده لا من الوطنية ولا من التقدير.
9: اتهم نفسه
3: في اتهام عند زميلنا بيستدعي أنه قل له أنت اللي متهم مش أنا.
14: جاي دوركم بالحكي جاي دوركم.
5: ما بعرف قال أنا اللي متهم أنا ما اتهمت حدا.
3: انت ما اتهمت حمد.
5: انا عم بحكي على اللي بقدم هدية لإسرائيل.
9: انتهت المناقشة الصباحية مع رفع الرئيس نبيه بري الجلسة إلى السادسة من مساء يوم الأربعاء. أما الانطباع الذي تركته السجلات فكان واضحا، الحجة ضعيفة لدى فريق اعتاد على فائض القوة وصار كل ما يملكه اليوم الصوت المرتفع.
17: In Sydney's west this evening, Westmead, a two-car crash westbound on the Great Western Highway at Coleman Street. Castle Cove, a northbound crash on Eastern Valley Way at Boundary Street. And a multi-vehicle city-bound pile-up, Moorbank Avenue, the M5. Traffic back onto the Hume Motorway. Melbourne, a crash in Burwood, Riversdale Road closed just west of Elgar Road. Use Canterbury Road instead. And Brighton East has been a smash on the Nepean Highway, city-bound before Centre Road. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. That's traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 to ME Australia.
18: من جولة أخبار الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME. كمان بدي وصل تحياتي لكل اللي عم يتابعونا من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. اليوم بسيدني يوم الخميس اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة 15 على الصعيد ملبن. رح نكمل برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام الفنان نصيب زيتون ونرجع كمان منتابع مع الفنان وائل كفوري هون راديو 2ME 1638 AM.

قربة الشتوية. ليش نحن هون بأستراليا عارفين حالنا شو طقسنا؟ يوم سقعة، يوم برد، يوم شتوية، يوم صيفية، يوم خريف، يوم ربيع، مع أنه نحن هلأ حاليا بفصل الربيع 17 اليوم من شهر سبتمبر أيلول. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. الخطة البديلي، حزب العمال انتظر حتى يعلن حزب بولين هانسن والأحرار خطتهم الخاصة بمعدلات الهجرة إلى أستراليا، حيث سيعلن خطته قريبا. مبدئيا خطط برنامج اللجوء الإنساني إلى أستراليا غير مشمولة، يعني الحديث عن هجرة العمال بس. تحياتي المسائية لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان وائل كفوري. نسمع الفنانين نانسي عجرم.

0: رائعة جدا هالأغنية للفنان هاني العمري، استمعنا لها عبر أثير راديو 2 ام اي 1638 ام
1: 2 ام اي ميوزك اند مود.

0: أستراليا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على
3: جولة إخبارية لتمام 6:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
4: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: John O'Akeley with the top stories. The federal government is clamping down on backpackers as part of its shake-up to Australia's migration system. National Farmers Federation says food will become more expensive and supermarkets emptier under the changes, and that there will be an immediate economic impact for farmers who already cannot get workers for the harvesting season. Home Affairs Minister Tony Burke has also confirmed international students will mostly be banned from bringing their families to Australia under the changes. A high-profile sportsperson has told a Sydney court he replied to a text message from Alan Jones on the night he allegedly kissed him without consent because he wanted things to go back to normal. The athlete, complainant M, alleges he was kissed on the mouth by Alan Jones without consent at a public event in 2015 in front of hundreds of people. The court heard Mr. Jones send a text to the complainant after the event saying, "I hope you can feel my kisses, darling," to which the complainant replied, "Let me know when we can catch up." Mr. Jones has pleaded not guilty to all 22 charges relating to 6 alleged victims. The head of the Royal Australian Mint in Canberra insists there's no security risk with the upcoming release of a new Bluey dollar buck. It comes 2 years after the alleged theft of a cache of collectible Bluey coins worth $600,000. In August 2024, a man was charged after allegedly stealing 64,000 uncirculated $1 Bluey coins from a storage facility in Sydney, where the Australian Mint packages were being held before their September release. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: معنا على قناة فرانس 24 في نشرة إخبارية جديدة من حديث الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. باريس تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة قادة فرنسا ولبنان والأردن، تعزيز قدرات الجيش وحصر السلاح بيد الدولة ومرحلة ما بعد اليونيفيل في صلب المباحثات، وجوزيف عون منفتح على نشر قوة دولية بديلة في جنوب لبنان. لقاء مرتقب بين ترامب وقادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل حسب موقع أكسيوس لبحث مرحلة ما بعد الحرب. ترامب يأمل في اقتراب نهاية الحرب، وطهران تؤكد بأن لافقة بواشنطن وتطالب بخطوات عملية. مقتل شخص واستهداف لأبراج اتصالات في غارات سعودية على اليمن حسب الإعلام الحوثي، واستمرار الاشتباكات في محافظة الجوف المحاذية للسعودية وسط تفاقم التبعات الإنسانية للتصعيد، ومصادر تكشف عن انعقاد لقاء أمريكي حوثي غير معلن في سلطنة عمان.

0: تحتضن فرنسا اليوم مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في قصر ليزانفاليد بباريس بمشاركة الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويهدف الاجتماع إلى تحديد احتياجات المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والانتشار في الجنوب. ويأتي المؤتمر بالتوازي مع البحث في الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة اليونيفيل نهاية هذا العام. وكان الرئيس اللبناني قد أبدى عشية المؤتمر انفتاح بلاده على نشر قوة دولية بديلة على اليونيفيل في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمتها، مشددا على ضرورة تجنب أي فراغ أمني. وأكد عون في هذا السياق أن أي قوة جديدة يجب أن تعمل ضمن إطار قانوني يحترم سيادة الدولة اللبنانية.
1: جنود اليونيفيل البعثة التابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هم وحدهم الذين يسلكون هذا الطريق في جنوب لبنان. أكوام من الأنقاض والقرى المهجرة تتناثر من حولهم بعد القصف الإسرائيلي الذي شن في الأشهر الأخيرة ردا على غارات حزب الله. هذه الدورية اتجهت إلى بلدة رميش ذات الأغلبية المسيحية الواقعة في قلب المنطقة المحتلة.
2: أقام الجيش الإسرائيلي العديد من نقاط التفتيش جنوب خط دفاعه الأمامي، ولاجتيازها يجب أن يكون المرء برفقة اليونيفيل. هذا هو دورنا، فنحن نضمن للمدنيين عبور هذه النقاط بأمان.
1: يعتمد سكان قرية رميش على قوات اليونيفيل لمرافقة قوافل الغذاء والإمدادات إلى قريتهم، لكن مهمتها التي تأسست قبل نحو 50 عاما ستنتهي في ديسمبر المقبل، لذلك يشعر السكان بالقلق حيال ما سيحدث مستقبلا.
3: شو مصيرنا نحن؟ شو مصير الأصحاب المحلات والتجار إذا بدهم يجيبوا بضاعة من بيروت لهون؟ كيف ممكن توصل للبضاعة؟ وبذات الوقت نحن شو مصيرنا نحن كناس هلأ عايشين بمنطقة مسكرة؟ يعني فينا نعتبر حنا نحن عايشين بحبس كبير أو بعزلة.
1: من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان عقب الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بين البلدين في يونيو الماضي، إلا أن الاتفاق قد تعثر. في هذا السياق يدعو الرئيس اللبناني إلى تمديد ولاية اليونيفيل أو إنشاء قوة جديدة.
0: أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يلتقي الثلاثاء المقبل في نيويورك بقادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث تطورات الحرب مع إيران واستراتيجية واشنطن لمرحلة ما بعد الحرب. ويأتي اللقاء المرتقب فيما أعرب ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب. في المقابل قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي حسب وكالة إيرنا الإيرانية إن طهران لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، مطالبا واشنطن باتخاذ خطوات عملية لكسب ثقة بلاده. وفي سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات عام 2022 التي أودت بحياة المئات. وجاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الأربعاء تزامنا مع الذكرى الرابعة لانطلاق الحركة الاحتجاجية التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
4: على آلاف المقاطع المصورة والوثائق اطلعت منظمة العفو الدولية وإلى آلاف الشهادات استندت في تقريرها الذي تخلص فيه إلى أن مسؤولين إيرانيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية خلال حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني.
5: الاستنتاج الأساسي هو أن السلطات ارتكبت ما لا يقل عن 7 إلى 9 جرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.
4: أكثر من 500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، بينهم 71 قاصرا، وكانت المجتمعات الكردية من بين الأكثر تضررا من هذا القمع الدموي. فبحسب شهود عيان وأدلة استخدمت قوات الأمن في كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية مجموعة من الأسلحة ضد المتظاهرين، بدءا من البنادق بعيدة المدى عالية الدقة وصولا إلى الرشاشات الثقيلة المثبتة على شاحنات صغيرة.
6: She was a 62-year-old woman.
7: كانت والدتي مينو مجيدي تبلغ من العمر 62 عاما. نزلت إلى الشوارع في كرمانشاه مدينتي في إيران وأصيبت بعيارات نارية من الخلف وتوفيت في الشارع.
4: تقول المنظمة الدولية إنها حددت هوية 87 مسؤولا إيرانيا، وترى أنه ينبغي التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتدعو فئان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية للتعامل مع الجرائم الموثقة.
0: قتل شخص وأصيب آخر في غارات سعودية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وفق قناة المسيرة التابعة للجماعة التي أفادت أيضا باستهداف 3 أبراج للاتصالات. ويأتي ذلك بعدما أعلن الحوثيون أن السعودية شنت 40 غارة خلال 24 ساعة وسط استمرار الاشتباكات مع القوات الحكومية في محافظة الجوف المحاذية للسعودية. وبالتوازي كشفت مصادر عن اجتماع غير معلن عقد بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان، أكد خلاله الحوثيون بحسب المصادر التزامهم بعدم استهداف السفن الأمريكية أو التجارية باستثناء السفن السعودية. وتتفاقم وتداعيات الإنسانية للتصعيد في اليمن، إذ أفادت الأمم المتحدة بنزوح 100,000 شخص على الأقل منذ استئناف المعارك، ودفعت المواجهات الأخيرة عائلات إلى الفرار نحو جنوب البلاد أو عبور البحر إلى جيبوتي وسط نقص في الغذاء والمياه.
8: في قلب جبال غرب اليمن خيم الصمت المطبق بعد أن أوصدت الأبواب في هذه القرى التي هجرها أصحابها. مثل عشرات الآلاف من اليمنيين اضطرت عائلة العكاد، وهي قرية تقع على ارتفاع يزيد عن 950 مترا في منطقة تعز، إلى ترك منازلها خوفا من قصف مقاتل الحوثي الموالين لإيران.
9: طبعا نحن نزحنا من قرية عكاد بسبب القذائف من قبل الحوثي. نحن نعاني كثير جدا من هذه القذائف، والناس خافوا. طبعا كل واحد أخذ أولاده ورحل.
8: لم يبقى سوى الأكثر شجاعة للعودة والتأكد من سلامة المنازل.
9: كانت فقط بعض البيوت نشوف كيف البيوت هقنا، وأخذت المفاتيح حق الجيران نشوف كيف حال البيوت كيف كذا نرجع. طبعا ما فيش أمان،
10: بقينا إلى تفقد المنازل لأن الأسر كلهم ناس في المخيمات بسبب القصف العشوائي من الميليشيات الحوثية.
8: تصاعدت حدة القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص وفقا للأمم المتحدة. بدأت موجة النزوح الأخيرة مع تصاعد العمليات العسكرية من المديريات الغربية من تعز، خصوصا مقبنة والكدحة وجبل حبشي، بالتزامن مع التوترات والاشتباكات على امتداد الساحل الغربي.
0: أعلنت إسرائيل اتفاقها مع المغرب رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية والارتقاء ببعثتيهما إلى سفارتين وتبادل السفراء، وذلك خلال اجتماع ثلاثي في نيويورك بمشاركة الولايات المتحدة، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الرباط. كما اتفق الجانبان على توسيع الرحلات الجوية بين البلدين واستكمال اتفاقيتين لحماية الاستثمارات.

0: عودي لمتابعه مشوارنا امسيه الخميس اليوم 17 من شهر سبتمبر ايلول. بدي اوصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتم برفتي ذات 2 AM 1638 AM من عند الفنانه نجوى كرم الروح لوزير الطاقه عنا هون بأستراليا. نعم, وزير الطاقة الأسترالي سيذهب إلى السعودية للبحث في مجالات الطاقة وفرص الحصول على امدادات من الوقود إلى أستراليا. عن جد؟ إيه بده يروح على السعودية, بده يشوف الفرص اللي موجودة عندهم, يمكن يتفقوا, مين بيعرف. تحياتي المسائية لألكم, أنتوا برفتي ذات 2 AM 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع تنتابع سوا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف KFC.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: أستراليا. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أحدث الأحصائيات أظهرت انخفاض مبيعات المنازل في أستراليا بنسبة 20% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف القروض وسط جمود السوق وتحذير السوق من أنه بقاء الوضع

0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
7: Get the news first from 2ME.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز بحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: First 2ME Australia.

صباح الخير مشاهدينا، أنا راوية القاسم، وهذه الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين. الأمن السوري يفرض حظر تجول في مدينة الصنمين بريف درعا، وثلاثة قتلى من عناصر الأمن في اشتباكات مع مطلوبين. ترامب يجدد تأكيده على نهاية قريبة لحرب إيران، وعراق يبحث التطورات مع قائد الجيش الباكستاني. القوات المسلحة اليمنية تشن غارات على الحوثيين غرب تعز، وتحبط محاولات لتسلل الميليشيا في محافظة لحج. باريس تستضيف اجتماعا ل17 دولة لدعم الجيش اللبناني وما بعد انتهاء مهمات اليونيفيل. روسيا تقصف أوكرانيا بصواريخ معدلة، وبنك الأهداف يتسع ليشمل خطوط إمداد كييف بالأسلحة الغربية. وفي ملفاتنا الخاصة، الأمراض النفسية في العالم العربي زاوية مظلمة، والمغرب يحاول التصدي لها مع تجاوز عدد المصابين 6.5 مليون مصاب. وكأنها بداية النهاية، هكذا يرى ترامب ومسؤولون في إدارته حرب إيران، إذ يصر ترامب بأن الحرب ستنتهي قريبا قبل أو بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. وليس بالتصريحات وحدها يرسم الأمريكيون سيناريو النهاية، بل بالخطوات العملية، إذ يتحدث مسؤولون عن اجتماع أمريكي خليجي لوضع الترتيبات لليوم التالي. في اليمن التطورات متلاحقة وفي آخر فصولها، دك القوات المسلحة لمعاقل الحوثيين في تعز ولحج. أما في لبنان فيبحث البلد عن نهاية لحربه مع إسرائيل، لكن أين؟ في باريس، هذه المرة بعدما حشد ماكرون 17 دولة لدعم الجيش وملء فراغ اليونيفيل. وبين موسكو وكييف تتباعد الخطى وذوي صفارات الإنذار والتحذير من الهجمات الروسية ملأ أسماع سكان كييف. مع هذه الحروب كلها تحاول كندا تعويض الجغرافيا والجوار الأمريكي بشراكة مع أوروبا، يسخر منها واشنطن. هي تطورات إذن متلاحقة يتزامن معها سباق في ميدان الذكاء الاصطناعي، تصر واشنطن على الفوز به وعدم ترك الورقة للصين حتى لو تجاوزت الضوابط كافة.

نبدأ هذه النشرة من الأخبار الواردة من سوريا قبل قليل، حيث ذكرت مصادر العربية بمقتل 3 عناصر من الأمن الداخلي السوري باشتباكات مع مطلوبين في الصنمين بريف درعا. وإثر هذه التطورات قررت السلطات فرض حظر تجوال مؤقت في الصنمين لحين استقرار الوضع الأمني. طبعا هذه الصور خاصة بالعربية لدفع الأمن السوري بتعزيزات إلى مدينة الصنمين بريف درعا تحديدا، نتابعها.

0: إذن سنكون مشاهدين بعد قليل بمتابعة ميدانية لهذه الاشتباكات الحاصلة في الصنمين بريف درعا، ولكن فور جهوز المراسل نتابع في نشرتنا وتحديدا ملف الحرب الإيرانية الأمريكية. إذن ترامب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب مع إيران، فيما تتحرك واشنطن مع دول الخليج لبحث ما بعدها، وبين اتفاق محتمل مع طهران وخطة لليوم التالي، ما الذي يحضر أمريكيا قبل الانتخابات النصفية؟ إذن مشاهدين، حديث ترامب عن اقتراب نهاية الحرب مع إيران لا يأتي منفصلا عن تحرك سياسي بدأ يتشكل بالفعل في واشنطن. الرئيس الأمريكي يقول إن طهران تريد اتفاقا وإن الحرب قد تكون في مراحلها الأخيرة.
1: They want to make a deal, and we'll see how that works out. They're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out. That war is going to end very soon. Watch. You just watch. Trump was right about everything. You watch. They're getting decimated, and they want to make a deal so badly. They call. We want to make a deal. We want to make a deal. They're not ready yet, I don't think, but we could have a deal anytime we want because we can't let this crazy nation have a nuclear weapon, and we stopped them. And to be honest, it's going to end soon, but because they can't go on. They can't go on. Their nation is destroyed. But I have to say, you have a little higher, you have a higher gain. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that. It's a little more. It's even if it was, frankly, even if it was a lot more. But that's going to come tumbling down. That's going to be like a rocket ship in reverse.
0: إذن مشاهدينا، مع حديث ترامب الذي استمعنا إليه منذ قليل والذي يؤكد فيه انتهاء الحرب وقربها مع إيران، تستعد إدارته الاجتماع مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، طبعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تحديدا، لبحث شكل المرحلة التالية وما بعد الحرب. ترامب الذي سبق ربط توقيت هذا الحسم بما بعد انتخابات التجديد النصفي، عادة ليترك الباب مفتوحا أمام صفقة مع إيران. بحسب الأكس لا يقتصر هذا الاجتماع المرتقب على تقييم مسار الحرب، بل سيبحث أفكارا أمريكية لخطة اليوم التالي. وتعمل إدارة ترامب على بلورتها بصورة أشمل بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، كما قد يتسع اللقاء ليشمل قادة آخرين. بذلك يبدو أن واشنطن تتحرك على مسارين متوازيين ما بين إنهاء الحرب ومحاولات إنهائها بالاتفاق مع طهران، وأيضا بناء تفاهم إقليمي مسبق حول شكل ما سيأتي بعدها. نتابع هذا الموضوع وما سيحصل في هذا الاجتماع المرتقب مع القادة الخليجيين من واشنطن، المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك معنا دكتور عقيل. نبدأ بما قاله وأعلن عنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بأن مسألة حصول إيران على سلاح نووي تم حلها، وأن الإدارة الأمريكية الآن عليها خفض أسعار البنزين، مشيرا إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن هذا الأمر كان هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأمريكية على مدى نصف القرن الماضي. وبالتالي دكتور عقيل، أسألك عن تكرار ترامب لمصطلح وجملة أن الحرب مع إيران باتت في نهايتها، التأكيد على ذلك، هل هو نتيجة تقدم بأي مباحثات لا نعلم عنها، أم هو مرتبط بحسابات الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا أعتقد هي خليط من أمرين. الأمر الأول هو محاولته التأثير على أسواق النفط، يعني بعد الارتفاع تجاوز $100، رغم أنه المعروض في السوق يعني أكثر من السابق بسبب نجاح الولايات المتحدة في إمرار المزيد من يعني السفن الحاملة للنفط، لكنه المشاكل الأمنية، ما حصل في اليمن، ما يقوم به الحوثيون، وأشياء أخرى تثير قلقا، ولذلك زادت الأسعار. تصريحه جزئيا يهدف إلى تخفيف هذا القلق وإعادة الأسعار إلى وضعها السابق بحدود 100 أو أقل 100، والاشتغال أكثر على هذا. هذا أيضا يرتبط بالخطاب الانتخابي، يعني هو لأنه شعر الأمريكيون حتى في الأيام القليلة الماضية بارتفاع سعر البنزين، يعني كان واضحا مثلا مقارنة بقبل أسبوعين أو قبل 10 أيام. فأعتقد الأسباب الداخلية هي الأساسية. هذا لا يعني أنه لا يوجد اشتغال جدي الآن على قضية الحرب وأين هي ذاهبة. الوساطة الوحيدة المفتوحة الآن التي تبدو جدية هي وساطة باكستان، لكنه المواقف الأمريكية والإيرانية ما تزال متباعدة. إيران لحد الآن غير مستعدة لفتح مضيق هرمز بدون شروط، وهو ما تريده الولايات المتحدة.
0: طيب دكتور عقيل، حسب أكسيوس سيكون هناك لقاء مرتقب بين ترامب والقادة الدول الخليجية، ما الذي يريد أن يسعى ويسعى ترامب لتحقيقه من وراء هذا اللقاء، خاصة أنها تتحدث عن اتفاق إقليمي؟ ما ملامحه برأيك وما الضمانات الأهم؟ ما الضمانات؟
2: أعتقد في جزء منه سيكون بخصوص ترتيبات إقليمية أمنية، شكل الأمن في المنطقة. يعني هناك بحث بخصوص اليوم التالي، هناك اتفاقات إقليمية مثلا كما حصل في اتفاق مكة، ما هو الموقف الأمريكي من كل هذه الترتيبات الأمنية؟ هذا الشيء. والثاني هو أنه اتفاق دول الخليج بخصوص موقف موحد من
3: العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة على صعيد ملبن 15. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني رح توصل ل 26 درجة، بملبن 22. بكرة الجمعة رح يكون يوم ربيعي بامتياز. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة ذات 2ME 1638. رح نكمل سوا مع أغانينا، رح نسمع الفنانة سلوى أطريب، من ضمن جولتنا الغنائية الفنان إيهاب توفيق، وعندي كمان الفنانة ديانا حداد. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: 2NE أستراليا. عايشين معكم.

0: مكملين آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول من عند الفنانة ديانا حداد وجولتنا الغنائية. بعد كنا متابعين إذاعة التو ام اي وكنوا معنا على مدار الساعة نحن برفقتكم. كمان فيكن تستمعوا لألنا أونلاين على tume.com.au وتتابعونا على الفيسبوك. فيكن كمان تتابعونا وتسمعونا عبر الساتلايت على المايسات. وفيكن تستمعوا للتو ام اي جولد للأغاني المطولة والأغاني الكلاسيكية والأخبار المحلية والعالمية. بتعرفوا مستمعينا أنه الملل ببلش لما بتصير أيامك متشابهة إلى درجة أنك عم تعيشها بدون ما تحس فيها. نعم هون مش المشكلة، المشكلة انه قلة الاشياء بل في غياب الدهشي، ما بقى في دهشي، فعم تعيش ايامك متشابهة، فلازم يكون في تغيرات بخلال النهار. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: The original. Começa agora.
5: Começa agora.
4: This is the original 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام، مشوار 2ME بيضل مكمل معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بتعرفوا مستمعينا أنه في مقولة كتير عجبتني واقتنعت فيها، كتير اقتنعت فيها، قال مهما كنت محبوب من الناس ستجد مريض يكرهك بلا سبب. بنسمع الفنانة نانسي عجرم وراديو 2ME. مساء النور.

تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا ولكل اللي انضموا لمشوارنا بهاللحظات هايدي. انتو برفة إذاعة 2ME 1630 AM. الضغط النفسي قد يجعلك شخصا آخر. نعم، سريع الغضب، قليل الكلام، كثير التفكير، فاقدا للشغف، وتبحث عن العزلة دون أن تعرف لماذا. تحياتي المسائية لكل مستمعينا. انتو برفة إذاعة 2ME 1630 AM. أمسية الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: وزا يعني.

0: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعلم

0: تعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفق راديو 2ME. موعدنا نرجع من جدد وبكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ عبر أثير راديو 2ME رح أترككم برفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus 9897222 خلف KFC.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
9: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
10: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
11: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
13: ABC News.
14: John O'Akeley with the top stories. The Coalition has heaped criticism on the government's newly announced migration changes. Labor plans to reduce migration by barring most international students from bringing their families, reducing the number of second and third year working holiday visas, and detaining and deporting visa overstayers. Deputy Opposition Leader Jane Hume says migration has been too high and standards have been too low under Labor, while Liberal MP Zoe McKenzie says the plan will throttle the Australian economy. Home Affairs Minister Tony Burke said he'd like the measures to go further, but needs the coalition support to pass the Senate. OpenAI has revealed 6 more incidents of unexpected or concerning behaviour by intelligence models. Some of the previously unreported incidents include models concealing or fabricating information and generating instructions to get around restrictions. In response, the ChatGPT maker says it'll launch a new system to track, investigate, and disclose cases of its AI models misbehaving. The Fitzroy River in Rockhampton will host rowing and canoeing events at the 2032 Brisbane Olympics, despite the risk of crocodiles. International sporting bodies have endorsed the venue, despite concerns over the current, length and crocodiles. An assessment has found the Central Queensland River suitable, with no widening or dredging needed. Queensland Premier David Crisafulli says the doubters have been proven wrong. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يأمل في نهاية قريبة للحرب في إيران وتقارير عن عقده اجتماعا مرتقبا مع قادة خليجيين لبحث اليوم التالي للحرب. الحوثيون يتحدثون عن غارات سعودية على مواقع في مدينة عبس ومحافظة تعز، اشتباكات وتقدم لقوات الحكومة اليمنية في الجو على الحدود مع السعودية. ومؤتمر دولي في باريس اليوم لدعم الجيش اللبناني وبحث خطة واقعية لتعزيز انتشاره في الجنوب. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسعا على كييف، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على موسكو. جولة الظهيرة، ساعة من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم.

0: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
1: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب، إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق وسنرى كيف ستسير الأمور. إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسنرى إلى أين ستصل الأمور.
0: قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري مع قادة دول الخليج العربي محادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أشار أكسيوس إلى أن الاجتماع يتوسع وقد يتوسع ليشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية، مضيفا أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على أفكار أمريكية لاستراتيجية ما بعد الحرب. وقال موقع أكسيوس أن ترامب يعمل مع كبار أعضاء فريقه على خطة اليوم التالي للحرب مع إيران، يتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث التطورات الميدانية. وتأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن حالة من الجمود المستمر من دون التوصل إلى أي اختراق. قالت جماعة الحوثي إن طيران الحرب السعودي شن غارات على مواقع في مدينة عبس وتدمير 3 أبراج للاتصالات في محافظة تعز، وهذا في وقت اندلعت فيه اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية ومقاتلين حوثيين في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، بينما تقدمت القوات الحكومية وسط قصف كثيف في منطقة لا يزال الحوثيون يسيطرون على جزء منها. تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر منذ أسابيع هو الأشد منذ هدنة العام 2022 مع توسع رقعة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وللمزيد معنا من عدن مراسلنا ياسين رضوان. ياسين أهلا بك، طلعنا على أبرز ما يجري بخصوص هذه العمليات.
2: نعم مروج، يبدو أن الجبهات هادئة إلى حد بعيد، ليست بالزخم الذي كان عليه قبل نحو أسبوع. هنالك أيضا غارات لمقاتلات التحالف وأيضا غارات استهدفت العديد من المحافظات، وتركزت هذه الغارات في محافظة تعز. وقالت أيضا جماعة الحوثيين أن هذه الغارات استهدفت أبراج للاتصالات في منطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرتهم، وكذلك أيضا في منطقة الراهدة والبرح بمديرية مقبنة، وعدد من الأهداف التي قالت أنها استهدفتها الطيران أو استهدفها الطيران الحربي. بينما تحاول جماعة الحوثيين محاولة تحقيق أي اختراق خلال الفترات السابقة لكنها لم تنجح، خاصة أنها أفشلت، أن القوات الحكومية أفشلت عددا من الهجمات عبر عدد من المحاور في محافظة مأرب. وكذلك أيضا قالت ألوية العمالقة وقوات درع الوطن أنها أفشلت هجمات باتجاه المضارب وأيضا باتجاه مناطق وجبهات كهبوب المطلة على البحر الأحمر والمطلة على مضيق باب المندب، لأن جماعة الحوثيين تحاول أن تتقدم إلى هذه المناطق لتؤمن ظهرها أو ربما تحسبا لأي تحركات قادمة من القوات المشتركة باتجاه الساحل الغربي. وتحذر أيضا الأوساط الجنوبية من الفراغ السياسي والأمني في المناطق الجنوبية بعد قصف الطيران السعودي للقوات الجنوبية التي اتجهت باتجاه حضرموت واتجاه المهرة في الأشهر الفائتة. وهنالك أيضا مخاوف حقيقية الآن في المحافظة الجنوبية من أن تعود الهجمات الحوثية باتجاه الأراضي الجنوبية. وكذلك أيضا تحدثت بعض المصادر المحلية عن إصابة عدد من الجرحى جراء صاروخ حوثي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه المضاربة في محافظة لحج، والتي تعتبر هذه المحافظة هي أقرب نقطة إلى عدن وأقرب أيضا من النقاط التي تقدمت خلالها جماعة الحوثيين من منطقة الخوخة حتى وصولا إلى مناطق لحج. القريبة من عدن. هنالك الآن تحذيرات وهنالك أيضا تحشيدات للمناطق الجنوبية وأبناء المناطق الجنوبية ليذهبوا إلى الجبهات حتى لا تسقط تباعا، وكذلك أيضا الغارات امتدت حتى الجهة الغربية من اليمن وتحديدا في منطقة ومديرية عبس في محافظة حجة القريبة من محافظة الحديدة، بينما أيضا تتحدث مصادر على أن جماعة الحوثيين نشرت العديد من الأسلحة وبنصات الصواريخ في العديد من المرتفعات لتأمين تواجدها وكذلك لتسهيل استهدافاتها في محافظة تعز ومحافظة لحج، بينما أيضا وصلت الأوضاع الإنسانية إلى وضع صعب حيث تعاني الأسر النازحة التي وصلت إلى أكثر من 125 ألف نازح شهدتها هذه المحافظات التي تصاعدت فيها الاشتباكات، وكذلك أكثر من 2500 نزحوا باتجاه الأراضي الجيبوتية. مروج،
0: شكرا جزيلا لك ياسين رضوان مراسلنا من عدن. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم اجتماعا دوليا بشأن لبنان ضمن مسار العقبة بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. من المقرر أن يناقش الاجتماع التحضيري خطة انتشار الجيش اللبناني خصوصا في الجنوب وتحديد المهام التي يمكنه توليها وآليات تنفيذها، تمهيدا لتوفير ما يحتاجه من تمويل ومعدات وتدريب ودعم دولي. أكدت باريس أن الاجتماع عليه يتضمن تعهدات مالية، فيما يبحث لاحقا عقد مؤتمر لحشد الدعم للجيش وقوى الأمن. ينضم إلينا من باريس مراسلنا علي أوجانا، من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية تضال كنعني. أهلا بكم جميعا، وأبدأ من حيث الحدث من باريس مراسلنا علي أوجانا. أبرز ما تتابعه من القراءات والتقارير عما يجري في أروقة هذه الاجتماعات.
3: نعم، أولا مروج، نحن في انتظار وصول الرئيس اللبناني جوزيف عون في هذا الباب خلفي. سيخرج بعض لحظات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وربما معه أيضا الملكة الأردنية الموجود أيضا داخل القاعة، حيث كان يتم توقيع بعض الاتفاقيات الثنائية. سيخرج لاستقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعده سيكون لقاء ثلاثي قبل أن يتم افتتاح هذا الاجتماع الذي سيجري هنا في باريس في إطار مسار العقبة، لكن مخصص للبنان، مخصص أساسا لبسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي ودعم الجيش اللبناني بشكل عملياتي، بشكل يعني واقعي، بحيث توضع خطة. من المفترض أن يخرج هذا الاجتماع بخطة لنشر القوات المسلحة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، خاصة بالطبع في جنوب لبنان. هذا الاجتماع ليس مخصصا لدول مانحة وأطراف مانحة لجمع الأموال لدعم لبنان، لكنه يعني اجتماع تقني عسكري.

0: 16:38 to AM Australia. Sidine, Marco, and I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا ضحكت عليه ضحكت بس قريته كثير لأنه مضبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مضبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي ليه عم تعيتي بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 1638 2ME Australia. Stay with us.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: صرحت الشرطة الأسترالية بأن إدارة شبكة الجريمة المنظمة من خارج البلاد أصبحت ظاهرة حديثة بعالم الجريمة، حيث بيهرب بعض زعماء العصابات للخارج ويصدرون الأوامر عبر تجنيد شباب لتنفيذ الجريمة داخل أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
8: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وليد توفيق.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

0: تسلمني وتسلم ضحكتها.
1: 1638 2ME Australia, I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hussein, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 1638 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرة من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. كشفت جلسة المساءلة في البرلمان حجم الأفرقاء السياسيين وقدراتهم على خلط الأوراق التنفيذية، وفيما أراد تكتل لبنان القوي الحشد ضد الحكومة أتت النتيجة بغير مصلحته، خصوصا بعد بقائه وحيدا في ساحة المعارضة وانسحاب نواب حزب الله قبيل التصويت على الثقة، وذلك رغم افتعال هؤلاء معارك وهمية خارج سياق النقاش البرلماني في محاولات تعويض خسائر حزبهم الميدانية بتلميع صورتهم السياسية. لكن تجديد الثقة بالحكومة لا يمنحها سق براءة، حيث المطالب المعيشية ملحة جدا والحلول المقترحة قاصرة، وتعتمد الضرائب المباشرة على اقتصاد منهك أصلا من دون أي رؤية إصلاحية، وكأن سياسة الحكومة تتمحور حول تأجيل الملفات الساخنة أيا كانت حاجات اللبنانيين إليها والاستعاضة بسياسة الترقيح. بداية النشرة من تجديد الثقة النيابية بالحكومة بعد يومين من المساءلات في البرلمان بنتيجة 68 صوتا في من سحب نواب حزب الله قبيل طرح الثقة على التصويت ومنح نواب كتلة التنمية والتحرير ثقتهم للحكومة.
1: 68 ثقة، 12 لثقة واثنين لامتناع.
0: وردا على مساءلة النواب لحكومته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن زج البلاد بحروب ونزاعات لم يخترها لبنان ثم تحميل الدولة مسؤولية النتائج ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية والتفاوض.
2: لا شك عندي أن المواطن المطالب بوجود الدولة محق في مطلبه، والشاكي من غياب الدولة محق في شكواه. طبعا سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا يتحول الاعتراف بالصعوبات التي تحيط بعملنا إلى خيبات في الحرب والمفاوضات وسيادة الدولة. إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، وأنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد. وصحيح أن أي مسار تفاوضي يقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، ونحن نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. هذه هي ببساطة فكرة الدولة.
0: وكانت الجلسة المسائية من اليوم الثاني لمساءلة الحكومة شهدت صخبا وسجالات حادة كاليوم السابق.
3: ولا تسليح للجيش إلا برضا أمريكا التي اشترط مسؤولوها ومؤخرا في آخر اجتماع تحضيري لدعم الجيش. الشرط هو قتال المقاومة ولا سماح بقتال العدو. ما حدا شايف أمريكا، صار ديفيد هيل ناطق رسمي باسم السلطة اللبنانية. أما عن اتفاق الإطار الذي طلب من اللبنانيين تجربته وانتظار نتائجه، فلا أبلغ من النتائج الصفرية من أن تعبر عن نفسه.
4: بالعام 2012 وقع عقد البواخر ب 400 مليون، يمكن كان فينا دولة الرئيس نعمل ثلاث معامل، وقالوا لنا وعدونا بال2015 تجي الكهرباء 24 24، بال2018 لقشت الكهرباء وصار العجز تقريبا بحدود 1.8 مليار.
5: دولة الرئيس بالنظام عم يتعرض لحقبة أنا كنت مسؤول فيها.
4: خليك كامل.
5: هيدا النظام نظام داخلي.
4: واليوم
6: بلال تركي الحقبة إذا بتريد. بلال تركي الحقبة.
5: ما تغلط ما تغطي عجزك.
4: لا اسمعني. استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها. اسكت أنت. واحد مثلك بيسكت.
5: لا. دولة الرئيس عم يتعرض بالنظام. بالنظام غلط. نحن جايين نناقش الحكومة الحالية، عم يتحول النقاش لمحاسبة يا حكومة سابقة يا كتلة نيابية.
7: دولة الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
1: زميل أحمد الخير،
8: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف انه هاو يملكون في سوريا أكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
7: بعرف
1: خلي كلامك معي.
7: فيك تقلي ليش فت على سوريا انت؟
1: زميل احمد الخير،
7: سببت بهجرتهم؟
3: لانه في حدا مثلك.
1: زميل احمد الخير،
3: وفي حدا موجود مثلك بهالدنيا
7: تعمل مغامرات.
3: انت المؤامرة وانت العميل.
5: لك عود.
8: دولة الرئيس نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله. الاقزام تصمت وتخرس. الأقزام تصمت وتخرس.
7: استبتاخد مغامرات
1: يا ما حد عليك تتدخل.
3: تقعد مش عم نسمعك
7: أسد.
3: ما بنسمع اللي مثلك. اللي بده يتعدى علينا من نرد عليه.
7: لا تسقط انت وغيرك.
1: والله عيب، صدقني عيب.
7: وطنونا لبنان جنة بكل معنى الكلمة، وبكل أسف تحكم بهذه الجنة منظومة من المجانين الواهمين المجرمين والفاسدين، وعلينا إذا كنا فعلا أهل دولة ومسؤولية أن نحاسبهم ونحاكمهم. إني أؤكد ثقتي بهذه الحكومة برئيسها وكامل أعضائها، وهي نقيض لحكومات الدمى التي ساهمت بتدمير لبنان.
0: وكما في الجلسة المسائية كذلك كانت الجلسة الصباحية، ومن لم يفلح في المواجهة مع إسرائيل حاول أن ينقل المواجهة إلى زملائه النواب.
8: روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر.
4: روح شوف يقوش الإسرائيلي على البلد.
8: روح نلع.
4: روح شوف الكذبة اللي كذبتوه على الناس.
9: هذا جزء ثان من محاولة حزب الله تعويض خسائره في الميدان، تهويل إعلامي جديد لأن الحزب صار مرهف الأحاسيس وأمام كل كلمة تزعجه. تعليق:
10: أن نزع السلاح الذي نريد
11: من تسحب كلمة نزع سياح من المحضر، لأن كلمة نزع سلاح يجب أن لا تكون متداولة بهالشكل. هذا
9: كلمة سياسية واضحة موجهة إليه وإلى حليف قديم جديد لم تمر أيضا.
12: بتحدى رغم قرارات الحكومة انه القوى الامنية توقف مقاتل واحد من الحزب بالنبطية الفوقة. الجيش كان اساس برماش ودبل وعين ابل وقرى اخرى مطرح ما قتلوا الحنتوش، لانه منع جمعية اخضر بلا حدود تكون غطى لبناء الانفاق، وهيك بقيت هيدي القرى. بالوقت يلي الجيش ما كان اساس ببنت جبيل وغيرها من القرى، والخيام مطرح ما النفق بلش عباب الكنيسة، وهيك تدمرت هيدي القرى. ويلي لازم يتحاسب هودي الجهابزة يلي قرروا يعلموا أمريكا والغرب كيف يديروا اقتصادهم بلا موازنة. عبقريتهم الزايدة وصلتنا لأكبر انهيار مالي اقتصادي اجتماعي بتاريخنا، وحسن تدبيرهم منع انفجار مرفق بيروت. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبعد البيان إلا اللبس.
8: كلام حق يراد به باطل، كلام حق يراد به باطل، وتزوير كامل لكل الواقع من قلب مجلس النواب. يا دولة الرئيس أيمتى الدولة أخذت قرار تبني جيش وتعطيه قرار بالدفاع؟ يروحوا يشتروا سلاح ويسلحوا الجيش ومنشوف انه قادرين يحاموا.
9: هنا ايضا لم يكن حزب الله ممنونا.
4: انظمة الممانعة جرته كمان الى الافلاس والانهيار والعزل.
8: رحم الله الامام الشافعي حين قال:
13: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة. نحن نصمت على السفهاء.
5: لست بهورة.
14: انت عملتوا بيان.
5: مش احنا عملنا بيان.
8: انتبه ما تنفتح بس.
5: دولة الرئيس معنا.
14: اذا بتريد.
13: جماعة اسرائيل.
5: جماعة اسرائيل.
13: انتوا
5: بلد اسرائيل البلد. ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
9: والغريب أن حزب الله نفسه كان قد تهكم في الجلسة السابقة على كلمة الآخرين في مداخلة النائب زياد حواط مطالبا بتوضيح من هم الآخرون. وفي الجلسة التالية وعند التوضيح
15: بتفكيك منظومة حزب الله العسكرية والأمنية
9: كانت هذه النتيجة.
14: ما حافظ الا حزب الله.
8: هذا مجلس نواب حرين نحكي
15: ما حافظ الا حزب الله.
14: عم دير الجلسة مش انت.
15: ممنونك دكتور رئيس.
14: بلا تسمية أي حزب بالمجلس.
15: ماشي.
14: شر.
15: وللي بعد عم بيسأل يا دوت الرئيس شو خاص لقمة العيش والكهرباء بسلاح البعض تما نسميه بدنا مصاري تفوت على البلد وهول ما رح يجوا طالما لبنان بحالة حرب وطالما الدولة عاجزة عن احتكار السلاح والقرار وطالما منظومة البعض تما نسميهم العسكرية والأمنية ما تفككت.
9: وعندما لم يسمى بالاسم
5: نحن عنا من العقل والمنطق انه نقول هيدا الوحش يلي بروح يعطي العذر ليجي على لبنان هيدا يا اما صديق لاله يا اما ما عنده لا من الوطنية ولا من التقدير.
9: اتهم نفسه
16: في اتهام عند زميل.
17: تتسمعوا على افضل موارد البريكفاست شو 1638 AM راديو 2MA.
18: شكرا لوقتك دكتور زياد. معك رح نتابع اهم الملفات اليوم المتعلقه بالشان اللبناني وخاصه ما حدث خلال اليومين الماضيين. اكيد جلسه اعطاء الثقه لحكومه رئيس نواف سلام. رئيس الحكومه نواف سلام، كيف قرات هذه الجلسه ومدار فيها؟
19: المجريات الجلسة والنتيجة اللي انتهت لها الحقيقة هي النتيجة المقروءة سلفا واللي هي اللي الرسالة اللي ممكن انه تتاخد، بس المجريات يعني صارت مملة للبنانيين لانه هي عبارة عن استعراض لبعض الوجوه اللي دايما بتحب انه هي تعبر. طبعا في ناس صادقين بيحبوا بيعبروا عن مواقفهم بطريقة طبعا تنسجم مع سياساتهم وكل شيء، بس انه في صار ملل من اللبنانيين من هالعرض اللي بيصير كل مرة، بيعرفوا صاروا بشكل مكشوف انه هذه الطبقة السياسية هي بالفعل عاجزة وفاشلة وغير قادرة انها تمثلهم تنتقل بلبنان الى الحالة اللي بيشتهوها اللبنانيين. النتيجة اللي ممكن انه نوقف عندها وهي اللي جدير انه نوقف عندها بس هي انه اليوم مش مسموح انه تتشكل او تتغير الحكومة الحالية، مطلوب انها تبقى لانها افضل الممكن. مش عمول هالكلام انه بنظري انا او بنظر جهة معينة، بس في اتفاق داخلي وخارجي ودعم خارجي خاصة انه هاي الحكومة اليوم لازم تبقى لانها افضل الممكن، لانه بعد في عندها مهام لن تنتهي لم تتمكن بعد من انجازها.
18: نعم، كان الملفت في هذه الجلسة انسحاب نواب حزب الله يلي دايما كنا شو بفترات سابقة هجوم نواب الحزب أو الحزب الله على حكومة نواف سلام، وكان في هناك محاولة أيضا لإسقاطها. كيف قرأت انسحاب قبل التصويت؟
19: هيدا يعني بيعبر عن تراجع كبير، يعني مفروض يعني صار قابل للقياس وللملاحظة ليه سلطة الحزب اللي هي تتناسب مع تراجع الحجم العسكري والنفوذ للأسف بنتيجة العدوان الإسرائيلي، بس هذا أمر واقع بدأ ينعكس بالسياسة وبدأت تتقلص سطوة وسلطة هذه الكتلة النيابية والحزب اللي بتمثله في السلطة اللبنانية. لما ما بيمشي معهم الفريق الآخر في الثنائي الشيعي اللي هو حركة أمل أو رئيس مجلس النواب نبيه بري بمسعى ما أو بخطوة ما بيريدوا يحققوها، فهن بيكونوا عاجزين عن أنهم ياخذوا موقف بشكل بالفعل فرق بالمؤسسات الدستورية أو بالحياة العامة بشكل عام. مشان هيك بسبب موقف رئيس مجلس النواب وكتلته النيابية من بقاء الحكومة مسايرة، مش حبا برئيسها ولا حبا فيها، ولكن مسايرة للوضع العربي والخارجي اللي هو متمسك بالحكومة، فكان أمام كتلة وفاء للمقاومة يعني خيار إما أن تظهر بمظهر فاقع يعني بموضوع عدم أو حشب الثقة عن الحكومة وهي بنفس الوقت ممثلة فيها بوزيرين على الأقل، وإما أن تأخذ تعمل هالتصرف اللي تفضلت وذكرتي
18: نعم.
19: نوع من الانسحاب لكي لا يسجل أن منحت الثقة ولا يسجل بأن حجبت الثقة.
18: نعم كمان نعم كان الملفت بحركة أمل اللي صوتت واللي أعطت الثقة لحكومة نواف سلام، علما أنه كمان حركة أمل هي دايما يعني منتقدة لهذه السلطة ولحكومة نواف سلام، وخاصة المفاوضات اليوم اللي عم تكون قائمة بين لبنان وإسرائيل.
19: أيضا الإزدواجية في عدة قوى سياسية بتمارسها، مش بس كتلة حركة أمل، في يعني سهولة صار بممارسة الأدوار المتناقضة والإزدواجية بالحياة السياسية بلبنان. يعني هالقوى هيدي اللي تسمى قوى سياسية هي قوى طائفية زعامتية زبائنية خدماتية، تسمى قوى سياسية وعندها كتل نيابية، هي بحالة عجز طبعا بالجماعة وأفرادا، هن بحالة عجز، فأمام هذا العجز عن إحداث تغيير أو إنقاذ للبلد سواء من مشاكل الاقتصادية والمالية والمصرفية أو بالموضوع السياسي والأمني والعسكري بالنسبة للحرب وذيولة ونتائجها والمفاوضات، أمام هذا العجز بيصيروا يمارسوا هذه الازدواجية انه بيشتموا السلطة وهن جزء منها.
18: نعم
19: اوكي، ان مكون من السلطة الدستورية اللي تتولى السلطة الإجرائية اللي هي مجلس الوزراء، هن جزء مكون منها ممثلين فيها، بس بيهجموها وبينتقدوها لكي يعطوا الانطباع الخاطئ للرأي العام اللي بيمثلوه انه هن بيتماهوا مع غضب هذا الرأي العام ومع الشعور بالعجز عن تقديم أو تأمين الحاجات الأساسية، خاصة نعم. بالبيئة الجنوبية المنكوبة
18: نعم. كيف سينعكس يعني دكتور زياد
19: والمساعدات نعم.
18: كيف سينعكس هذا على القاعدة الشعبية لهذه الأحزاب؟
19: هلا ما في شك أنه هناك تبدل تدريجي، ما بعرف إلى أي مدى قد يكون سريع أو بطيء في المزاج الشعبي اللبناني عامة، وخاصة بالبيئة اللي هي تاريخيا مؤيدة لهالتوجه اللي بسموها البيئة الحاضنة للمقاومة أو البيئة اللي هي بيمثلها أو يدعي تمثيلها الثنائي الشيعي، في تململ كبير، وللأسف كان يفترض بالدولة كمؤسسات مش كشخصيات سياسية تتبوأ مناصبها لهذه الدولة، بالدولة كمؤسسات إن هي تملأ الفراغ وتشعر هؤلاء المواطنين اللبنانيين بأنه هن محتضنين وأنه حاجاتهم الأساسية ومشاكلهم هناك من هو مخول بشكل طبيعي اللي هو مؤسسات الدولة بأن يلبيها ويستمع إليها، ولكن بعد أجهزة الدولة ومؤسساتها للأسف معتادة ومستمرة بالذهنية تبع اللي حصلت من الحرب وما بعد الحرب وبالجاي بأنها هي عبارة عن مقاطعات تتقاسمها هذه القوى السياسية الطائفية، وبالتالي لا تتدخل ولا تمارس أي دور من أدوارها إلا تحت غطاء وبطلب ومن خلال القوى الحزبية الطائفية.
18: نعم.
19: فدولة ما أخذت دورة بعد، وإن كان هناك بالشكل بعض هناك بعض الحضور، خاصة حضور الجيش اللي هو موضوع آخر يعني كليا،
18: بالوقت نعم
19: يعني رح غير
18: نعم رح نتطرق لموضوع الجيش، خاصة اليوم المؤتمر بريز اللي قد يكون لدعم الجيش اللبناني، وكمان بتزامن مع زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى بريز. كيف ترى يعني هذه المبادرة دعم الجيش، وكيف تقرأ يعني كمان زيارة رئيس الجمهورية بهيدا التوقيت لبريز، خاصة أنه اليوم ما في هيدي الكيمياء يلي موجودة بين واشنطن وما بين باريس؟ بنعرف أن من خلال المواقف السياسية تجاه إسرائيل يعني نظرتهم لإسرائيل وما تقوم به إسرائيل إن كان بجنوب لبنان أو إن كان بغزة.
19: يعني موضوع فرنسا ودورة صار واضح ومنه بحاجة لإقامة الدليل على تراجع هذا الدور بشكل مؤسف جدا جدا للبنان وللبنانيين. نحن كنا دائما نعلق أمل كلبنان واللبنانيين على الرابط الثقافي التاريخي العاطفي حتى اللي بيجمع لبنان بفرنسا، وكانت دائما فرنسا بكل القوى السياسية اللي فيها شو ما كانت يمين أو يسار أو دائما حريصة على أنه تقوم بدور حمائي ضماني للبنان بالمحافل الدولية أو بالمساعدات المباشرة، ومن دون ما نذكر شواهد. للأسف بزمن وعهد الرئيس ماكرون تراجع هذا الدور تراجعا هائلا غير مسبوق، وتقزم وأصبح يعني يقتصر على محاولات لاقتناص بعض الأدوار غير المؤثرة أو للحصول على بعض العقود والصفقات والمنافع المالية أو الاقتصادية بالعلاقة مع إيران وحزب الله، ومن خلال إرضاء للحصول على بعض الأمور من الحكومات اللبنانية. فصار هذا الدور المكشوف مكشوف أيضا للإدارة الأمريكية، وبطل عندها ثقة بأنه فرنسا ماكرون تلعب أي دور، لأنه في عندها مصالح للأسف صغيرة يعني بتفضلها وبتحصل عليها مقابل تنازل عن أمور كبيرة هي ليست لصالح لبنان. يعني لما بنسمع مواقف باللفظية تعارض سياسات إسرائيل وعدوانها بغزة، هذا الشيء مش معناته هو ذاته بينطبق بلبنان. لما بتطلع فرنسا وبتعارض سياسات إسرائيل بلبنان هذا شيء مطلوب، ولكن مش مطلوب بالمقابل أن تتماهى مع الشيء اللي هو يتناقض مع مصلحة لبنان الحقيقية اللي هي الانتهاء من حالة السلاح خارج الدولة، يلي الدولة اللبنانية بمجلس الوزراء قررت أنه هو سلاح خارج على القانون. ما فيها تضل فرنسا تلعب أدوار ملتبسة بهذا الإطار تحت عنوان أن هي ضد إسرائيل أو بتاخد مواقف مش كتير لصالح إسرائيل.
18: نعم.
19: مش هيك، ما في كتير ثقة بدور فرنسا ماكرون، وما في كتير أمال معلقة على هالمؤتمر اللي بده يصير أو على مخرجات القمة أو الزيارة زيارة الرئيس، لأنه فرنسا ما عندها شيء كتير تعطيه اليوم. مش مسمح لها بهذا الدور. واثنين، هالمؤتمر أيضا بما يتعلق بالجيش واضح أنه مستوى التمثيل يعبر عن ما هو يعني مزمع أن يحصل فيه لهالمؤتمر. الجيش للأسف لم يعطى الدور الذي يجب أن يعطى له، وما بدنا نفوت بالحق على مين، بس معروف شو دور الجيش. لازم يقول الأمر لي، هيدا التعبير هالعبارة عبارة عسكرية، بيعرفوا المستمعين خاصة اللي عندهم الخلفية العسكرية شو بتعني، بيقول الأمر لي وبيستلم الأرض، وكل من يعارض هذه العبارة عبارة الأمر لي يكون معرض للإنذار والإنذار المكرر ومن ثم للعمل العسكري. هيدا شيء يعني دور الجيش، مش مسيرة ولا تبويس لحى ولا أي شيء تاني، خلص هذا الزمن. لأنه بعد ما صار هيك ما عم نشوف وما نتوقع أنه يكون في فعلا مساعدات هامة بترفع من مستوى تسليح وتجهيز الجيش كما هو مطلوب. الأفعال هي اللي بتخلي مساعدات تصير على مستوى الأمان.
18: لهون بدي أشكرك محافظ بيروت السابق القاضي دكتور زياد شبيب على هذا اللقاء الممتع، وعلى أمل يكون لنا لقاء تالي. يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيدة، وشكرا لوقتك.
19: يسعد صباحك. شكرا
18: دكتور زياد. رح نتابع نحن ويكون سوا لقاءنا الصباحي من راديو تو أمية أستراليا مع

0: to the 2ME Drive Time Show, afternoons from 3 p.m. Monday to Friday, and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: Wake up, wake up. Hey, wake up. Relax with the breakfast show, Claude, Kilian, Sabah. On 1638 2ME Australia.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
0: صباح النور. صباح النور توني.
4: بدي أحكي بس عن جلسة المشاكلة بلبنان. من المساءلة؟ المشاكلة.
0: المشاكلة.
4: مين شين وكيف بالآخر؟ شو بتفرق عن جلسة الأخوان هون سمير بوكميز ولا الأخ هادي؟ كل واحد من جهة، كل واحد معه أنصاره ومايلته ومثل بعض. شو فرقت يعني هون مجلس النواب وهونك مجلس النواب؟ مثل بعض، هذا هو لبنان.
0: ولكن هون بنعطي رأينا، هونيك بيتحاسبوا يعني، كمان مفروض يكون.
4: شو قلتي؟ بتحاسبوا؟ شو قلتي؟
0: بتحاسب؟ لا غلطانة.
4: غلطانة؟ ما أنا مغلطانة.
0: غلطانة كتير مش شوي.
4: بتحاسبوا لكن
0: بالمبدأ.
4: إذا أنت ضربت، إذا أنت اتقتلت أنت وحدا من نواب لبنان، من أولاده أو حدا، أو اتقتلت شديت في شعر مرته لنايب هونيك وهي شدت لي شعرك، رح تتحاسب هي ولا انت بتروح الحبس لو بلشت هي؟
0: اي نعم صحيح صحيح. لا انا بفوت على الحبس ركض. فاكيد اكيد هيدا هو وضعنا للاسف. يعني نحن بانتظار هيدا التحقيق، هيدا الحلم انه يصير عنا دوله بسود القانون. خليني اسمع رايك بالنسبه لاتهام رئيس جوزيف، يا عمي ليه عم غلبت اليوم، اتهم الرئيس ميشيل عون يعني حسب قضية انفجار مرفق بيروت.
4: لك أنا معك ومع كل إنسان بيقول كمان لازم يجيبوا كل واحد على التحقيق. كل واحد كان بالحكم من وقتها، بس إن شاء الله إن شاء الله اللي جايبينهم هلأ هن بيقروا على غيرهم. عرفت كيف؟ إن شاء الله هن بيقروا على غيرهم. مثل هذا شو اسمه نصيف بلبنان، قال انا ما بدي اسكت بقى، بدي اقرع كل واحد قبل مني برايبري ولا ذس ولا ذات، ليش تروح انا وحدي على الحبس ومعه الف حق؟ وهوديك اذا القسم الثاني كمان مذنب لازم اكيد مذنب يعني، بس ما كان طلع بايده شيء ما كان بيخلونا يمكن، بس على كل حال يقولوا هوديك كمان يجيبونا على المحكمه ويقولوا هوديك نحن ما خلونا ما كان عندنا بايدنا شيء.
0: نعم يعني أنت مع حضور الرئيس ميشيل عون هذا؟
4: أكيد أكيد حضور كل إنسان، حضور كل إنسان،
0: خاصة يعني أنه الرئيس ميشيل عون يلي أقر أنه أنا على علم بوجود هذه المواد.
4: طيب يجيبوا ويقولوا ساعتها أنا ما كنت طلع بيد الشيء أو أنا كنت مثل بقوله أعلم القانون أو يقول حيال لازم يقوله. والله المسيح مثل بقولك كان عم بيحاكموا بإسرائيل، المسيح ذاته ما إلا ما بيتحاكم.
0: نعم، شكرا لك توني على مشاركتك، وهذا الموضوع اللي رح نتابع فيه. شكرا لك، رح نتابع مع أراءكم ومداخلتكم على الهواء، تعليقكم على قرار النيابة العامة اللي قررت توجيه اتهام للرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت. سؤال، هل برأيكم هيدا القرار مسيس؟ هل بتشوفوا قرار مسيس بهذا القضية؟ بنسمع رأي كمان جديد على الهواء. فريد من منطقة جيلفورد هيلز سيدني، صباح الخير.
5: صباح الخير مدام كلود، إلي كل المستمعين.
0: صباح النور.
5: مدام كلود، بالنسبة للرئيس السابق ميشيل عون، مكان هذه المتفجرات موجودة كمان أيامات ميشيل سليمان، وكانت موجودة كمان من قبل أيام الفريق أميل لحود اللي عطل المقاومة جنوب وشرع لهم يعملوا اللي بدهم إياه. فهودي كمان لازم يستدعوا هودي قبل جنرال ميشيل عون، وتأمل انه مدام كلود انه بيوم من الايام كمان رياض سلامي كمان يروح على المحكمة ويقر عن كل اللي هذا صدق، او البنك المركزي اللبناني واللي بدون يتاجروا، وحتى الذهب وصلوا انه بدون يبيعوا مدام.
0: نعم،
5: يعطيك العافية،
0: شكرا لك على المداخلة. ثقة او لا ثقة للحكومة؟ هيدا سؤال كمان.
5: مدام كلود، مدام كلود
0: تفضل.
5: هذا المجلس قطع تلمه، صار شو بيقولوا له بالإنجليزي، قطع تاريخه، مش من صلاحياته بعد يقر أو يحكي أو يعمل شيء. والشعب، لو في شعب بلبنان كان بيشيله وبيغيره وبيشوف مين الرئيس. والحل بلبنان طالما عين التين قائمة لا حلول في لبنان. ويعطيك العافية.
0: هيدا رأيك أكيد يا فريد، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. سؤال كنا طرحناه بالنسبة للنيابة العامة التمييزية اللي وجهت تهمة للرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفق بيروت، هل برأيكم، لأن الرئيس ميشيل عون اللي أقار بفترة سابقة أنه كان على علم بهذه المتفجرات داخل المرفأ وأهملت، ولكن كمان البعض بيقول أنه هذا القرار اللي اتخذته النيابة العامة التمييزية هو قرار مسيس، كيف بتشوفوه من وجهة نظركم؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02963333 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي بأي موضوع عم نطرحه مباشرة عبر هواء تعمي. بدي أرجع كمان لبولين هانسن زعيمة ون نيشن اللي قدمت اعتذار بسبب تصريحاتها اللي اعتبرت أنه قد تكون هيك أزت شوي يعني بعض الأشخاص، خاصة الكلام اللي أدلت فيه بحق والدة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وأيضا التصريحات اللي كانت بحق السكان الأصليين. هل مقبول اعتذاره؟ هل فعلا اليوم الاعتراف بالخطأ فضيلة؟ كيف بتشوفوا اليوم اعتذار زعيمة وان نيشن بولين هانسن على تصريحاتها اللي كانت بفترة سابقة؟ ولكن ما في شيء هون بيمرق مرور الكرام، معنا بأستراليا دايما بيتركوا أي خطأ وبيرجعوا بيفتحوا هذه الملفات وقت اللي بيحتاجوا لها، مع كمان هيك الحملات الانتخابية اللي بلشت اليوم على بكير، وخاصة مع صعود شعبية ون نيشن اللي بلش يفتح الملفات القديمة. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا 1638. يا هلا، صباح النور جوزيف.
6: يعطيك العافية،
0: شكرا. كلي سمع لك، على أي موضوع بتحب تعطينا تعليقك؟ ألو جوزيف، ظاهر أنه فصل الخط معه. رح نرجع نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي على الهواء. جوزيف كلني سمع إلك.
6: يعطيك العافية، سوري أكثر شيء خاص.
0: تفضل، كلني سمع إلك.
6: بس كنت حابب أعلق شوي عن قصة ميشيل عون.
0: نعم.
6: الرئيس السابق. أنا برأيي يعمل له شيء عمل تواضع بآخرته. إذا مطلوب إنه يتحقق معه يروح على التحقيق وإذا في أدلة بتدل عليه بيتحكم، ما في أدلة إنه بفل على بيته عادي مثله مثل غيره. يعني ليش ما بده يكون بيساوي نفسه بالعالم اللي يلي عم تحط حاله تحت القانون؟ يعني أنا مش عم بفهم إنه ليش هذا الزلمة دايما بده يكون فوق القانون. يعني من زمان وجاي منحسه دايما فوق القانون بمحبة عم بقول على الكلام.
0: نعم، ولكن بعد ما عرفنا إذا رح يحضر التحقيق، ولكن هل يعني بتعتبر أنه مثل ما عم بنسمع من قبل مناصري التيار اللي بيعتبروا أنه هيدا القرار مسيس؟ يعني
6: ليش بده يكون مسيس؟ يعني ليش دايما بده يكون الموضوع بتهجم على الآخر؟ ليش ما الواحد هو بيتحمل مسؤولية اللي عم يصير؟ يعني إذا خدنا موضوع الكهرباء، يعني كنا أنا وقت كنت عايش بلبنان مش من فترة زمان كنا عن جد ندفع كتير بلاوي، اليوم بيتهجموا على شركة الكهرباء. كلنا عارفين انه ما في بنزين ما في بترول موجود بين ايدين الناس من وراء مضيق هرمز، يعني انه في وضع خاص لبنان عم يمرق فيه. دايما في تهجم على الاخر، يعني ما بعرف. انا بحس لو في حكومة غير حكومة نواف سلام يمكن كنا مدري لوين لورا. يعني حول الشباب او الصبايا اكيد بالوزارة عم يعرف يقولوا لا وقت اللي لازم يقولوا لا. يعني أكيد في ضغط كتير كبير كان من الإيرانيين من جماعة ضد السياديين. يعني أنا إذا بترجع لألي ميشيل عون لازم يروح على المحكمة وشوف شو له وشو عليه. ما بده شيء مثله مثل سمير جعجع في 11 سنة على الحبس، مثله مثل أي حدا تاني. يعني لازم الكل يكونوا تحت القانون. يعني ما بيسوى يضلنا ماشيين لأنه ميشيل عون وفي وراء شوية زعران، مش عم بقول العونيين زعرانين، بس في كتير زعران من وراء ميشيل عون ما عم يقبل يمشوا تحت القانون. يعني ما عم بفهم أنا ليش. يعني أنا هيدا رأيي. يعني أنا
0: أكيد
6: أنا ما أحكذب عليك، أنا ما بحبه لميشيل عون صراحة. يعني
0: لا ما واضح بدك تفسر لي أنه أكتر وأكتر. لا بس بالنهاية اليوم هلا الرئيس جوزيف ميشيل عون يلي كمان اليوم ممكن يكون هو بتصريحاته السابقة اللي اعترف أنه هو على علم بوجود هذه المواد، ولكن اليوم حسب ما حكيت قبل شوي أنه هل هي من مسؤوليته مثلا أنه يروح ينزع هذه المواد أم هي مسألة إدارية قانونية؟
6: ولو مدام كلوب بس بعهده شو عمل خير؟ بس ذكري لي شيء خير عمله اذا انت بدك تدافع عنه لشعون.
0: لا لا ما بدي دافع عن حدا لانه انا مش مع حدا ابدا. بليز
6: ذكريني بشيء غير انه طول ضفيره لجماعه حزب الله. طولوا ضفيره هلا عم يغرمشونا بالطلع وبالنازل ان كان بالسوشيال ميديا ان كان على ما فيك تحكي مع حدا من جماعه الحزب. مع احترامي لكل الشباب اللي عم يحكوا يدقوا لي من مدافعين، مع احترامي وبحبهم يعني وبجل الاحترام، بس خليفة جينا مشان عون عمل شيء خير بحياته قبل ما يموت. انا ما بتذكر عمل شيء منيح. لك حتى الصحفية الام تي في اذا حكيت معه كلمتين بعيت عليها وبسبلها. كان عن جد كلود، يعني بتخيل انت عم تحكي معه مشان عون شو بيتصرف معك انت لو انت شوي جريئة باسئلتك. بتخيل شو بكيف يحكي باي اسلوب يحكي.
0: يعني شكرا لألك. هيدا بده يرجع يأكد لي أنه ما بيحبه. خلاص وضحت ما بدها تفسير بقى. جوزيف بكل الأحوال نحن مع القضاء ومع أنه نوصل للحقيقة، مع أنه نوصل للحقيقة بدنا نعرف مين المسؤول عن انفجار مرفق بيروت بغض النظر لأي حزب لأي طائفة لأي حدا مسؤول عن انفجار مرفق بيروت. نحن بدنا الحقيقة ولو لمرة واحدة بتاريخ لبنان نعرف الحقيقة، والقضاء يسلك طريقه ويكون في محاسبة ويكون في تحقيق شفاف كمان، لأنه بنعرف أنه في ظروف بلد متهالك، موجود فيه المحسوبية والطائفية، والتأثيرات الخارجية بشكل أو بآخر يعني بتروح قد تذهب الأمور إلى التسييس. يعني عندنا شك بهذا الموضوع. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذن على الهواء مع جوزيف ومع سمير من بونداي سيدني. صباح الخير لك سمير.
7: صباح النور.
0: صباح النور.
7: يعني شفت هذه الحقيقة، نحن الاثنين حياتنا انه كلنا بنتخبى وراء اصبعنا ومنكذب على بعض، وفلان وفلان، لكن اللي بده يتحاكم بده يتحاكم محكمة عسكرية مش محكمة دولية، مثل شان تقبض علينا يقبضوا المصاري مثل قصة الحريري، صح ولا لا؟ ثاني شيء بتحبه ولا ما بتحبه، هذا غلط. يعني انت عم تستفز الناس الاخرين، ليش نحن ما ندلنا هيك عم نحط زيت على المسن ويلا ونبلش ببعض؟ يا خي جيبوا الصحناوي، اذا فيكم تجيبوا الصحناوي للمحكمة، هذا اللي سرق اموال الناس كلياتها، صح ولا لا؟ فيها الدولة المحكمة الدولية تجيبوا للصحناوي؟ ما فيها. نحن كلنا مخبيين، نحن كلنا بنضرب ببعض. محكمة ليك ست كلود، مش محفظ الأرقام، ميشيل عون ولا جوزيف عون ولا الكل، كلهم لازم يروح على المحكمة، والنظيف بدل نظيف طول حياته مين ما كان يكون.
0: ليش جوزيف عون بدك؟ ليه رئيس جوزيف عون بدك
7: رئيس كل إنسان إله، لو كان رئيس جمهورية معلش لاحترامي للكل،
0: نعم
7: إله تطلب المحكمة، المحكمة لازم يروح. عندنا قانون دولة، في محكمة عسكرية في دولة، رحنا عندنا بلبنان، ليش نحن كل واحد بده يقول ليش ما بديش يروح هذا بده يروح؟ ليه؟
0: جوزيف
7: لازم يتحاكم.
0: نعم جوزيف عندك تعليق عليه، تفضل في سمير.
6: أكيد أنا مع سمير 100%، لازم الكل يتحاكموا، لازم الكل يتحاكموا، كل ما كل كل كل كل ملف ينفتح وحدا بده يفتحه المسؤولين عليه قدامه أم وراء لازم ينفعل. ما فينا بقى هيك نخبي وراء أصبعنا بس لأنه أنا ماروني أو هيدا لأنه سني أو هيدا لأنه من الحزب أو هيدا مدري من وين. يعني العالم بعد عم تبكي على ضحاياها، تقول مرفق بيروت، يعني إذا بتشوف شو قصصهم وخبرياتهم معقولة.
7: في شغلة بدي أوضح لك يا جوزيف.
0: تفضل سمير.
7: الدليل مع فرنسا حبيبي، الدليل الأقمار الاصطناعية مع فرنسا فوق لبنان، عند أقمار اصطناعية وهي الدليل معها. شو قالوا على قطعة الكهرباء؟ ما في عند ما كان ماشي الأقمار الاصطناعية، عم يضحكوا على الناس، والله عم يضحكوا علينا ليفوتونا ببعض من 73 لهلا، ونحن بنفوت ببعض وبنضرب ببعض، مسيحي سني شيعي درزي كلنا يعني، والله خافوا رب العالمين، حبوا بعض يا عالم، حبوا بعض. لبنان انهار، لبنان خلص أكسوا عليها نعبلكم، لأنه الوضع خلاص سيء أكثر ما تصوروا، ونحن بنضلنا نحط على بعض نضرب ببعض، وهذا غلط.
6: أكيد
7: هذا غلط.
0: عظيم.
7: يعني ما له شيء لحفظ الألقاب ميشيل عون ولا أي إنسان ينطلق من المحكمة العسكرية، مش المحكمة العادلة الآن شو اسمه، لا يطلبوا أي قاضي، لا محكمة عسكرية لازم يتحاكموا كلياتهم.
0: نعم.
7: إذن بيطلع برا مرتاح.
0: عظيم. سمير سؤال طرحناه وكمان جوزيف، مع هل ستعطي الثقة للحكومة، ثقة أم لا ثقة؟ ثقة ثقة أم لا ثقة؟
8: أنا ثقة.
0: سمير
7: الحكم وين؟ هوني ولا بلبنان؟
0: لا هون. هوني مسألتين.
7: أنا بتمنى منك ستك ما تفهميني غلط، أنا ابن جنوب معروف يعني.
0: نعم.
7: لما الدولة تطلع بالجنوب وتطلع بها الشعب وبهالوضع، الشعب اللي عم تموت اللي عم يموتوا، ساعتها أنا بعطيها ساعة 100%. بس لما بيجي واحد رئيس حكومي بيرجع إيه، بس تطلع تنقسم من الزلطة الشرقية على الزلطة الغربية، يطلع رئيس حكومي يحط لي علم، هذا كله غلط. أما رئيسنا هلا لما ضربت علي الطاهر فجروها وطلع، نتمنى كان يطلع عنده قبل ما تتفجر.
0: عظيم. جوزيف عندك كلمة.
8: ايه بدي اقول انه شو فيها تعمل اكتر من هيك الدولة؟ شو فيها تعمل؟
7: يا خي والله كلنا ورا الدولة، كلنا مع الدولة، والله جيشنا افضل جيش عرفه التاريخ يا خي، والله عنا مغاوير، عنا مغاوير ليوم المغاوير في الجيش، بس
8: ما
7: رجال السياسيين هني ضغطين على امر الدولة على الجيش وعلى الامن العام.
9: ما بعرف.
8: أنا برأيي إنه أنا برأيي كل العالم واقف ضد الحزب، وبعد الحكومة شوي عم بتشد تتجمع الشمل كلها مع بعضنا، نكون مع بعضنا حول طاولة واحدة ومع
9: جوزيف
8: مع الحكومة.
9: جوزيف حبيبي،
8: صح
9: حكي يا جماعة. جمعت كل الأحزاب على طاولة واحدة،
8: ما جربت رأيي أنا جربت كتير.
9: كل واحد عنده أجندة برا عبي
0: عنا. أوكي شكرا.
8: صعب.
0: شكرا جوزيف من بانكستاون سيدني، وسمير من بونداي سيدني. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. إذا تعليقكم على التوجيه النيابي العام التمييزي، اتهام للرئيس ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. والسؤال الآخر كنا طرحنا كمان سؤال على المستمعين، هل بتعطوا الثقة لحكومة نواف سلام، ثقة أم لا ثقة؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم مباشرة على الهواء على 0296

0: او لك اسعد وجودي فقط لا غير.
1: نعم. خليني اطرح كمان نفس السؤال، ثقه ام لا ثقه؟ لا مش حضرته
0: والله، حضري حلو كتير.
1: اوكي خلص بعدك، بس اعطيني رايك، ثقه ام لا ثقه لحكومه نواف سلام؟
0: شوفي قلت لك هذيك اليوم، اذا سقطت الحكومه بلبنان هتتحول لبنان الى محرقه، يعني العالم حتقوم كلها على بعضها صدقيني.
1: نعم.
0: لانه في سلاح اليوم، سلاح بكل الفرق، عند كل الفرق يعني الموجوده على لبنان.
1: نعم.
0: فانا بتمنى ما تصاد.
1: شكرا لك، يعني ثقه. خلينا نتابع مع مخلص من بنكستاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور. للاسف كل سنه تتجدد ذكرى مأساة المرفأ، وكل سنة بنحكي بالموضوع. أنا مع استدعاء ميشيل عون للتحقيق، مش بتهمة إنه تفجير المرفأ، بتهمة الأهمال، بس للإنصاف كان لازم توجه التهمة لجوزيف عون، لأنه كان قائد جيش وعرف بالموضوع ما تصرف، وكمان قائد الجيش قبل منه جون أهوجي كمان عرف بالموضوع ما تصرف، كلياتهم لازم يتحاكموا بسبب الإهمال. بس اللي فجر المرفأ إذا بتتذكري كان تفجير المرفأ عشية نطق بالحكم بمقتل الحريري.
1: نعم.
2: كان توقيته بطرح تساؤل، وأنا باعتقاد اللي فجر المرفأ هو اللي فجر البيجز، بس فوق القانون الدولي لا يحاكم، فإذا لازم نوجد كبس شباب. للإنصاف جد قوات جيش، كان مشان عون هجمي، بس كان قوات جيش ما فيه ولا ما بعرف، جون أوجي ما فيه ولا ما بعرف، جوزيف عون ما فيه ولا ما بعرف، إذا بكون في حالة طارئة مثل هيدي ما بيحول القضية لا قاضي يتصرف أو لا غفير يتصرف، كان لازم يعمل مؤتمر صحفي مباشرة يعلن عن خطورة الموقف ويتم نقل البضاعة من هناك.
1: سمير من بوكيم هيل سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود.
1: صباح النور
3: مدام كلود. نعرف بهذيك الفترة كيف كان لبنان ومين كان مسيطر على لبنان. هو كان مسيطر على لبنان السوري والإيراني وحزب الله بلبنان، ومنعرف كيف كانوا مسيطرين على كل شيء، على مرافق الدولة، على مؤسسات الدولة. وأنا ما عم جرب برق حدا، أنا كل اللي عم بقوله كل مين كان عنده علم وعنده خبر، في ناس كتير ضباط وعمدة بالجيش اللبناني قتلون ببيوتهم مدام كلود، والعميد سكيف دفاروه من جراج بيته عن الهيبي، عنده هيك مثل تلي حد بيته 5-6 متر 7 متر. المهم يعني القصص كلنا صرنا بنعرف القصص اللي صايره. بس انا اللي عم بقول اذا اليوم في تحقيق شفاف بلبنان وفعلا انه الدوله بدها تشتغل، كل من بيطول التحقيق اهلا وسهلا فيه، مين ما كان يكون، ما في حدا فوق القانون مدام كلود، ما حدا فوق القانون. لانه بالنهايه اذا عم نطالب بدنا بناء دوله، اذا اليوم كل هالشيء اللي صار تفجير مثل هذا اللي صار ما حدا بيطلع منه متهم، يعني شو العمل؟ هلا امبارح في تقرير مدام كلود عن النواب اللي محطوطين على اللوائح السوداء، امريكا حطتهم على اللوائح السوداء نواب لبنانيين، عم بتشوفي كيف السن عم بيقبضوا مدام كلود، التهريب اللي عم بيصير بقلب مجلس النواب، يعني وين المركز الشرعيه؟
1: عظيم. مخلص عندك اي تعليق سريع قبل ما اروح لبريك؟
2: لا هذه وجهة نظر، يعني العدل لازم ثلاث اعلى رتب بالجيش، ما فينا نقوله ما كنا عارفين خطورة الموضع، لازم تحقق مع ثلاثة، جون هواجي، جوزيف عون، ميشيل عون، مش مع غفير او موظف صغير او قاضي.
1: عظيم، اللي هني من موقع المسؤولية. شكرا لك مخلص، وشكرا لسمير. متابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، جولة أخبار محلية ودولية منستمع لها بعد لحظات من الآن.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوت الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث, توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم, قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
12: شكرا طارق, أجدد التحية بكل مستمعين الكرام, والبداية بالعناوين. المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين برعاية أمريكية. احتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن وسط تفاقم للأزمات الإنسانية وشح في إمدادات الوقود. ووزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو يحذر من التراجع عن دعم أوكرانيا.
13: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. أعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بالإعلان رسميا عن الانتقال من صيغة مكاتب الاتصال المبرمة عام 2020 إلى تبادل السفراء وفتح سفارات كاملة الصلاحيات, وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين عقد في نيويورك برعاية أمريكية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من الرباط جلال المخفي.
14: هنا في الرباط لم تكن خطوة رفع التمثيليات الدبلوماسية بينها وبين تل أبيب مفاجأة في جوهرها، بل في توقيتها الدقيق. فالقرار الذي أرجئ طويلا تحت وطأة الحرب المستمرة على قطاع غزة خرج إلى العلن حاملا معه إرثا من النقاش الداخلي الساخن الذي لم يهدأ في الشارع المغربي منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في 2020. ويأتي تجاوز صيغة مكاتب الاتصال المؤقتة رغم استمرار التحذيرات الداخلية والمسيرات الشعبية الرافضة للخطوة، لكن المقاربة الرسمية المغربية تفصل على ما يبدو بين الالتزام التاريخي بالقضية الفلسطينية وبين ما تراه الرباط مصالح استراتيجية عليا وثابتة وعلى رأسها تحصين ملف الصحراء. هذا التحول الدبلوماسي لا تقتصر ارتداداته على الصعيد الداخلي فحسب، فالعلاقات المتواترة أصلا مع الجارة الجزائر مرشحة لمزيد من الجمود، وامتدادا إلى الشمال تتابع مدريد هذا الصعود العسكري والتكنولوجي للمملكة بكثير من الترقب والحذر خشية تشكل قوة عسكرية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى التقليدية. وبين ضغوط الرأي العام المحلي والحسابات الإقليمية المعقدة يسير المغرب حسب المراقبين في حقل من الألغام السياسية، مثبتا خياراته الدبلوماسية لأجل حسم ملف الصحراء في أقرب وقت ممكن. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
12: وفي تونس نقلت إذاعة ديوان اف ام عن المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري قولها إن مخزون تونس من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى يناير كانون الثاني 2027. إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بغية مناقشة تداعيات الحرب على إيران والتركيز على خطط واشنطن الاستراتيجية لفترة ما بعد الحرب. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران طلبت من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد ردا على إجراء مماثل من ستوكهولم التي استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. إلى التطورات في اليمن، حيث تشهد الجبهات الغربية فيه تصعيدا عسكريا جديدا مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في جبال كهبوب المطلة على باب المندب وساحل مخا بالتوازي مع غارات جوية في تعز. التفاصيل معك حازم حماد.
15: نعم هدى، على امتداد الجبهة المطلة على مضيق باب المندب تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في جبال كهبوب الاستراتيجية وساحل المخا وجزيرة ميون، حيث تحاول قوات الحوثي التقدم لفرض سيطرة أوسع على الممر البحري الحيوي، بينما تشن القوات الحكومية غارات جوية على مواقع وعتاد الجماعة في المخا والجبهات الشمالية لتعز. وفي الوقت الذي تتحدث فيه قناة المسيرة أو المسيرة عن ضربات سعودية استهدفت أبراج اتصالات وأدت إلى سقوط قتلى، تحذر الخارجية اليمنية من استخدام الحوثيين رسائل التطمين غطاء لإعادة التسلح والتحضير لهجمات جديدة على الساحل الغربي وباب المندب. من جهتها تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أنها تراقب الوضع عن كثب ولديها مستشارون يتبادلون المعلومات مع شركاء سعوديين، بينما تتسع دائرة المعاناة الإنسانية مع نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
12: شكرا حازم. نبه وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغوليون في تصريح لقناة LCI التلفزيونية الفرنسية، نبه إلى وجوب ألا تقع فرنسا في الفخ الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الشعور بالخوف والترهيب والدفع إلى التراجع عن دعم أوكرانيا، خصوصا في وقت صارت فيه شائعات عن احتمال تورط روسيا في حادث خروج قطار عن مساره في فرنسا. في غضون ذلك، قال الكرملين إن العقوبات الأمريكية الجديدة تعقد جهود السلام في أوكرانيا. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: There's only one network with all the coverage. And

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: Australia.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: fill it up with only two.
1: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
2: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
6: فيكتوريا لقد عادت هيئة كهرباء الولاية أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق تفضلي أيتها الريح إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل شكراً لك يا ريح استمري بعملك الرائع هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
2: 24/7 on the hour every hour first 2ME Australia news
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز
9: شكرا طارق أجدد التحية بكل مستمعين الكرام والبداية بالعناوين المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين برعاية أمريكية احتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن وسط تفاقم للأزمات الإنسانية وشح في إمدادات الوقود ووزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو يحذر من التراجع عن دعم أوكرانيا
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
9: أهلا بكم. أعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بالإعلان رسميا عن الانتقال من صيغة مكاتب الاتصال المبرمة عام 2020 إلى تبادل السفراء وفتح سفارات كاملة الصلاحيات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين عقد في نيويورك برعاية أمريكية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من الرباط جلال المخفي.
10: هنا في الرباط لم تكن خطوة رفع التمثيليات الدبلوماسية بينها وبين تل أبيب مفاجأة في جوهرها بل في توقيتها الدقيق، فالقرار الذي أرجئ طويلا تحت وطأة الحرب المستمرة على قطاع غزة خرج إلى العلن حاملا معه إرثا من النقاش الداخلي الساخن الذي لم يهدأ في الشارع المغربي منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في 2020. ويأتي تجاوز صيغة مكاتب الاتصال المؤقتة رغم استمرار التحذيرات الداخلية والمسيرات الشعبية الرافضة للخطوة، لكن المقاربة الرسمية المغربية تفصل على ما يبدو بين الالتزام التاريخي بالقضية الفلسطينية وبين ما تراه الرباط مصالح استراتيجية عليا وثابتة وعلى رأسها تحصين ملف الصحراء. هذا التحول الدبلوماسي لا تقتصر ارتداداته على الصعيد الداخلي فحسب، فالعلاقات المتواترة أصلا مع الجارة الجزائر مرشحة لمزيد من الجمود، وامتدادا إلى الشمال تتابع مدريد هذا الصعود العسكري والتكنولوجي للمملكة بكثير من الترقب والحذر خشية تشكل قوة عسكرية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى التقليدية. وبين ضغوط الرأي العام المحلي والحسابات الإقليمية المعقدة يسير المغرب حسب المراقبين في حقل من الألغام السياسية مثبتا خياراته الدبلوماسية لأجل حسم ملف الصحراء في أقرب وقت ممكن. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي تونس نقلت إذاعة ديوان اف ام عن المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري قولها إن مخزون تونس من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى يناير كانون الثاني 2027. إلى منطقة الشرق الأوسط حيث نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بغية مناقشة تداعيات الحرب على إيران والتركيز على خطط واشنطن الاستراتيجية لفترة ما بعد الحرب. إلى ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران طلبت من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد ردا على إجراء مماثل من ستوكهولم التي استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. إلى التطورات في اليمن حيث تشهد الجبهات الغربية فيه تصعيدا عسكريا جديدا مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في جبال كهبوب المطلة على باب المندب وساحل مخا بالتوازي مع غارات جوية في تعز. التفاصيل معك حازم حمد.
11: نعم هدى، على امتداد الجبهة المطلة على مضيق باب المندب تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في جبال كهبوب الاستراتيجية وساحل المخا وجزيرة ميون، حيث تحاول قوات الحوثي التقدم لفرض سيطرة أوسع على الممر البحري الحيوي، بينما تشن القوات الحكومية غارات جوية على مواقع وعتاد الجماعة في المخا والجبهات الشمالية لتعز. وفي الوقت الذي تتحدث فيه قناة المسيرة أو المسيرة عن ضربات سعودية استهدفت أبراج اتصالات وأدت إلى سقوط قتلى، تحذر الخارجية اليمنية من استخدام الحوثيين رسائل التطمين غطاء لإعادة التسلح والتحضير لهجمات جديدة على الساحل الغربي وباب المندب. من جهتها تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أنها تراقب الوضع عن كثب ولديها مستشارون يتبادلون المعلومات مع شركاء سعوديين، بينما تتسع دائرة المعاناة الإنسانية مع نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
9: شكرا حازم. نبه وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغوليون في تصريح لقناة LCI التلفزيونية الفرنسية نبه إلى وجوب ألا تقع فرنسا في الفخ الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الشعور بالخوف والترهيب والدفع إلى التراجع عن دعم أوكرانيا، خصوصا في وقت صارت فيه شائعات عن احتمال تورط روسيا في حادث خروج قطار عن مساره في فرنسا. في غضون ذلك قال الكرملين إن العقوبات الأمريكية الجديدة تعقد جهود السلام في أوكرانيا. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
1: 2ME إذاعتكم الأولى بأستراليا. Get the latest local and international news every hour on the hour right here on 1638 2ME Australia.

اتسألم على قد الشوق اللي في عيني يا ناني سلم.

0: بتسألم على قد الشوق اللي فعلي يا بابي
1: تسألم 1638 أستراليا سرين معكم. أهلا وسهلا فيكم. هات لنا نعطيكم حزورة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you, but others use it more than you do? هيدي الشغلة لإلكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتم تستعملوها. شو هي؟ What am I? إذا قلتوا اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوس, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الكي اف سي.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: 1638 تومي أستراليا يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا قلتوا بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: Today's best variety. No.
2: This is my radio.
3: Oles.
4: Oles.
5: Is it
6: me? What are they saying anyway?
7: Run this like cardio. My radio.
1: You want it? We've got it.
8: Awesome.
1: Today's best variety.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية عبر ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين: قمة باريس تجمع ماكرون وعون وعبد الله الثاني تمهيدا لمؤتمر دولي موسع لدعم الجيش اللبناني. جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومية وطرح لبعثة أوروبية لتنفيذ 1701. لبنان يودع دور كاميل شمعون وصلاة الجنازة عند الثالثة. ترامب يأمل في نهاية قريبة للحرب مع إيران ويلتقي زعماء الخليجي الثلاثاء. يوم لبناني بامتياز في باريس، بدءا بالاستقبال الرسمي في قصر الإليزي للرئيس اللبناني قبل القمة الممهدة لمسار العقبة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في الانفاليد، حيث التأمت القمة الثلاثية بين ماكرون وعون والعاهل الأردني عبد الله الثاني. أما في السراي الحكومي فيلتئم مجلس الوزراء بجدول أعمال تقليدي صدارته طرح من وزير الخارجية لتشكيل بعثة أوروبية مهمتها تنفيذ القرار الأممي 1701. في هذه الأثناء يستمر تقبل التعازي بالراحل دوري شمعون في دير القمر، حيث تقام صلاة الجنازة عند الثالثة. البداية من باريس الذي استضافت اجتماع قمة تمهيديا لمؤتمر دولي موسع لدعم الجيش اللبناني، سبقه إذن لقاء ثلاثي بين ماكرون وعون وعبد الله الثاني. للمزيد ينضم إلينا الزميل رامي نصار من هناك. رامي، اهتمام محلي ودولي لما سيرشح عن الاجتماع التحضيري في لوتيل ديزانفاليد، كل التفاصيل معك، تفضل.
1: غريسيا، يفترض أنه عند الساعة الرابعة أو الخامسة بتوقيت باريس ينتهي هذا المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الذي ينعقد في هذه الأثناء، وطبعا بموجبه تحدد لائحة الحاجات القابلة للتمويل وتوزع الأدوار بين الدول المعنية والتي تحضر هذا الاجتماع. وفي ضوء هذا الموضوع يتم مساعدة الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بواجباتها في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ضمن سياق عام يأتي فيه. وقال الرئيس عون أن كل هذه المشاركة يأتي ضمن التزام لبنان بمسار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة. طبعا هذا المؤتمر كان مفتتح كما ذكرتم في المقدمة بقمة ثلاثية لبنانية فرنسية أردنية بحضور رؤساء الدول الثلاث، وبالتالي بعد ذلك ألقى كل من الرؤساء كلمة في مستهل الاجتماع الذي انعقد على مستوى رؤساء الأركان، ومن ثم انتقل ماكرون ليتناول أيضا وجبة الغداء في الإليزي مع العاهل الأردني بعدما كان تناول وجبة الفطور فطور عمل مع الرئيس اللبناني. أيضا أذكر بأن الرئيس عون كان التقى بالأمس العاهل الأردني بشكل ثنائي في الفندق الذي يقيم فيه، وبالتالي كل حديث جرى على نقطتين أساسيتين في كل البيانات: أولا موضوع رفض الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة وقفها، في المقابل دعم أردني وفرنسي للمفاوضات الحاصلة بين لبنان وإسرائيل ودعم مسار الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها بطبيعة الحال وبيد القوى الشرعية. أيضا سوف نبقى معكم من باريس أنا والزميل ربيع رفول والزميلة منى الصعيد طبعا لموافاتكم بكل جديد حول هذه القمة، وطبعا التي تحصل بحضور السفير الأمريكي وأيضا حضور عربي وأوروبي ومن دول أيضا إسلامية، مع العلم أنه بالتزامن والتوازي مع انعقاد هذا المؤتمر التحضيري هناك حديث واتصالات مستمرة لمحاولة اجتراح حل ما لعدم حصول فراغ في الجنوب اللبناني على بعد 3 أشهر من انتهاء مهام اليونيفيل.
0: واضح، شكرا لك الزميل رامي نصار، كنت معنا من باريس. ومن باريس إلى بيروت مع جلسة لمجلس الوزراء تعقد في السراي عند الرابعة. تفاصيل جدول الأعمال مع الزميلة يارا الهندي. يارا، ضعينا في مضمون هذه الجلسة وأهميتها تزامنا مع الاجتماع الذي يعقد إذن في الانفاليد.
2: غريسا، من بعد ما طرحت الثقة بالحكومة وتصويت مع هذه الحكومة ب 68 صوت، يلتئم مجلس الوزراء قرابة الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم وعلى جدول أعماله 14 بندا، ملفات إضافة إلى ملفات إنسانية وسياسية واقتصادية وأمنية بارزة ستكون يعني من أهم هذه البنود التي تطرح في جلسة اليوم. ولكن في الشق السياسي سيكون لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اقتراح عن بعثة دبلوماسية مدنية وعسكرية لتنفيذ القرار الكامل لل 1701 على الحدود اللبنانية، وأيضا بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وتحديدا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وكذلك على الحدود المتبقية مع الدول المجاورة. ولكن هذا الاقتراح يبقى طرحا بمجرد يعني، ولو انعقدت الجلسة اليوم، ولكن هذا الطرح هو طرح مبدئي ولا تعني الموافقة المباشرة عليه. ويأتي ذلك غريسيا بالتزامن مع أكيد يعني مع انتهاء بعد أشهر قليلة ولاية اليونيفيل وقوات حوض السلام في الجنوب اللبناني، وأيضا ما ذكره زميلنا رامي فيما يخص قوات اليونيفيل، وأيضا في مؤتمر دعم الجيش في الذي ينعقد في باريس. إلى ذلك اليوم أيضا سيكون هناك حديث عن دعم الجيش والقوى الأمنية التي عليها أن تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية كما ذكرت وعلى الحدود اللبنانية. أما في الملفات غير السياسية سيكون هناك تعيين للمجلس التربوي للبحوث والإنماء، سيكون الأسماء يعني تنحصر بين المرشحة هيام إسحاق التي هي حاليا رئيسة للمركز التربوي للبحوث وكذلك سوزان عبد الرضا. أما فيما يخص رئيس مجلس إدارة الكهرباء سيتم تعيين رئيس، وسيتم الإبقاء أيضا على كمال حايك مدير عام المؤسسة كهرباء لبنان. أما تعيين أمين عام مجلس الأعلى للخصخصة ينحصر بين ديالا شعار وجوسلين جبور، هذه الأسماء هي الأبرز المطروحة على هذه على جدول أعمال هذا جدول أعمال الجلسة اليوم. ولكن ستبقى كل هذه الأسماء يعني وسيتم التعيينات خلال الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم فور التئام مجلس الوزراء. وكذلك في الملفات غير السياسية سيتم الحديث أيضا عن هبة قطر أيضا لإصلاح وإعادة تشغيل خط الغاز بين العبودية ودير عمار، إضافة إلى سفر وزير المال إلى واشنطن فيما يخص بعثة صندوق النقد الدولي. هذه هي أبرز الأمور. أكيد غريسيا رح يكون عم ينطرح أسئلة عديدة، وأيضا على الوزراء فور وصول إلى جلسة مجلس الوزراء أكان فيما يخص الأمور الحياتية مثل اليوم، خصوصا يعني في الشق الاقتصادي عن ربطة الخبز اللي غليت 5000 ليرة، وعن ملف الغاز والبنزين والمازوت خصوصا لا وزير الطاقة، عندنا موضوع الطاقة الشمسية مع الوزراء الداخلية وأيضا وزراء الطاقة وغيرها من الملفات الأمنية والسياسية التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء اليوم. غريسيا
0: شكرا لك يا زميلة يارا الهندي. من السياسة إلى المستجدات الأمنية، فقد واصلت القوات الإسرائيلية جرف المنازل في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لكفر تبنيت وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب قبريخة. ويأتي ذلك بعد سلسلة تفجيرات وغارات وقصف مدفعي شهدها الجنوب ليلا طاولت زوتر الشرقية والمنصوري وحديتا وكفر تبنيت، وتردد دويها في مناطق واسعة من النبطية والجنوب، ولا معلومات عن سقوط ضحايا. إلى دير القمر حيث ستقام مراسم جنازة الرئيس الفخري لحزب الوطنيين الأحرار ورئيسه السابق دوري كاميل شمعون في كنيسة سيدة التلة عند الساعة 3. التفاصيل مع زميلة جوزيان الحاج موسى. جوزيان، إذن هو الوداع الأخير في مسقط رأسه المشهدية، كما الحضور معك، تفضلي.
3: اليوم من دير القمر نحن عم نودع دوري كميل شمعون نجل الرئيس كميل نمر شمعون الرئيس الفخري لحزب الوطنيين الأحرار والنائب السابق عن الشوف. اليوم نحن عم نودع شخصية عرفت بصلابتها، تركت محطات أساسية بتاريخ لبنان، كذلك انعرفت بمعارضتها لنظام السوري بلبنان وتمسكها بسيادة لبنان واستقلاله. بعيدا عن السياسة نحن رح نحكي مع نجله النائب كميل شمعون. بعيد عن السياسة نحن عم نودع سياسة بارز من البلد، بس حضرتك عم نودع بالي، شو هي الوصية يلي تركها معك بتحب تشاركنا فيها؟
4: أول شيء بنفتقد رجال كبار مثل دوري شمعون، لأنه هودي القليل يلي مثله يلي عرفوا يناضلوا من أجل لبنان الحر، خاصة بالأيام العصيبة، الأيام الصعبة، أيام الاحتلال السوري، أيام المقاومة الفلسطينية وإلى آخره. دوري شمعون بحياته غير برأيه، وبالنسبة لإلي أب، ويمكن بالنسبة لأجيال مثلنا كمان رمز بيتاخد برأيه وبيتاخد دائما بأفكاره. لكن اليوم بنودعه للوداع الأخير، وبنتمنى أنه يكون مثل على لكل لبناني حر بهالبلد.
3: شو الوصية تركها معك بتحب تشاركنا فيها كأب؟
4: طلب مني أهم شيء نهتم بالعائلة، نهتم بالعالم، بالناس المحتاجة، وطبعا موقفنا والرسالة تبعيته ضل صلبة وضل نيشان لنا. الله يخليك.
3: شو بتحب تقول اليوم بوداع؟
5: تعرفي مني شاعر بأنه دوري فل، لأنه يمكن قدر لألي شانسي حلو أنه وكاب الداني بحرب التحرير، وكبنا دوري ب 14 أدار وبثورة الأرز، صلابة دوري بتفاجئ كتار، يعني داني القائد، القائد النمر داني، في كتار ما بيعرفوا أنه، ما بدي بالغ وقول أنه دوري أشرس، بس فعلا لأنه شهدته على طاولة 14 أدار قده كان شرس. فخر لدوري ولعائلته ولمحبينه ولحزب الأحرار أنه هذا الرجل ما وقف بيوم قدام مكتب ضابط سوري ليشحد مركز، بالرغم من العروض يلي انعرضت له وقت رجع من المنفى، بوقت كان دكتور جعجع بالسجن وميشيل عون بالمنفى. دوري بدك تتعرف عليه أكتر، لكن بدي أقول هون معلي على سبيل هيك، ترك بسمة حلوة، كان يترك على شفاهنا بسمة حلوة بوقت الملمات، صاحب نكتة كتير كبيرة، كان وقت يكون في صعاب وخطر كان دوري شمعون، شخص يلي كان يقرب الناس من بعض. الله يرحمه لدوري، والله يرحم كميل شمعون يلي ترك إرث كتير كبير.
3: شكرا لك. بهيدي اللحظات كمان وصل النائب تيمور جبلات، بدنا وصل حاليا ليقدم واجب العزاء.
0: إذن جزيان نتابع وإياكم صورة من سيت التلي بدار الأمر، حيث يقدم أهالي المنطقة والفعاليات السياسية واجب العزاء لنجل الراحل دوري شمعون. إذن النائب كميل شمعون، شكرا لك يا زميلة جزيان الحجموسة، طبعا سنعود إليك خلال هذا النهار. ترامب يلتقي قادة دول الخليج على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل لمتابعة خطط واشنطن لاستراتيجيات ما بعد الحرب.
6: بين وزير الخارجية الإيراني
7: يا

0: شاطري على شناب يكبوا شطحي على درامه يبنوا قصرين يا صلاتي الدنيا على بشار يا صلاتي الدنيا.
1: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
2: وصف انا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن، عمره ما يرف الجفن.

0: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit, it's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. 2ME. We just play hits.
3: Hits.
1: Hits.
3: Hits.
4: New music that makes you feel good and without interruption.
5: That's good.
4: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهذا هو 2ME أستراليا.
0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق، وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
7: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 10.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيك. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com.

0: Come. The Kingdom Set is now on the MySat Go app. The Kingdom Set is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: 1338 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
7: TME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصعيد متواصل في اليمن وكلمة مرتقبة اليوم لزعيم الحوثيين. والدفاع المدني السعودي يعلن عن حالة وفاة وإصابة بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف. فرق الإنقاذ في غزة تنهي عمليات البحث في أنقاض مبنى متضرر تسبب في مقتل 21 شخصا. ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالعودة قريبا لحرب موسعة على قطاع غزة. تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بتطورات الحرب في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، بالإضافة إلى اتساع التداعيات الإنسانية. هذا فيما أدى قصف للقوات الحكومية اليمنية على تعز إلى مقتل 3 أطفال. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا مراسلنا من صنعاء محمد السماوي.
10: يشهد اليمن تصعيدا ميداريا واسعا يتركز في الساحل الغربي ومحيط باب المندب إلى جانب جبهات تعز ومأرب والجوف، حيث شن الطيران السعودي على محافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن غارتين، وبالتحديد على منطقة عبس وعدة غارات على محافظة تعز، فيما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن إسقاط طائرة من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب في وقت سابق. لكن الغارات السعودية بلغت أكثر من 40 غارة على 3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. جماعة أنصار الله الحوثيين دعت المواطنين تحت سيطرتها إلى الاحتشاد إلى ميدان 70 لدعم القوات المسلحة التابعة لها. وهناك كلمة مرتقبة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين مطلع هذا اليوم، محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
8: هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح 2 بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة الطائف شرق مكة المكرمة. نقل موقع أكسيوس الإخبار عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل، وذلك بغية مناقشة تداعيات الحرب على إيران. إلى غزة، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، وتتواصل معها معاناة الفلسطينيين من تداعيات حرب دامت سنتين وقتلت 10,000 وخلفت أكثر من 140,000 مصاب، فيما تضررت معظم المباني. وعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات في انهيار مبنى في غزة، فيما قال مسؤول فلسطيني إن فرق الإنقاذ أنهت اليوم عمليات البحث عن ناجين. الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يخوض في تفاصيل هذه المعضلة في هذا التصريح الذي خص به إذاعة مونتي كارلو الدولية.
11: حقيقة الواقع الإنساني في قطاع غزة هو يعني غير مسبوق. احنا نتحدث عن 81% من مباني قطاع غزة إما إنها دمرت كليا أو جزئيا، وفي ظل أزمة النزوح اليوم اللي أكثر من 1,200,000 بالحد الأدنى في خيام بالية لا تصلح للمعيشة، إحنا عم نحكي عن هنالك حوالي 3,000 مبنى آيل للسقوط. هذا معناه إنه لدينا حوالي 3,000 أسرة أو أكثر قد تواجه المصير ذاته الذي واجهته 10 عائلات، واللي أدى لوفاة حوالي 20 شخص وهنالك عشرات المفقودين والجرحى. وبالتالي هذا الملف الإنساني ملف حيوي ومهم، ولابد من إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإنقاذ الناس وإخلاء المصابين، وأيضا التعامل مع الجثث اللي باتت اليوم تحت الركام جزء منها في 2 أو 3 سنوات يشكل مكره صحي وحالة من تفشي الأوبئة غير المسبوقة.
8: استمعتم إلى الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية. هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق بالعودة قريبا لحرب موسعة في غزة. أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن تركيا سلمت كل من أوكرانيا روسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتباراً من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
1: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.2me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX. Exclusive. Exclusive.
5: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو؟

0: في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: QME Australia News.
5: الرابعة عصرا في باريس.
6: هدى العناس.
5: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصعيد متواصل في اليمن وكلمة مرتقبة اليوم لزعيم الحوثيين، والدفاع المدني السعودي يعلن عن حالة وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف. فرق الإنقاذ في غزة تنهي عمليات البحث في أنقاض مبنى متضرر تسبب في مقتل 21 شخصا، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالعودة قريبا لحرب موسعة على قطاع غزة. تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بتطورات الحرب في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، بالإضافة إلى اتساع التداعيات الإنسانية. هذا فيما أدى قصف للقوات الحكومية اليمنية على تعز إلى مقتل 3 أطفال. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا مراسلنا من صنعاء محمد السماوي.
7: يشهد اليمن تصعيدا ميداريا واسعا يتركز في الساحل الغربي ومحيط باب المندب إلى جانب جبهات تعز ومأرب والجوف، حيث شن الطيران السعودي على محافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن غارتين، وبالتحديد على منطقة عبس وعدة غارات على محافظة تعز، فيما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن إسقاط طائرة من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب في وقت سابق. لكن الغارات السعودية بلغت أكثر من 40 غارة على 3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. جماعة أنصار الله الحوثيين دعت المواطنين تحت سيطرتها إلى الاحتشاد إلى ميدان 70 لدعم القوات المسلحة التابعة لها. وهناك كلمة مرتقبة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين مطلع هذا اليوم، محمد السماوي صنعاء مونتي كارلو الدولية.
5: هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح اثنان بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة الطائف شرق مكة المكرمة. نقل موقع أكسيوس الإخبار عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل، وذلك بغية مناقشة تداعيات الحرب على إيران. إلى غزة، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، وتتواصل معها معاناة الفلسطينيين من تداعيات حرب دامت سنتين وقتلت 10,000 وخلفت أكثر من 140,000 مصاب، فيما تضررت معظم المباني. وعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات في انهيار مبنى في غزة، فيما قال مسؤول فلسطيني إن فرق الإنقاذ أنهت اليوم عمليات البحث عن ناجين. الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يخوض في تفاصيل هذه المعضلة في هذا التصريح الذي خص به إذاعة مونتي كارلو الدولية.
8: حقيقة الواقع الإنساني في قطاع غزة هو يعني غير مسبوق. احنا بنتحدث عن 81% من مباني قطاع غزة إما إنها دمرت كليا أو جزئيا، وفي ظل أزمة النزوح اليوم اللي أكثر من 1,200,000 بالحد الأدنى في خيام بالية لا تصلح للمعيشة، إحنا عم نحكي عن هنالك حوالي 3,000 مبنى آيل للسقوط. هذا معناه إنه لدينا حوالي 3,000 أسرة أو أكثر قد تواجه المصير ذاته الذي واجهته شر عائلات، واللي أدى لوفاة حوالي 20 شخص وهنالك عشرات المفقودين والجرحى. وبالتالي هذا الملف الإنساني ملف حيوي ومهم، ولابد من إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإنقاذ الناس وإخلاء المصابين، وأيضا التعامل مع الجثث اللي باتت اليوم تحت الركام جزء منها في 2 أو 3 سنوات يشكل مكره صحي وحالة من تفشي الأوبئة غير المسبوقة.
5: استمعتم إلى الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية. هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق بالعودة قريبا لحرب موسعة في غزة. أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن تركيا سلمت كل من أوكرانيا روسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

الدنيا بالامتثال والصبر، والتانية بالامتثال.

待って。

طبعا يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كتحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر 2ME.com.au. معكم داليدا اسكندر معيكي من وراء الميكروفون.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
5: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.

0: Hot.
1: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا معيش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص.

0: قوموا أنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعامل وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-2222 خلف KFC.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا في باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصعيد متواصل في اليمن وكلمة مرتقبة اليوم لزعيم الحوثيين. والدفاع المدني السعودي يعلن عن حالة وفاة وإصابة بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف. فرق الإنقاذ في غزة تنهي عمليات البحث في أنقاض مبنى متضرر تسبب في مقتل 21 شخصا. ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالعودة قريبا لحرب موسعة على قطاع غزة. تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بتطورات الحرب في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، بالإضافة إلى اتساع التداعيات الإنسانية. هذا فيما أدى قصف للقوات الحكومية اليمنية على تعز إلى مقتل 3 أطفال. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا مراسلنا من صنعاء محمد السماوي.
9: يشهد اليمن تصعيدا ميدانيا واسعا يتركز في الساحل الغربي ومحيط باب المندب إلى جانب جبهات تعز ومأرب والجوف، حيث شن الطيران السعودي على محافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن غارتين، وبالتحديد على منطقة عبس وعدة غارات على محافظة تعز، فيما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن إسقاط طائرة من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب في وقت سابق. لكن الغارات السعودية بلغت أكثر من 40 غارة على 3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. جماعة أنصار الله الحوثيين دعت المواطنين تحت سيطرتها إلى الاحتشاد إلى ميدان 70 لدعم القوات المسلحة التابعة لها. وهناك كلمة مرتقبة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين مطلع هذا اليوم. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
7: هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح 2 بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة الطائف شرق مكة المكرمة. نقل موقع أكسيوس الإخبار عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل، وذلك بغية مناقشة تداعيات الحرب على إيران. إلى غزة، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، وتتواصل معها معاناة الفلسطينيين من تداعيات حرب دامت سنتين وقتلت 10,000 وخلفت أكثر من 140,000 مصاب، فيما تضررت معظم المباني. وعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات في انهيار مبنى في غزة، فيما قال مسؤول فلسطيني إن فرق الإنقاذ أنهت اليوم عمليات البحث عن ناجين. الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يخوض في تفاصيل هذه المعضلة في هذا التصريح الذي خص به إذاعة مونتي كارلو الدولية.
10: حقيقة الواقع الإنساني في قطاع غزة هو يعني غير مسبوق. احنا نتحدث عن 81% من مباني قطاع غزة إما إنها دمرت كليا أو جزئيا، وفي ظل أزمة النزوح اليوم اللي أكثر من 1,200,000 بالحد الأدنى في خيام بالية لا تصلح للمعيشة، احنا عم نحكي عن هنالك حوالي 3,000 مبنى آيل للسقوط. هذا معناه إنه لدينا حوالي 3,000 أسرة أو أكثر قد تواجه المصير ذاته الذي واجهته شر عائلات، واللي أدى لوفاة حوالي 20 شخص وهنالك عشرات المفقودين والجرحى. وبالتالي هذا الملف الإنساني ملف حيوي ومهم، ولابد من إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإنقاذ الناس وإخلاء المصابين، وأيضا التعامل مع الجثث اللي باتت اليوم تحت الركام جزء منها في 2 أو 3 سنوات يشكل مكره صحية وحالة من تفشي الأوبئة غير المسبوقة.
7: استمعتم إلى الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية. هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق بالعودة قريبا لحرب موسعة في غزة. أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن تركيا سلمت كل من أوكرانيا روسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
1: شهيدة شباب ريدي واحد.

0: baby. Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME, no limits.
4: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقلك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
5: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME The Original 2ME.
2: في السرعة الندامة، وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
6: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
7: Hit music.
9: Can I hear it?
10: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.
11: XXXXX. Exclusive.
12: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME Australia وللتوفيق.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. 2MA The Original.

لو كنت يوما انساك ايه افتكر تاني.

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 550

0: 15 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-222, خلف KFC.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: الرابعة عصرا في باريس.
4: هدى العناس.
3: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مسهلة بأبرز العناوين. تصعيد متواصل في اليمن وكلمة مرتقبة اليوم لزعيم الحوثيين، والدفاع المدني السعودي يعلن عن حالة وفاة وإصابة بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف. فرق الإنقاذ في غزة تنهي عمليات البحث في أنقاض مبنى متضرر تسبب في مقتل 21 شخصا، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالعودة قريبا لحرب موسعة على قطاع غزة. تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بتطورات الحرب في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، بالإضافة إلى اتساع التداعيات الإنسانية. هذا فيما أدى قصف للقوات الحكومية اليمنية على تعز إلى مقتل 3 أطفال. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا مراسلنا من صنعاء محمد السماوي.
5: يشهد اليمن تصعيدا ميداريا واسعا يتركز في الساحل الغربي ومحيط باب المندب إلى جانب جبهات تعز ومأرب والجوف، حيث شن الطيران السعودي على محافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن غارتين، وبالتحديد على منطقة عبس وعدة غارات على محافظة تعز، فيما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن إسقاط طائرة من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب في وقت سابق. لكن الغارات السعودية بلغت أكثر من 40 غارة على 3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. جماعة أنصار الله الحوثيين دعت المواطنين تحت سيطرتها إلى الاحتشاد إلى ميدان 70 لدعم القوات المسلحة التابعة لها. وهناك كلمة مرتقبة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين مطلع هذا اليوم. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
3: هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح 2 بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة الطائف شرق مكة المكرمة. نقل موقع أكسيوس الإخبار عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل، وذلك بغية مناقشة تداعيات الحرب على إيران. إلى غزة، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، وتتواصل معها معاناة الفلسطينيين من تداعيات حرب دامت 2 وقتلت 10,000 وخلفت أكثر من 140,000 مصاب، فيما تضررت معظم المباني. وعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات في انهيار مبنى في غزة، فيما قال مسؤول فلسطيني إن فرق الإنقاذ أنهت اليوم عمليات البحث عن ناجين. الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يخوض في تفاصيل هذه المعضلة في هذا التصريح الذي خص به إذاعة مونتي كارلو الدولية.
6: حقيقة الواقع الإنساني في قطاع غزة هو يعني غير مسبوق. احنا نتحدث عن 81% من مباني قطاع غزة إما إنها دمرت كليا أو جزئيا، وفي ظل أزمة النزوح اليوم اللي أكثر من 1,200,000 بالحد الأدنى في خيام بالية لا تصلح للمعيشة، احنا عم نحكي عن هنالك حوالي 3,000 مبنى آيل للسقوط. هذا معناه إنه لدينا حوالي 3,000 أسرة أو أكثر قد تواجه المصير ذاته الذي واجهته 10 عائلات، واللي أدى لوفاة حوالي 20 شخص وهنالك عشرات المفقودين والجرحى. وبالتالي هذا الملف الإنساني ملف حيوي ومهم، ولابد من إدخال الآليات والمعدات اللازمة لإنقاذ الناس وإخلاء المصابين، وأيضا التعامل مع الجثث اللي باتت اليوم تحت الركام جزء منها في 2 أو 3 سنوات يشكل مكره صحي وحالة من تفشي الأوبئة غير المسبوقة.
3: استمعتم إلى الدكتور محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية. هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق بالعودة قريبا لحرب موسعة في غزة. أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن تركيا سلمت كل من أوكرانيا روسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكن بحياتكن العائلية والمهنية.

0: QME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بأستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معك مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو 2ME 1638 AM ما تنسوا دايما على موجتنا خلوكن معنا بأجمل الأغاني وأكيد نحن دايما على تواصل معك. Are you ready? All the hits. Who the hell? What the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX.
2: Exclusive. أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وللتوفيق.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالاغنيه بياخذ العقل، يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل.

0: لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
2: إيمان الحمود.
1: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. بعد تهديدات ترامب، الاتحاد الأوروبي يؤكد الشراكة مع كندا غير موجهة ضد أحد. معارك اليمن متواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين، وأفواج المهاجرين تصل إلى جيبوتي. الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره اللبناني في باريس، ملف الجيش واليونيفيل كان على طاولة البحث.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. ملف التقارب الكندي الأوروبي تصدر وسائل الأعلام هذا اليوم بعيد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها خطة عدائية. المفوضية الأوروبية استغربت الموقف الأمريكي ونفت أن يكون الاقتراح المقدم من أورسولا فوندرلاين بجعل كندا عضوا شريكا في التكتل يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة. من بروكسل، حسين أسد.
3: من جديد تتوتر العلاقات بين ضفتي الأطلسي، هذه المرة على خلفية التقارب الأوروبي الكندي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عصا الرسوم الجمركية، بل وهدد بوقف التجارة مع أوروبا في بعض المجالات إذا مضى الاتحاد الأوروبي في مقترح منح كندا صفة عضو منتسب. ترامب وصف المقترح بأنه مثير للسخرية، وقال إن الخطوة قد تعتبر عملا عدائيا إذا كانت لها نوايا سلبية تجاه الولايات المتحدة، لكن بروكسل رفضت هذا الطرح مؤكدة أن تعزيز شراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة. وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكاته مع حلفائه، ترى إدارة ترامب أن بعض هذه التحركات قد تضر بالمصالح الأمريكية، ما يفتح جبهة جديدة في العلاقات التجارية والسياسية بين واشنطن وبروكسل. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: من جهته رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التهديدات التي أطلقها ترامب، وقال في مقر البرلمان الأوروبي، قال إن الكنديين موحدين في موقفهم، فلا أحد يملي عليهم أو يحدد مع من يستطيعون إبرام اتفاقات على الصعيد الدولي. مونتي كارلو الدولية توجهت إلى النائب في البرلمان الكندي زياد أبو الطيف للتعليق على هذا الموقف الرسمي.
4: تصريح الرئيس الأمريكي متوقع، وكذلك الردود عليه في ظل السجال الإعلامي اليومي المعتاد الذي عادة ما يبدأه ويديره ترامب نفسه في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول اتفاقيات التجارة سواء مع كندا أو أوروبا أو غير دول. التذكير فقط، حرب التعرفة على البضائع المستوردة ليست رابحة لأحد، والمواطن المستهلك هو من يدفع الثمن أينما وجد سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في مكان آخر.
1: استمعتم إلى النائب في البرلمان الكندي زياد أبو الطيف متحدثا لمونتي كارلو الدولية. فرنسا رحبت من جهتها بمشروع تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو بأن فرنسا تسعى لبناء روابط أكثر عمقا مع كندا على حد تعبيره. إلى ملف عقوبات أخرى، لكن هذه المرة على روسيا. الكرملين حذر من أن العقوبات الجديدة التي أقرها الكونغرس الأمريكي والتي تستهدف الصادرات الروسية من المحروقات ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا. عن أهداف هذه الخطوة الأمريكية تحدث رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم محمد العروقي.
5: في الحقيقة يأتي في خضم الضغوط المتواصلة من الطرف الأمريكي على روسيا وعلى أوكرانيا في آن واحد من أجل إجبارهما على الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن قد يكون هذا من ضمن الخطة الأمريكية في موضوع العصا والجزرة إلى روسيا، بأن الجلوس على طاولة المفاوضات سيرفع عنها كل هذه العقوبات وإحلال السلام، أما في حال الاستمرار فسوف تزداد هذه الأمور. طبعا هناك تباين قليل بين الموقف الأوروبي والموقف في الأمريكي. الولايات المتحدة يعني هي دولة واحدة في مؤسساتها اتخذت هذا القرار، ولكن في الموقف الأوروبي هناك تباين بين الدول واختلاف في وجهات النظر. لذلك يعني الحزمة الأخيرة في اجتماع الاتحاد الأوروبي لم يتم اعتمادها بالنسبة لروسيا، ولكن سوف يجد القادة الأوروبيون صيغة متوافقة بين الجميع. لكن هذه الأمور كلها تأتي كما قلت في سياقات مختلفة، في سياقات رؤية أمريكية لكيفية إنهاء هذه الحرب بين طرفين.
1: استمعتم إلى محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم، وكان يتحدث إلى وهيبة خدش. تركيا سلمت كل من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق، وذلك لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. تأتي هذه الخطوة في عقاب تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود، حيث تعرضت 25 سفينة على الأقل يملكها أتراك لضربات خلال الأشهر الأخيرة. أوكرانيا قالت اليوم إن روسيا استهدفت سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة 3 من أفراد الطاقم. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل شخص وجرح 2 بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في محافظة الطائف السعودية شرق مكة، هذا ما أعلنه الدفاع المدني السعودي. يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك بين القوات الحكومية وتلك التابعة للحوثيين على أكثر من جبهة في اليمن، ما أسفر اليوم عن مقتل 3 أطفال في تعز بنيران القوات الحكومية وإصابة عدد آخر من المواطنين، كما قالت المصادر الإعلامية الحوثية. تفاصيل أشمل عن الوضع الميداني من صنعاء، معك محمد السماوي.
6: يشهد اليمن تصعيدا ميدانيا واسعا يتركز في الساحل الغربي ومحيط باب المندب إلى جانب جبهات تعز ومأرب والجوف، حيث شن الطيران السعودي على محافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن غارتين، وبالتحديد على منطقة عبس وعدة غارات على محافظة تعز، فيما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن إسقاط طائرة من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب في وقت سابق. لكن الغارات السعودية بلغت أكثر من 40 غارة على 3 محافظات يمنية خلال 24 ساعة الماضية. جماعة أنصار الله الحوثيين دعت المواطنين تحت سيطرتها إلى الاحتشاد إلى ميدان 70 لدعم القوات المسلحة التابعة لها. وهناك كلمة مرتقبة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين مطلع هذا اليوم. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: ومع اتساع رقعة المواجهات في اليمن تتسع طرق الفرار من جبهات القتال، إذ دفعت المعارك مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح منذ بداية هذا الشهر، بينما اتجه آلاف اليمنيين عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي بحثا عن ملاذ آمن. الصحفية الجيبوتية زينب هداجي تحدثت لمونتي كارلو الدولية عن هذه الأزمة وتداعياتها، فلنستمع إليها.
7: في البداية يجب أن ننوه بأن المسافة بين اليمن ومدينة أبخ الجيبوتية هو فقط 30 كيلومتر في البحر، يعني عملية العبور سهلة جدا بالنسبة للوافدين من اليمن والفارين من الحرب. الرقم الأخير الذي لدينا هو 2776 شخص وصلوا إلى أبخ حتى سبتمبر، يعني 16 من سبتمبر، هذا حسب الأمم المتحدة. الحكومة منذ أيام تحدثت عن أكثر من 3000. هناك تضارب في الأرقام لأن الوضع يعني مرتبك، لا يمكن تسجيل الجميع، يجب التفرقة بين من تم تسجيله ومن لم يتم تسجيله. أيضا استخدام عبارة لاجئ بالنسبة لقانون الأمم المتحدة يجب أن تكون دقيقة، لأنه يجب أن يكون مسجل لدى منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
1: استمعتم إلى الصحفية الجيبوتية زينب هداجي، وبالإمكان أن تستمعوا إلى مقابلتها بشكل كامل في فقرة من قاعات التحرير عقب هذه النشرة.
2: مونتي كارلو الدولية في بيروت 103.3 FM.
1: تواصلنا الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس اللبناني جوزيف عون قبل اجتماع تحضيري تستضيفه باريس تمهيدا لمؤتمر يرمي لحشد دعم دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان، وذلك بالطبع تمهيدا أيضا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من الجنوب. عن أبرز ما جاء في لقاء اليوم تحدث رئيس تحرير مجلة كل العرب في باريس علي المرعبي.
8: بات واضحا أن التحرك الفرنسي لدعم لبنان وجهوده بالحفاظ على وحدته الوطنية والسيادة والاستقلالية بدأت تؤتي ثمارها. اليوم كان هناك اجتماع بين الرئيس ماكرون والرئيس جوزيف عون وملك الأردن من أجل وضع الخطوات الواضحة للعملية السياسية والأمنية في لبنان، تتمثل بما يلي: أولا دعم الجيش اللبناني تسليحيا حتى يتمكن من بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضيه، أيضا إيجاد قوة دولية تحت غطاء الأمم المتحدة بدلا عن اليونيفيل التي ستغادر نهاية السنة هذه، وأيضا دعم العملية السياسية التي تقودها حكومة نواف إسلام.
1: استمعتم إلى رئيس تحرير مجلة كل العرب في باريس علي المرعبي، وكان يتحدث إلى حازم حمد. إلى سوريا المجاورة، حيث أصدر القضاء السوري حكما بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق 2 من الموالين للحكم السابق، وقضى بالسجن 20 عاما على عنصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الجديدة لإدانتهم جميعا بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي. وفي جنوب سوريا قتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحق أحد المطلوبين. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والمقررة الأسبوع المقبل. السلطة الفلسطينية رفضت هذا القرار ووصفته بأنه إجراء غير مبرر. وبعد 6 سنوات من استئناف العلاقات، تنتقل العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى مرحلة دبلوماسية جديدة تشمل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح سفرتين وتبادل السفراء، خطوة أثارت تساؤلات عدة حول التوقيت وجدل داخلي بشأن التطبيع. حازم حماد.
9: يمثل الاتفاق الأخير بين إسرائيل والمغرب لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من مكاتب اتصال إلى سفرتين كاملتين مع تعيين سفراء واستكمال اتفاقيات لحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي قبل نهاية 2026، حلقة جديدة في مسار التطبيع الذي بدأ رسميا في كانون الأول ديسمبر 2020 مقابل اعتراف أمريكي بسيادة الرباط على الصحراء المغربية. اللقاء الثلاثي في نيويورك بين وزيري خارجية البلدين والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أعاد التأكيد على دفع الاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيع التعاون الاقتصادي والطيران المدني، بما في ذلك توسيع الرحلات المباشرة وتشغيل شركات طيران مغربية نحو إسرائيل. ردود الفعل جاءت متباينة، فالحكومة المغربية تقدم المسار بوصفه أداة لتعزيز المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، بينما تستمر أصوات سياسية وشعبية في التحذير من كلفة التطبيع على القضية الفلسطينية وعلى صورة المغرب في محيطه العربي والإسلامي. في المقابل ترى إسرائيل والولايات المتحدة أن ترسيخ هذا المسار يكرس موقف المغرب كشريك إقليمي محوري في شمال أفريقيا والساحل، ويمنح تل أبيب عمقا سياسيا واقتصاديا إضافيا في المنطقة.
1: البرلمان الأوروبي أقر اليوم نصا تقدمت به قوى اليمين بدعم من اليمين المتطرف يدعو إسبانيا والمغرب إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة في تموز يوليو الماضي ولا يحق لهم البقاء في أوروبا. النص الذي لا يحمل طابعا ملزما يندد بعمليات العبور الجماعية وغير القانونية للحدود من المغرب إلى سبتة برا وبحرا، فضلا عن استخدام الهجرة غير النظامية كسلاح ضد السلامة الإقليمية لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: بعد تهديدات ترامب، الاتحاد الأوروبي يؤكد الشراكة مع كندا غير موجهة ضدها حتى. معارك اليمن متواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين، وأفواج من المهاجرين تصل عبر البحر إلى جيبوتي. الرئيس الفرنسي استقبل نظيره اللبناني اليوم في باريس، وملف الجيش واليونيفيل كان على طاولة البحث. شكرا لكم.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
10: من جديد نرجع نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. نهار أكيد رائع، بتمنى لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت على 16:38 AM، ودايما مندعيكم لتكونوا معنا بمشوارنا الصباحي في كتار يلي أول ما يوعوا أول شغل بيعملوها بدوروا الراديو لحتى يتعرفوا على جديد الأخبار، شو عم بيصير حوالينا بأستراليا من أخبار من مواقف سياسية. أنا بدي أدعيكم لضلكم معنا على السمع، لأنه أكيد رح ننقل لكم آخر وأهم المستجدات بجولة إخبارية عم ترافقنا على مدار كل ساعة، وأكيد الأخبار المثيرة اللي بتستحق أن نضوي عليها وبتستحق أنه كمان نناقشها مباشرة على الهواء من خلال فقرة التوك باك يلي أكيد كتار بينطروها وكتار بيحبوا يعبروا عن أراءهم من خلال راديو تؤمي. خليكم معنا، اتصلوا فينا على 02-96-5-3-0 ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. صباح الخير ودايما من تؤمي.

1638 AM راديو تؤمي أستراليا، معكم دايما لمتابعة كل جديد. دقايق قليلة بتنقلع من بعدها لنكون ضمن جولة إخبارية لتمام الساعة 6، وبيسبقها موجز إخباري. خليكم معنا على السمع ودايما مع كل جديد ومع كل الأحداث اللي عم تصير حول العالم. دقايق ننتقل لجولة إخبارية لمتابعة أخبار البي بي سي من لندن.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن استئناف الحرب ضد إيران، وطهران تطالب واشنطن بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم. السعودية تحمل الحوثيين مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة على الطائف، ومصادر حوثية تتحدث عن مقتل 40 من مسلحي الحركة في غارات سعودية ومواجهات مع القوات الحكومية خلال 24 ساعة. عون يطالب مؤتمر باريس بدعم الجيش اللبناني، ويقول إنه لا يمكن استكمال الاتفاق مع إسرائيل في ظل استمرار ما وصفه بالاعتداءات. محكمة الجنايات العسكرية في سوريا تصدر حكما بالإعدام والسجن المؤبد بحق متهمين في قضية أحداث الساحل السوري.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اقترب أو يقترب من اتخاذ ما وصفه بقرار كبير بشأن إيران، وأوضح في تصريحات لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أنه يستعد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة في محاولة لإنهاء الصراع. وأضاف أن جميع الاحتمالات واردة بشأن دخول إيران والقضاء على النظام فيها بحسب موقع أكسيوس. هذا وطالب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف الولايات المتحدة بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين وتم على إثرها وقف إطلاق النار بين الجانبين. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عارف قوله إن بلاده تأمل في أن يفي ما وصفه بالعدو بالتزاماته الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة، لكنه أشار إلى أن تنفيذ المذكرة لا ينهي الخلافات مع الولايات المتحدة. أعلن الدفاع المدني السعودي عن مقتل شخص وإصابة اثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الطائف شرق مكة المكرمة.
1: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا 16:38 مع آخر أهم الأخبار لليوم. الرئيس الأسبق ميشيل عون يلي كمان بالمقابل رفع دعوى اليوم بسبب التسريبات القضائية اللي صارت، وأكيد الشيء اللي كنا تبعناه من خلال النيابة العامة التمييزية اللي كانت وجهت اتهام للرئيس ميشيل عون اللي سرعان ما رجع كمان رفع دعوى بسبب التسريبات القضائية. أكيد رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. خليكن معنا على السمع على 16:38 AM. مع أخبار الصباح اليوم، الوضع بالجنوب وضع مأساوي جدا من خلال ليلة عنيفة شهدتها بعض المناطق في الجنوب اللبناني. خليكم معنا وتابعونا عبر تؤمي أستراليا، من تابع سوا لقائنا الصباحي.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
1: من أي مكان من أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم تسمعوا برنامجنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا، بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة برفقتنا. أكيد رح نكون نحن وياكم بكتير من الفقرات المتنوعة اللي بترافقكم على مدار كل النهار، ولكن أكيد ضمن برنامجنا الصباحي اللي مركز فيه على الأخبار السياسية، على الأحداث اللي عم بتصير، لأنه ضروري قبل ما نستلم أشغالنا وأعمالنا نعرف شو عم بيصير حوالينا. فما لكم شو الجديد على الساحة اللبنانية والعالمية؟ أحداث وأخبار بتبعوها من صوت لبنان، ودائما على 16:38 AM راديو تؤمي أستراليا. بعد لحظات من هالوقت. ABC News.
8: Tim Wharton with the latest ABC News. The former Deputy Secretary of the Immigration Department, Abdul Rizvi, has backed the government's plan to detain and deport visa overstayers so long as it's done sensibly. There are currently nearly 80,000 people in the country illegally. The government says it'll employ 100 new enforcement officers to remove them and turn hotels into detention facilities. Mr. Rizvi says it's critical that compliance officers wear plain clothes, have warrants and are highly trained to avoid issues. More than 30 Australians remain missing nearly a month on from a deadly flash flood on the Nepal-Tibet border, with the number of those unaccounted for being drastically revised. 587 are missing on the Nepal side, while China says there are 261 foreign nationals on its side in Tibet. Families of those missing are being warned it will take months for some bodies to be identified. And King Charles has urged AI industry leaders to ensure the technology remains safe to use and within the control of humanity. He's made the comments at a gathering of senior industry figures in Scotland discussing the benefits of the technology. It comes as questions swirl over whether AI development is advancing too quickly, and after employees as well as industry leaders warned it has the potential to wipe out humanity. Addressing those leaders, King Charles says he hopes they have answers to these problems. I'm Tim Wharton with the latest ABC News.

العناوين. عون قبيل مغادرته باريس يجدد التأكيد على حصرية السلاح وعلى دور الجيش. وماكرون لبنان السيد المستقل خطوة حاسمة نحو السلام. سلام للإسراع في إزالة آثار الحرب. بعثة صندوق النقد الدولي تختتم اجتماعاتها غدا. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صفار ما بيضلش الحال عندكم.
3: اي رجال كبير
4: شوشة. هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: لبنان أمام فرصة لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وجعل السلام والأمن خيارا دائما، ولبنان اتخذ خيارا واضحا، خيار الدولة التي تكون وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم. الكلام للرئيس جوزيف عون في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن، وقبيل مغادرته باريس شكر عون السلطات الفرنسية معبرا عن ارتياحه لنتائج الاجتماع. كل التفاصيل من باريس مع دعاء حمصي فرح.
1: على مدى أكثر من 3 ساعات ناقش المشاركون في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي انعقد في قصر الإنفاليد في باريس برعاية الرئيسين ماكرون وعون والملك الأردني عبدالله الثاني احتياجات الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل، وانتهى إلى تأكيد المشاركين من الممثلين للدول 17 على دعم الجيش اللبناني ضمن لائحة أولويات من دون أن يتم تحديد موعد لمؤتمر المانحين النهائي. وكتب ماكرون على منصة إكس ما يلي: إن باريس تجمع اليوم شركاءنا لتعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل، مضيفا أن لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام بالمنطقة. وشدد ماكرون على أن دعم الجيش اللبناني كركيزة أساسية لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، لافتا إلى تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة والسعودية والشركاء الدوليين. وفي بيان مشترك أردني فرنسي أعقب لقاء القمة بين ماكرون والملك الأردني في قصر الإليزي، شدد على دعم جهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه.
0: جلسة مجلس الوزراء انتهت قبل قليل، وكل التفاصيل من هناك مع زميل مروان الأدوم.
2: نعم جلاديس، انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء، هذه الجلسة يعني التي بدأت عند الساعة 4 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 14 بند بمعظمها إدارية ومالية وشؤون وظيفية وتعيينات لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. ومن أبرز التعيينات التي حصلت في هذه الجلسة والتي أقرها مجلس الوزراء، أقر عين نسيب نصر رئيس مجلس إدارة لكهرباء لبنان، وأبقى على المهندس كمال حايك مديرا عاما، كما عين جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة، وهيام إسحاق رئيسا للمركز التربوي للبحوث والإنماء. وطبعا تحدث رئيس الحكومة نواف سلام في بداية الجلسة عن أن الثقة التي أعطيت بالأمس من المجلس النيابي للحكومة هي دافع لاستمرار العمل، وهي تضع مسؤولية إضافية على الحكومة من أجل النهوض. سنستمع بعد قليل إلى يعني مقررات مجلس الوزراء يتليها وزير الإعلام بول المرؤوس. هذا كل شيء من السرايا يعود إلى صوت لبنان.
0: وكان سلام قد رأس اجتماعا خصص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في الجنوب، ولاسيما المرتبطة بإزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية. في الميدانيات شن الجيش الإسرائيلي غارات على مجد الزون والمنصوري، ونفذ عملية تفجير عنيفة في البلدة على مرحلتين، كما سجل تفجير في يحمر. وحسب وزارة الصحة ارتفعت الحصيلة التراكمية للقصف الإسرائيلي إلى 4386 قتيلاً. في المواقف أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية بعد عقود من الاحتلال السوري ومن هيمنة إيران وحزب الله، مشددا على أن بناء الدولة واستعادة السيادة يحتاجان إلى شجاعة وإرادة وترجمة للقرارات إلى أفعال. واعتبر أن معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الإزدواجية بين الشرعي وغير الشرعي في السلاح والأمن والاقتصاد، وبإخضاع الجميع للقانون وبدفع المستحقات للدولة. واستقبل الرئيس أمين الجميل في مكتبه في بيت المستقبل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع. ولفت الرئيس الجميل في خلال الاجتماع إلى أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات تمحو أثار الذاكرة الأليمة وتخطب العلاقات بين البلدين على أسس الندية والاحترام المتبادل. وتناولت المحادثات اللجان التي تشكلت بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة الموروثة من النظام السوري السابق. بعثت صندوق النقد الدولي استكملت اجتماعاتها اليوم وتختتمها غدا في وزارة المالية. في رياض الصلح تحرك دفاعا عن الودائع والتعويضات التقاعدية. تراز الخوري والتفاصيل.
3: المشهد مختلف في ساحة رياض الصلح، أصوات الهتافات تتعالى والغضب يسيطر على المحتجين الذين يطالبون بأموالهم، أموال يقولون إنها جنى سنوات من العمل والتعب.
4: احنا رافضين رفضا تاما للفجر المالي اللي عم بيقوموها بيأجلوها، بدنا مصرياتنا نحن، إلنا 7 سنين بننزل على الأرض.
5: بعدين شو سندات وشو زيادة فوق السرقة، يعني بزيادة سرقوا الشعب كله، أصلا الشعب كله لازم ينزل.
3: لم يكتفي المدعون برفع شعارات إذ شهد التحرك تصعيدا مع إقدام عدد من المحتجين على كسر زجاج واجهات المصارف، فيما أشعلت الإطارات في الشوارع وأمام وزارة الاقتصاد. وفي خضم هذا التصعيد برز موقف أثار استياء المحتجين، إذ أقدم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي على صفع الوزير السابق عصام شرف الدين. وأكد المدعون من أمام وزارة المالية أن مطلبهم واضح، استعادة الأموال وضمان الحقوق. رئيس اتحاد المدعين المحامي حنا البطار:
6: نحن سنحاسب، نحن نريد ودائع الناس كاملة مع التعويضات القانونية ومع الفائدة أيضا، وهذه خبرية.
7: Tim Wharton with the latest ABC News. The former Deputy Secretary of the Immigration Department, Abdul Rizvi, has backed the government's plan to detain and deport visa overstayers so long as it's done sensibly. There are currently nearly 80,000 people in the country illegally. The government says it'll employ 100 new enforcement officers to remove them and turn hotels into detention facilities. Mr. Rizvi says it's critical that compliance officers wear plain clothes, have warrants and are highly trained to avoid issues. More than 30 Australians remain missing nearly a month on from a deadly flash flood on the Nepal-Tibet border, with the number of those unaccounted for being drastically revised. 587 are missing on the Nepal side, while China says there are 261 foreign nationals on its side in Tibet. Families of those missing are being warned it will take months for some bodies to be identified. And King Charles has urged AI industry leaders to ensure the technology remains safe to use and within the control of humanity. He's made the comments at a gathering of senior industry figures in Scotland discussing the benefits of the technology. It comes as questions swirl over whether AI development is advancing too quickly, and after employees as well as industry leaders warned it has the potential to wipe out humanity. Addressing those leaders, King Charles says he hopes they have answers to these problems. I'm Tim Wharton with the latest ABC News.

0: تفجيرات عنيفة عم تشهدها الجنوب اللبناني وبيروت، اللي حذرت من التداعيات الجيولوجية المحتملة للتفجيرات الإسرائيلية الضخمة بجنوب لبنان، واللي ممكن تتجاوز أضرار المباشرة إلى مخاطر بتمس السلامة العامة. فهون بيروت بتخشى من ارتدادات زلزالية لتفجيرات إسرائيل. خليكم معنا برفقة راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. بحب أرجع ذكر كمان مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لحكومة ألبانيزي اللي عم بتجرب يعني تحط خطة لتخفيض أعداد المهاجرين، وهي طبعا من هيدي لأول مرة من 2022 لنشوف العدد اللي رح تعلن عنه حكومة ألبانيزي. خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا على 1638 AM.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC. Today's best variety.
4: This is my radio. My summer playlist.
5: What are they saying anyway? This like party. My radio.
6: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.

0: Let's do it.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي الجرائم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Tim Wharton with the latest ABC News. The former Deputy Secretary of the Immigration Department, Abdul Rizvi, has backed the government's plan to detain and deport visa overstayers so long as it's done sensibly. There are currently nearly 80,000 people in the country illegally. The government says it'll employ 100 new enforcement officers to remove them and turn hotels into detention facilities. Mr. Rizvi says it's critical that compliance officers wear plain clothes, have warrants and are highly trained to avoid issues. More than 30 Australians remain missing nearly a month on from a deadly flash flood on the Nepal-Tibet border, with the number of those unaccounted for being drastically revised. 587 are missing on the Nepal side, while China says there are 261 foreign nationals on its side in Tibet. Families of those missing are being warned it will take months for some bodies to be identified. And King Charles has urged AI industry leaders to ensure the technology remains safe to use and within the control of humanity. He's made the comments at a gathering of senior industry figures in Scotland discussing the benefits of the technology. It comes as questions swirl over whether AI development is advancing too quickly, and after employees as well as industry leaders warned it has the potential to wipe out humanity. Addressing those leaders, King Charles says he hopes they have answers to these problems. I'm Tim Wharton with the latest ABC News.

0: مساء الخير. في عناوين نشرة الأخبار: اجتماع باريس، هل فتح مسار مؤتمر دعم الجيش؟ شروط إسرائيل لما بعد اليونيفل، أصالة على خشبة الفيحاء والال بي سي اي معها.
1: نشرة أخبار الثامنة من الال بي سي اي مع ندى أندراوس وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. في لحظة دولية صعبة ترجمت بوضوح اليوم، استخدمت الصين وروسيا حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي يمدد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، وهي شكلت في العام 2006 لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. في هذه اللحظة وهي تشهد إغلاق المضائق والممرات البحرية وتشتد خلالها الضربات من جبهة اليمن السعودية، حيث سقط قتيل وجريحان اليوم في الطائف، إلى جبهة جنوب لبنان حيث كثفت إسرائيل تفجيراتها، جاء اجتماع باريس التحضيري

0: لدعم الجيش وقوى الأمن. صحيح أنه لم يخلص إلى وضع جدول زمني أو خارطة طريق لمؤتمر دعم الجيش، لكنه فتح في مسار العقبة الذي رسمه الملك الأردني عبد الله الثاني العام 2015 مسارا خاصا بلبنان، عندما أتاح لعدد كبير من قادة ومسؤولي الجيوش في أكثر من دولة الاستماع من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى حال البلد وما يتعرض له، وما هي الحلول المطروحة، وما هي حاجات الجيش لتمكينه من تنفيذ مهامه، ولتمكين الدولة من استعادة دورها والتحضير لمؤتمر دعم الجيش. المؤتمر الذي دعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معلنا أنه سيتحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق إلزام إسرائيل باحترام ما وقعت عليه في اتفاق الإطار، استفاد منه الرئيس عون ليقول للعالم إن التحولات المرتقبة في وجود اليونيفيل يجب أن تكون منظمة فلا تؤدي إلى فراغ أمني، بل إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وفي مقدمها الجيش. وهنا بيت القصيد، فتل أبيب استبقت المؤتمر لتكشف أنها وبالاتفاق مع واشنطن ترفض تمديد عمل هذه القوات، تشكك بعمل الجيش اللبناني وتطالب بقوة دولية تعمل من خارج إطار الأمم المتحدة، أي عمليا قوة لا تحتاج إلى موافقة الصين أو روسيا لإنشائها.
1: لم تنتظر إسرائيل نتائج اجتماع باريس الممهد لمؤتمر دعم الجيش اللبناني لتقول ما عندها، وهي أعلنت أنها بالاتفاق مع الولايات المتحدة ترفض أي مقترح يقضي باستمرار مهمة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، وتطالب بتشكيل قوة دولية جديدة تعمل من خارج إطار الأمم المتحدة لا يكون فيها وجود للفرنسيين. وفيما استبعد مسؤول عسكري إسرائيلي التوافق حول الدول التي ستتشكل منها القوة البديلة عن اليونيفيل، مؤكدا أن المهمة الأكثر إلحاحا ترتبط بكيفية ملء الفراغ الذي سينتج عن انسحاب القوات الدولية. كان الجيش الإسرائيلي يعلن أنه على وشك استكمال جهوزيته للبقاء فترة طويلة في المناطق اللبنانية التي احتلها. وسط هذا الحديث أعادت تل أبيب تلال علي الطاهر إلى الواجهة، وأحد مسؤوليها العسكريين شكك بإمكان نقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني. كلامه هذا تزامن مع الترويج لصور من داخل نفق حزب الله في التلة، ومع عودة الحديث عن خطورة وجود هكذا أنفاق على سكان الشمال، وسط تقارير تتحدث عن محاولة استعادة الحزب لقواه.
2: عندما دخلت عناصرنا بعد تطويق المنطقة وأغلاق فتحات الأنفاق بدأنا عملية تمشيط في الظلام، واجهنا عناصر حزب الله، وكجزء من تطويق التلة قمنا بنصب كماء لساعات داخل الأحراش، وضبطنا كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات قتالية وكميات من السجائر وبطاريات ووقودا وطعاما ومياه، وبضبط هذه الاحتياجات منعنا دخول المساعدات. وبعد 3 أشهر من العمليات والنشاطات تمكننا من تحقيق الهدف.
1: كل ذلك يجري وسط تعنت إسرائيلي بعدم الانسحاب من لبنان قبل سحب سلاح حزب الله من كل لبنان، ما يشكل عائقا للتقدم في أي مفاوضات. أمال شحادي من مدينة حيفا.
3: وفي حين تشترط إسرائيل نزع السلاح قبل الانسحاب، رئيس الجمهورية يؤكد من باريس أن عدم التزام إسرائيل بصيغة الإطار يعقد عملية انتشار الجيش.
0: عقدة تأتي في صلب مباحثات باريس، حيث طالب الرئيس عون الشركاء بدعم خيار الدولة وتمكين جيشها بالتوازي مع البحث في الوجود الدولي في الجنوب بعد اليونيفيل.
4: في مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليس تفصيلا أن تستضيف باريس وبرعاية ملك الأردن ضمن مسار العقبة اجتماعا تمهيديا لدعم الجيش والقوى الأمنية، وفي حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في العاصمة الفرنسية. على الطاولة نفسها اجتمع الرئيسان جوزيف عون وإيمانويل ماكرون والملك عبدالله الثاني، وإلى جانبهم قادة عسكريون يمثلون دولا صديقة للبنان أوروبية وعربية إضافة إلى أمريكا. على مسامع الجميع أكد الرئيس عون أن لبنان اتخذ خيار الدولة وأن اللبنانيين اختاروا الدولة ومؤسساتها، وعليه فأن المطلوب من الدول الشريكة مواكبة هذا الخيار، والركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان هو جيشه كما قال الرئيس عون. وفيما طرح الرئيس أهمية ما حققه لبنان على صعيد حصر السلاح، لافت أيضا إلى أن انتشار الجيش لا يمكن أن يكتمل ما دامت إسرائيل لا تلتزم بصيغة الإطار. رئيس الجمهورية الذي أمل أن تكون نتائج اللقاء ملموسة أبدى الاستعداد للعمل مع شركاء لبنان على آلية واضحة وشفافة تحدد الأولويات وتتابع تنفيذ التعهدات. أما قائد الجيش العماد رودولف هيكل فقد عرض الوضع الميداني وأوضاع المؤسسة العسكرية، من أهمية الانسحاب الإسرائيلي إلى ضرورة توسعة المناطق التجريبية وانتشار الجيش فيها، إلى أهمية تعزيز قدراته المادية واللوجستية وسط التحديات الموجودة. أوساط لبنانية واكبت الاجتماع وصفته بالإيجابي، وأبلغت الـ LBCI أنها لمست رغبة وجدية في مساعدة لبنان، وبالتالي فأن المطالب اللبنانية سترفع من المسؤولين العسكريين إلى أصحاب القرار في الدول المعنية ليتحدد على أساسها موعد المؤتمر. وبنتيجة المداولات أملت الأوساط أن تترجم الإيجابية بمساعدات لوجستية للجيش، علما أن الملك عبدالله وفي كلمته أبدى تفهما لحاجات الجيش البرية والجوية، وأكد أن تمكينه هو مسؤولية على عاتق المجتمعين ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة. أما مرحلة ما بعد اليونيفيل فقد حضرت أيضا في الاجتماعات الباريسية، إن كان في اللقاء بين عون وماكرون أو في الاجتماع الموسع. وإذ أكد ماكرون دعم القوات المسلحة اللبنانية التي لا غنى عنها لبسط السلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، جدد عزم بلاده بالشراكة مع إيطاليا على تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات يحل مكان اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي رحب به رئيس الجمهورية. فلبنان يسعى دائما لإبقاء عين دولية حاضرة في الجنوب. بالنتيجة لم يتوصل الاجتماع إلى نتائج عملية فورية، وإنما أرسى تعاونا ثلاثيا واضحا بين فرنسا والأردن ولبنان، عكسه لقاء القادة الثلاثي والذي أكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة.
0: بعد عامين على تفجيرات البيجر واللاسلكي، يروي حسن حكاية نجاة تختصر وجع الآلاف ممن بقيت الجريمة حاضرة في أجسادهم وتفاصيل حياتهم.
5: أنا مهندس أدوات طبية مستشفى الرسول العاصم، رئيس القسم، وكنت عم بأدي يعني وظيفتي، مهامي المطلوب مني خلال النهار. أنا البيجر اللي كان معي بالمستشفى، نحن بالمستشفى أكيد بالقطاع الصحي بنقدم خدمات طبية للعالم للمرضى، لهيك كان تقريبا حوالي 3 و 3.5. تذكر أنه أكيد ران، أنا مش هحمله إذا ما ران، يعني هو كان محطوط على مكتبي وران وحملته بلكي في حدا بده شيء فجر، أنا ما بتذكر بعدها شو صار تحديداً يعني. بتقول هي رسالة غير الرسالة بتوصلنا، عادة نحن وصلنا أرقام عليها وأنا بدي أعهد الرقم اللي وصلني، بس هو طالع شيء تاني غير. أنا ما بتذكر شو الرسالة اللي إجت. هلا انفجرت وبعد أكيد النقل، أنا بحكم شغلي بالمستشفى ومكتبي حد العملية دغري نقلت لغرفة العملية، وفتت على عيني لمدة أسبوعين، رجعت فقت من الكوما اللي كنت فيها، رجعت فقت بعد أسبوعين، رجعت على شغلي وكفيت شغلي بشكل طبيعي وأكثر من مش طبيعي أكثر، فصار عنده العزيمة والقوة إنه يكفي. هلا أنا صرت عامل من وقت اللي فيق لهم هولي، أنا عامل 10 عمليات، يعني 10 عمليات خاصة بين وجهي وإيدي وتفاصيل. هلا في أشياء اللي بطلت أعملها قصص رياضية، يعني هلا أنا يعني كنت ألعب باسكت مع فرق مع هيك، ما عادش بقدر أعملها، بس بقى ما تبقى عادي بكفي حياتي طبيعي، وبيعملك مثل قلت لك إصرار وعزيمة أكثر إنه أنا كفي، بطلت إنه والله أبوقف إنه مش قادر أعملها وهي، لا بعود حالي أعملها.
6: 17 أيلول 2024، جريمة مكتملة الأوصاف ارتكبتها إسرائيل تجاه آلاف اللبنانيين عبر تفجير أجهزة بيجرز كانت مفخخة مسبقا وصلت إلى حزب الله عبر خديعة أمنية معقدة استمرت لسنوات، جريمة لم تكن كافية في السجل الإسرائيلي فاستكملتها في اليوم التالي بتفجير أجهزة لاسلكية. هجومان خلفا 39 شهيدا وأكثر من 3400 جريح، ومن بين الشهداء طفلان، وبين الجرحى أيضا أطفال ونساء أصابتهم أجهزة لم يكونوا جميعا يحملونها، بل كان بعضهم بالقرب منها حين انفجرت. ومثل حسن آلاف لكل منهم روايته عن تلك اللحظة، فالأجهزة لم تكن حكرا على المقاتلين، حملها أيضا عاملون في مؤسسات مدنية ومستشفيات، وحتى من كانوا مقاتلين باغتت الانفجارات بعضهم وهم يشترون حاجياتهم أو يجلسون في المقاهي أو يتنقلون في الشوارع. أشهر مرت قبل أن يخرج مسؤولان سابقان في الموساد الإسرائيلي ليرويا تفاصيل الخديعة، تحدثا عن شركات وهمية وتسويق مضلل أوصل الأجهزة المفخخة إلى حزب الله، وعن رسالة طلبت الضغط على زرين لقراءتها بهدف إبقاء اليدين على الجهاز لحظة الانفجار. وبحسب روايتهما كان الجهاز سينفجر حتى لو لم يضغط حامله على الزرين. أما لدى الناجين فمسار آخر امتد بعد التفجير، جراحات متكررة وتأهيل طويل ومحاولات لاستعادة ما يمكن استعادته. بعض الإصابات تستدعي علاجا سيستمر طوال العمر. سنتان مرتا على الجريمة، لكن ما صار ذكرى في التقويم بقي حاضرا في أجساد المصابين وتفاصيل أيامهم. ولحسن كما لآلاف سواه تستمر الحكاية بعد لحظة النجاة في كل محاولة لاستعادة الحياة.
3: حكومة الرئيس نواف سلام كسبت ثقة المجلس النيابي للمرة الثالثة، ونواب حزب الله الذين شنوا ويشنون أعنف الهجمات عليها من داخل مجلس النواب ومن خارجه آثروا الانسحاب من المواجهة على قاعدة أن التصويت على الثقة أحرجهم فأخرجهم.
7: بالحكي على الحكومة تحت القصف السياسي لحزب الله،
8: الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي، أكانت تدري أم لا تدري؟ الحكومة اتخذت قرارا خطيرا جدا، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة.
7: وبالحكومة للحزب وزيرين،
9: ثقة أو لا ثقة أو ممتنع.
7: وقت التصويت على الثقة بمجلس النواب، نواب الحزب برا القاعة،
10: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
7: معادلة اختارها حزب الله بجلسة الثقة، لا نعم لحكومة بينتقدها، ولا لا لحكومة بيشارك فيها بوزيرين، والحل الانسحاب. تنرجع لشو صار بالجلسة. بخلال يومين من المناقشات حزب الله رفع سقف اعتراض
11: صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمين. اليوم 18 من شهر أيلول، الطقس بسيدني رح يكون مشمس، درجات الحرارة 26، على صعيد ملبن كمان مشمس اليوم ودرجات الحرارة 22 درجة. عندك بحرية يا ريس الفنان الكبير وديع الصافي، نسمعه بهالغنية ومنرجع ننطلق بمشوارنا وأخبار هذا الصباح عبر راديو تؤمية أستراليا. يسعد صباحكم وأوقاتكم وين ما كنتوا موجودين معنا على السماع ومن أي مكان عم بتتابعونا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو توامي مع بداية نهار حلو ومفاق بتمني لجميع. واليوم مثل ما عم تشوفوا يعني الطقس رح يكون كتير حلو عنا على صعيد سيدني، طقس رح يكون مشمس ورح تبلش بداية نهاية الأسبوع بشكل في دفا، وكمان بترتفع درجات الحرارة بنهاية الأسبوع خاصة نهار الأحد لتوصل ل 31 درجة، ولكن الطقس رح يكون كتير مناسب للي بده يروح للخارج للبحر، فأكيد بنتمنى دايما الأجواء الحلوة لجميع مستمعي راديو توأمي. وإن شاء الله كمان يعني نترافق مع أخبار حلوة لنهاية هالأسبوع والأجواء الرياضية اللي كتير فيها من الحماس، خاصة مع الجراند فاينل اللي عم نتحضر له انطلاقا من الليلة، ولنشوف يعني كل فريق رح يخوض المباراة رح يكون يكون عم يعطي أفضل ما عنده، لأن ما بقى في فرص تانية. فأكيد مع هذه الأجواء الرياضية عنا بأستراليا بتجينا الأخبار السياسية اللي شفنا مبارح، حيدا المشهد الاحتجاجات اللي كانت من قبل الطلاب بسيدني ملبورن بريسبان، الطلاب يلي خرجوا عم بيرفضوا سياسة بولين هانسن، وطبعا العبارات اللي قالوها واللي رفعوها في هذه الاحتجاجات على سياسة بولين هانسن يعني مؤسفة جدا. هلأ ممكن يكون بحق لهم، ولكن كنا منفضل يعني البقاء بالمدرسة وبالجامعات، هيدا هو موقعهم، هيدا هو مكانهم بخلال هالفترة هيدي لحتى يهتموا بشؤون الدراسة، ولكن شفنا خروجهم زقبلنا بخروج من صفوف الدراسة المدرسة، فالشعارات اللي رفعوها شعارات كتير هيك ما بعرف كيف بدي أوصفها، يعني حتى كمان طرقوا إلى كلمات معيبة، فهيدا الأمر مؤسف جدا أنه نشوف هيدا المشهد من قبل الطلاب. خلينا نتابع نحن وياكم كمان ما طرحته الحكومة اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لحكومة العمال اللي ظاهر عم تستعد لاستضافة اجتماع مع أصحاب العمل لمساعدة الشركات على الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي بزيادة الانتاجية، ولكن كمان بنفس الوقت شفنا عدد من يعني هون أصحاب الأعمال خاصة المطاعم والمقاهي وأيضا المزارعين اللي كانوا مستائين من سياسة العمال فيما بيتعلق بالنسبة للهجرة، سياستها تجاه تخفيض أعداد المهاجرين لأستراليا. فإذا اليوم رح نشوف يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة لموسم الحرائق الغابات يلي رح تفتح المئات من وحدات ريرال فاير بريغايد أبواب هيدا الأسبوع لمساعدة السكان على الاستعداد لموسم الحرائق الغابات المقبلة يلي رح نشوف نحن وياكم كمان مستمعينا مع أهم الأخبار المتعلقة بالشأن الدولي. خليكن معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. من خلال كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيدي مش لأول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، ترامب يلوح بالقضاء على النظام الإيراني. هل فعلا تخذ قرار وقرار حاسم بالقضاء على النظام الإيراني، أم هو فقط بيجي بخانة التهويل والتهديد لرفع سقف التهديد الأمريكي على إيران لحتى يجر إلى المحادثات أو إلى التنازلات؟ رح نتابع مع هالحادث الأمني بمضيق هرمز قبالة سلطنة عمان ورسالة مبطنة من إسرائيل لأردوغان استقبل حماس بأنطاليا. ألمانيا توقيف إسلامي بشبهة التخطيط لمهاجمة كنيسة. هيدي طبعا آخر الأخبار كمان من ألمانيا. بولس توصلنا لأدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية. واشنطن تلاحق قنوات التمويل الرقمي للحرس الثوري. في عناوين اليوم أيضا قرقيش استعادة الثقة في إيران تتطلب سنوات. خلينا نحن وياكم نتابع أهم الأخبار لليوم. زيارة الرئيس ميشيل عون جوزيف عون لفرنسا، لأن رجعنا هيك خلال هالأسبوع كان الكلام عن الرئيس الأسبق ميشيل عون، هو الحدث أو الخبر الأبرز اللي كان خلال هالأسبوع، فخلص علق على سنة الاسم الرئيس ميشيل عون. فأكيد رح نحكي عن هذا الموضوع، ولكن رح نحكي كمان عن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وبنحكي أيضا عن استضافة فرنسا العدد من الدول لدعم الجيش اللبناني. رح نروح لبريك ومن بعدها تفاصيل كل الأخبار بعد لحظات من الوقت عبر تؤمي أستراليا.
1: شوي سترين بس. آخر واحدة بتفقع ضحك، تصبح بضحكة كل يوم ضحكة صح سمي.
2: You're listening to breakfast on 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
2: قمة ثلاثية. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشرب الفلش.

0: العناوين. عون قبيل مغادرته باريس يجدد التأكيد على حصرية السلاح وعلى دور الجيش. وماكرون لبنان السيد المستقل خطوة حاسمة نحو السلام. سلام للإسراع في إزالة آثار الحرب. بعثت صندوق النقد الدولي تختتم اجتماعاتها غدا. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. لبنان أمام فرصة لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وجعل السلام والأمن خيارا دائما. ولبنان اتخذ خيارا واضحا، خيار الدولة التي تكون وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم. الكلام للرأي جوزيف عون في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن. وقبيل مغادرته باريس شكر عون السلطات الفرنسية معبرا عن ارتياحه لنتائج الاجتماع. كل التفاصيل من باريس مع دعاء حمصي فرح.
1: على مدى أكثر من 3 ساعات ناقش المشاركون في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي انعقد في قصر الإنفاليد في باريس برعاية الرئيسين ماكرون وعون والملك الأردني عبدالله الثاني احتياجات الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل. وانتهى إلى تأكيد المشاركين من الممثلين للدول 17 على دعم الجيش اللبناني ضمن لائحة أولويات من دون أن يتم تحديد موعد لمؤتمر المانحين النهائي. وكتب ماكرون على منصة إكس ما يلي: إن باريس تجمع اليوم شركاءنا لتعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل، مضيفا أن لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام بالمنطقة. وشدد ماكرون على أن دعم الجيش اللبناني كركيزة أساسية لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، لافتا إلى تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة والسعودية والشركاء الدوليين. وفي بيان مشترك أردني فرنسي أعقب لقاء القمة بين ماكرون والملك الأردني في قصر الإليزي شدد على دعم جهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه.
0: جلسة مجلس الوزراء انتهت قبل قليل، وكل التفاصيل من هناك مع الزميل مروان الأدوم.
2: نعم جلاديس، انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء، هذه الجلسة يعني التي بدأت عند الساعة 4 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 14 بند بمعظمها إدارية ومالية وشؤون وظيفية وتعيينات لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. ومن أبرز التعيينات التي حصلت في هذه الجلسة والتي أقرها مجلس الوزراء، أقر عين نسيب نصر رئيس مجلس إدارة لكهرباء لبنان، وأبقى على المهندس كمال حايك مديرا عاما، كما عين جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة، وهيام إسحاق رئيسا للمركز التربوي للبحوث والإناء. وطبعا تحدث رئيس الحكومة نواف سلام في بداية الجلسة عن أن الثقة التي أعطيت بالأمس من المجلس النيابي للحكومة هي دافع لاستمرار العمل، وهي تضع مسؤولية إضافية على الحكومة من أجل النهوض. سنستمع بعد قليل إلى يعني مقررات مجلس الوزراء يتليها وزير الإعلام بول مرقص. هذا كل شيء من السرايا، يعود إلى صوت لبنان.
0: وكان سلام قد رأس اجتماعا خصص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في الجنوب، ولا سيما المرتبطة بإزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية. في الميدانيات شن الجيش الإسرائيلي غارات على مجد الزون والمنصوري، ونفذ عملية تفجير عنيفة في البلدة على مرحلتين، كما سجل تفجير في يحمر. وحسب وزارة الصحة ارتفعت الحصيلة التراكمية للقصف الإسرائيلي إلى 4386 قتيلا. في المواقف أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية بعد عقود من الاحتلال السوري ومن هيمنة إيران وحزب الله، مشددا على أن بناء الدولة واستعادة السيادة يحتاجان إلى شجاعة وإرادة وترجمة للقرارات إلى أفعال. واعتبر أن معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الازدواجية بين الشرعي وغير الشرعي في السلاح والأمن والاقتصاد، وبإخضاع الجميع للقانون وبدفع المستحقات للدولة. واستقبل الرئيس أمين الجميل في مكتبه في بيت المستقبل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، ولفت الرئيس الجميل في خلال الاجتماع إلى أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات تمحو أثار الذاكرة الأليمة وتخطب العلاقات بين البلدين على أسس الندية والاحترام المتبادل. وتناولت المحادثات اللجان التي تشكلت بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة الموروثة من النظام السوري السابق. بعثة صندوق النقد الدولي استكملت اجتماعاتها اليوم وتختتمها غدا في وزارة المالية. في رياض الصلح تحرك دفاعا عن الودائع والتعويضات التقاعدية، ترازي الخوري والتفاصيل.
3: المشهد مختلف في ساحة رياض الصلح، أصوات الهتافات تتعالى والغضب يسيطر على المحتجين الذين يطالبون بأموالهم، أموال يقولون إنها جنى سنوات من العمل والتعب.
4: احنا رافضين رفضا تاما للفجر المالي اللي عم بيقوموها بيأزلوها، بدنا مصرياتنا، نحن إلنا 7 سنين بننزل على الأرض.
5: بعدين شو سندات وشو زيادة فوق السرقة، يعني بزيادة سرقوا الشعب كله، أصلا الشعب كله لازم ينزل.
3: لم يكتفي المدعون برفع شعارات، إذ شهد التحرك تصعيدا مع إقدام عدد من المحتجين على كسر زجاج واجهات المصارف، فيما أشعلت الإطارات في الشوارع وأمام وزارة الاقتصاد. وفي خضم هذا التصعيد برز موقف أثار استياء المحتجين، إذ أقدم أحد ضباط قوى الأمن الداخلي على صفع الوزير السابق عصام شرف الدين، وأكد المدعون من أمام وزارة المالية أن مطلبهم واضح، استعادة الأموال وضمان الحقوق. رئيس اتحاد المدعين المحامي حنا البطار:
6: نحن سنحاسب، نحن نريد ودائع الناس كاملة مع التعويضات القانونية ومع الفائدة أيضا. وهيدي خبرية أن المصارف مفلسة أو أن المصارف لا تستطيع أن ترد الأموال هي خبرية كاذبة لا أخلاقية.
3: بين هتافات لا تهدأ وإطارات مشتعلة وواجهات مصرفية تعرضت للتحطيم، واصل المودعون التحرك في الشارع حاملين مطلبا واحدا، الأموال التي يقولون إنها حق لهم.
7: شحرتونا، عصرتونا، يا أولاد الملعونة.
3: من ساحة رياض الصلح، ترازي الخوري، صوت لبنان.
0: دير القمر ودعت اليوم ابنها النائب السابق دوري كميل الشمعون في كنيسة سيدة التلي، وقد ترأس الصلاة المطران مارون عمار ممثلا البطريرك الراعي، ووري في الثرى في مدافن العائلة في حضور رسمي وشعبي. تقبل التعازي غدا في صالون كنيسة نار جرجس ساحة الشهداء بدءا من الساعة 11 من قبل الظهر ولغاية 7 مساء. وقد مثل النائب الياس حنكش الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وكانت كلمات أشادت بمزايا الراحل ونوهت بمواقفه الوطنية. صوت لبنان تتقدم من عائلته ومحبيه بأصدق التعزي. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح 3 بسقوط الشظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وأكدت أن جماعة الحوثي التي تدعمها إيران هي من أطلقت طائرة مسيرة باتجاه الطائف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر أن أي اعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية ولا سيما مكة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى هو أمر مدان، وأن إيران تؤكد ضرورة الحيلولة دون تسييس الموضوع لاستخدامه أداة لإثارة الفتنة وتصعيد التوترات الإقليمية. الاتحاد الأوروبي دان بشدة الهجمات الحوثية ضد السعودية ومنها محاولة استهداف مكة. شددت وزارة دفاع تركيا على أن تهديد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب يضر بشدة بحركة التجارة البحرية العالمية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصرين من وحدة النخبة في حماس شاركا في اقتحام معبر إريتس في 7 من تشرين الأول. السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال إننا نواجه تهديدات أمنية في سوريا وأن تركيا تحتل 5% من الأراضي السورية وهي تخطط لاستغلال قواعد عسكرية. وإلى نشرة الأحوال الجوية.

0: الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية بحدود 6 درجات، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتراوى على الساحل بين 22 و 31 درجة.
1: Sydney traffic in Kings Langley. We've got a breakdown southbound on Old Windsor Road approaching Seven Hills Road in the left-hand lane. In Sydney CBD, we've got a breakdown eastbound on the Harris Street on-ramp to Western Distributor. Taking a look at Melbourne traffic, South Melbourne Kingsway is closed outbound after a crash before Queens Road takes St Kilda Road instead. Hume Freeway is seeing traffic building citybound from O'Hearn's Road to Cooper Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
2: صباح الخير من جديد لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت. نذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني 26 درجة، على صعيد ملبن 22 درجة مئوية، على صعيد سيدني وملبن الطقس رح يكون مشمس وجيد. ساعة 6:42 دقيقة باستديوهاتنا منتابع مع الصبوحة، ومن بعدها رح نرجع لأخبارنا الأسترالية مع زميلنا محسن نشار. كونوا معنا على السماع.

0: بآخر أهم الأخبار اللي وردت في هذه الأثناء عن أمريكا تنسحب رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إذن أمريكا تنسحب رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأكيد رح نتابع هذا الموضوع بيسيء مشوارنا وتعليقاتكم كمان على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على هالخبر بالوقت يلي اليوم الولايات المتحدة يلي كانت بفترات سابقة كانت عم توجه انتقادات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن اليوم أعلنت رسميا انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: سعد صباحك كلود وصباح المستمعين. هذا خبر كتير جيد أنا برأيي للضغط على الأمم المتحدة لتغيير سياستها تجاه كتير من الأمور، وخصوصا الانحياز الواضح والصريح والعلني لكل القوى التي تحارب اليمين بشكل أو بآخر. فخطوة جيدة من السيد دونالد ترامب.
0: من السيد
1: دونالد ترامب.
0: أوكي، فمحسن يعني اليوم عم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة للموضوع اللي كنا أثرناه نهار مبارح هو الاحتجاجات اللي كانت للطلاب. شو تعليقك على هذا المشهد اللي شفناه بسيدني بملبن ببريسبن والشعارات اللي رفعت واللي عم تندد بسياسة بولين هانسن والكلمات اللي كمان كانت
1: نادي اللي انقالت؟ يعني نعم. حقيقة منشوف هذا المستوى المنحدر من التعاطي اللا أخلاقي بجامعاتنا وبمدارسنا تجاه من لا تتفق معه بالسياسي، ونحن نعرف أنه بولين هانسن هي السياسي الوحيد الذي لم يغير بمبادئه منذ 30 عام. هذا متفق عليه من كل الأحزاب ومن كل وسائل الإعلام وكل الجمعيات والمؤسسات التي تتعاطى بهذا الأمر، ولكن الجامعات كلود للأسف هي بؤر تضخ فيها أموال ومليارات الدولارات لتغيير الإيديولوجيات لهؤلاء الطلاب، ليس فقط بأستراليا، حتى بالولايات المتحدة الأمريكية وبكل دول أوروبا. هذه الأموال التي تدفع من إحدى الدول العربية لتمويل هذه المشاريع اللي عم نشوفها اليوم بجامعاتنا للأسف، الانحدار الخطابي اللي شفناه مبارح غير مقبول ولا يمثل المجتمع الأسترالي بأي شيء.
0: بالوقت اللي حكومة العمال عم تطرح سياستها سياسة الهجرة، ولكن هيدا ما خلي من انتقادات طبعا القطاع الهوسبيتاليتي، وهون بالوقت اللي كمان عنا المزارعين. فكيف بتشوف اليوم هذه السياسة؟ هل رح تمرق؟ هل رح تلاقي أصداء إيجابية؟
1: هيدي طرح الموضوع الهجرة بالوقت الحاضر هو بسبب مطالبة بولين هانسن بنظرة أو تغيير القوانين تجاه الهجرة، إن كان على صعيد الطلاب أو على صعيد أصحاب المهارات وكل هذه الأمور اللي طرحتها واللي كانت سبب بإزدياد شعبيتها لبولين هانسن. الحكومة استغلمت الفرصة وطرحت الموضوع بتخفيض أعداد المهاجرين وخصوصا أعداد الطلاب اللي وصلوا ل 750 ألف طالب بيجوا على أستراليا مع عائلاتهم لأستراليا. يعني جاي طالب تدرس أنت مش بحاجة أنك تجيب أهلك معك، وعرفتي شو هيدا الموضوع اللي برز كتير على الإعلام واللي كان طرحه مبارح أنه دراسة المشروع القانون بالبرلمان بيبين أنه بولين هانسن عم تضغط بشكل أو بآخر على الحكومة والمعارضة لتغيير سياستهم تجاه المهاجرين. بالإضافة إلى مبارح بالبريس كونفرنس لسيد توني بيرك اللي بيقول أنه إخراج أصحاب الفيز اللي خلصت المدة تبعيتهم لن يكون كما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية من قوى أمن مثل آيس وغيره، إنه مش راح يكون في عنف بإخراج هؤلاء، ولكن بلش الكلام عن تحسين الوضع الهجرة بأستراليا. وفي كتير من المؤسسات مثل ما تفضلتي وقلتي كلود انه اصحاب المطاعم والاصحاب الفامز اللي رح يتأثروا بشكل او باخر، ولكن هذا الموضوع بيلاقوا له حل اذا ما قررت الحكومة والمعارضة تحسين اوضاع المواطن الاسترالي وتحسين قضية المهاجرين لاستراليا.
0: نعم، يعني موضوع الهجرة بعد الموضوع الأكثر حساسية واللي عم بيكون في حوله كثير من الجدل وكثير من المنافسة السياسية، وهو ظاهر أنه راح يكون العنوان الرئيسي بالانتخابات المقبلة، بالانتخابات
1: طبعا 27.
0: فنرجع يعني أكيد للمواضيع اللي كمان المتعلقة ب الشأن الأسترالي، هو تخوف اليوم من بعد ما شفنا البنك المركزي الأمريكي اللي رفع الفائدة، أدي هذا الأمر قد ينعكس علينا نحن هون أيضا؟
1: رح ينعكس، يعني هذا الوضع الاقتصادي إن كان بأستراليا ولا بكل الدول العالم رح ينعكس على ركود اقتصادي ما، عدم تحسن للوضع المعيشي، ارتفاع بأسعار الفوائد اللي عم بيتوقع انه ترتفع خلال السنة هيدي لمرتين، ولكن يعني هيدا الشيء مربوط ببعضه الوضع الاقتصادي بسبب العولمة المصرفية والمالية اللي عم نشوفها، بيعملوا أعذار انه هيدي حرب أوكرانيا أولا قبل من كوفيد، اليوم الحرب بالخليج هي اللي كانت السبب الرئيسي أو من الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا الركود الاقتصادي. ولكن برأيي أنا سياسات هذه الدول منذ عشرات السنين هي اللي وصلتنا لهون، مش الحروب والكوفيد.
0: نعم، نرجع هيك شوي للأخبار الرياضية، كيف عم تتحضر للفاينل؟ يعني خلال نهاية الأسبوع رح تكون عنا الرياضة، مثل ما بيقولوا المنافسة كتير رح تكون حامية، خاصة أنه أي فريق اليوم بيظهر خلاص ما بيكون عنده أي
1: شيء. إليمينيشن فاينل. فأنا برأيي اللي بتوقعوا نهار السبت انه الواريز رح يربحوا والروسترز رح يربحوا.
0: اولاك
1: هايدي خبرية.
0: الله يسمع منا.
1: بعتقد هيك انا، بس رح تكون كتير مباراة جيدة ورائعة باعتقادي انا.
0: نعم،
1: يعني بيقدروا يعطوا قد ما فيهم وكل ما عندهم هاللاعبين تيوصلوا للنهائيات طبعا.
0: نعم، على كل نتمنى تكون نهاية أسبوع سعيدة للجميع، ولألها كمان محسن يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد. رح نتابع نحن وياكم إذا مشوارنا صباحي من راديو توأمية. برجع بذكركم مستمعينا بالخبر اللي أوردناه قبل شوي، هو الولايات المتحدة تنسحب رسميا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأيضا ترامب بكلمه نقترب من منعطف حاسم بالمواجهة مع إيران. إذا هل فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو جيد فيما يقول، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للنظام؟ يوم بيقول أنه المحادثات ماشي بشكل جيد، يوم بيقول أنه لا محادثات، ولكن اليوم آخر تصريحات الرئيس الأمريكي بيقول نقترب من منعطف حاسم بالمواجهة مع إيران بيتعلق باستئناف هجمات واسعة لإنهاء الصراع. ما بعرف إلى أي مدى راح نرجع نشهد تطور عمليات عسكرية من خلال الكلام اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس. لا، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أنه نحن نقترب من منعطف حاسم بالمواجهة مع إيران. خلينا نروح سوا لاستراحة قصيرة، ومن بعدها مباشرة جولتنا مع أخبار الساعة 7.
2: MMUE قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com.

0: الإسكان. وزير الشؤون الداخلية والهجرة توني بيرغ أعلن أن الحكومة تستهدف صافي هجرة خارجية بلغ 225 ألف شخص سنويا مقارنة ب 292 ألف في السنة المنتهية في أذار الماضي. وصرح أن الهجرة ليست السبب المباشر لأزمة السكن، لكنه يرى أنها يجب أن تكون جزء من الحل، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من العمال في قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والزراعة والتعليم. أيضا في عناوين اليوم في ملف التكنولوجيا والتعليم، قررت ترينيتي جرامر في سيدني حجب موقع يوتيوب عن جميع الأجهزة التي تديرها المدرسة، ويشمل القرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي أخذها الطلاب إلى منازلهم. وجاء القرار بعد تحليل أجرته المدرسة لاستخدام الطلاب للمنصة. في السياسة أيضا، شهدت أستراليا احتجاجات طلابية ضد بولين هانسن وحزب ون نيشن، وشارك طلاب في تجمعات في سيدني مدن أسترالية أخرى مرددين شعارات تنتقد هانسن وسياسات حزبها. في مزيد من العناوين متابعها بي خلال هالأثناء.
1: الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: أهلا بكم إلى موجز لآخر وأهم الأنباء. افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس اللبناني جوزيف عون والملك الأردني عبد الله الثاني أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن في ليزانفاليد. وخلال هذا الاجتماع تم تقييم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان بحسب ما أوردت وكالة رويترز. كل التفاصيل حول اجتماعات باريس مع زميلة جاسانت عنتر. مساء الخير جاسانت.
5: مساء الخير سمر إليك ولجميع المشاهدين. بحسب معلومات الجديد انتهى اجتماع أو تحديدا المؤتمر التأسيسي لدعم الجيش اللبناني منذ ساعة من الوقت. يعني هذا المؤتمر الذي استغرق تقريبا أكثر من 3 ساعات انتهى منذ ساعة من الوقت، أي عند الساعة 3:30 بتوقيت باريس، 4:30 بتوقيت بيروت. وهذا الاجتماع الذي ضم عدد كبير من ممثلين الدول العربية والأجنبية تحديدا من الجيوش والأركان وغيرهم من العسكريين التقنيين الذين يعني مهتمين بالشأن اللبناني ولا سيما بدعم الجيش اللبناني. يعني فعلا ثمر هو نهار طويل، بدأ منذ الساعة 8:30 تقريبا من صباح اليوم بتوقيت باريس بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن بعدها كان هناك لقاء للرئيس ماكرون مع العاهل الأردني في ليزانفاليد، ومن بعدها التقى الرؤساء الثلاثة في ليزانفاليد حيث كان هناك اجتماع ثلاثي. وافتتح الرؤساء مؤتمر التأسيسي لدعم الجيش اللبناني أو المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني، وكان هناك كلمة لرئيس الجمهورية العماد

0: فرعون أكد فيها على أهمية العودة إلى مفهوم الدولة اللبنانية وعلى ضرورة دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة من أجل تطبيق المهام المطلوبة منه، إضافة إلى أن الأمر بحث أيضا بمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصا أنه أصبح معلوما أن لا تمديد لولاية اليونيفيل، ولكن هناك بحث عن الحلول البديلة، ربما قوات فرنسية وإيطالية وغيرها من الجنسيات ستكون مكان اليونيفيل وتحل محل اليونيفيل لدعم الجيش اللبناني بتطبيق خطته في الجنوب اللبناني. ومن بعدها خرج الرئيس عون وخرج الرؤساء من قصر ليزانفاليد. الرئيس عون كان له سلسلة من اللقاءات والاجتماعات هنا في باريس، ومن ثم غادر بيروت. أما الملك الأردني فقد تناول الغداء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي، واستمر الاجتماع الأمني التقني الذي يبحث بكل هذه التفاصيل. نتحدث عن أنه سمر كان في أكثر من 17 دولة مشاركة بهذا الاجتماع، من ضمنهم الأردن، الإمارات، أيضا مصر، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول العربية والأجنبية، يعني تمثيل مختلف، إما جيوش يعني أو حتى بعض المفادين الأمنيين. وكل هذه الأمور بطبيعة الحال هي من أجل التحضير لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني. الرئيس عون كان أيضا قد طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقامة ربما مؤتمر أيضا لإعادة الأعمار بالتوازي مع مؤتمر دعم الجيش الذي من المرتقب أو المتوقع أن يكون في المرحلة المقبلة. سمر، نحن ننتظر صدور بيان معين من الأطراف الثلاثة بحسب يعني ما كانت قد أكدت لنا مصادر في الإليزي لمعرفة تفاصيل هذا الاجتماع وهذا المؤتمر، ولمعرفة ما إذا تم تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش في باريس أو في أي بلد آخر في المرحلة المقبلة، ومعرفة المزيد من التفاصيل. بطبيعة الحال سيكون لدينا بعض المعطيات في الساعات المقبلة، ونوافيكم بكل التفاصيل فور ورود أي جديد. سمر،
1: شكرا لك جاسنت. يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، حيث يناقش 14 بندا، أبرزها بند عرض وزارة الخارجية إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان تهدف إلى المساهمة في التنفيذ الكامل للقرار 1701. وزير الخارجية يوسف رجي وأثناء دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء اعتبر أن مقترح الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الجيش وقوى الأمن لوجستيا، ولا علاقة له بالمفاوضات مع إسرائيل أو بأمن الجنوب. التفاصيل مع زميل آدم برازي مباشرة من السراي الحكومي. مساء الخير آدم.
2: مساء الخير سمر إليك ولجميع المشاهدين. لا تزال جلسة مجلس الوزراء مستمرة ومنعقدة حتى هذه اللحظة، ومن أبرز بنود هذه الجلسة كما ذكرت إنشاء البعثة الدبلوماسية من وزارة الخارجية اللبنانية المتعلقة ببديل اليونيفيل في جنوب لبنان. ولكن بحسب مصادر وزارية أن هذا البند حتى اللحظة لم يصل له الوزراء في الجلسة المنعقدة في هذه الأثناء، ويتم البحث في البنود الأخرى. ولكن خلال دخول وزيرة البيئة تمارا الزين إلى الجلسة كانت ذكرت بأن هذا البند سيؤجل ولم يتم النقاش به. ولكن أثناء بداية الجلسة وخلال يعني وبحسب معلومات الجديد والمصادر الوزارية بأن هذا البند سيناقش، ولكن حتى اللحظة لم يصل إليه الوزراء، وهناك التباس في هذا الأمر. تحديدا أيضا وزير الصحة ركان نصر الدين وأثناء دخوله قال بأن موقف وزراء حزب الله بأنهم ضد هذا البند، وهذا الأمر كان يترجمه أيضا نواب ووزراء حزب الله في الأيام الماضية عند الحديث عن أن من غير المقبول بديل عن اليونيفيل إلا الأمم المتحدة، ولكن الاتحاد الأوروبي. وبحسب وزير الخارجية يوسف رجي هذا العرض منهم كان لمساعدة الجيش اللبناني. ولكن للمفارقة بأن وزير الخارجية قال بأن هذا البند ليس له علاقة بأمن الجنوب، ولكن بحسب جدول الأعمال الأعمال الموجود لدينا بأن بالبند يذكر أيضا لتوطيد حصرية السلاح وأيضا لتطبيق القرار 1701 وهو المتعلق بأمن الجنوب عادة، فثمة التباس بهذا الموضوع وغموض حول القرارات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، ولكن ما يمكن تأكيده حتى اللحظة بأن الوزراء لم يتم الوصول إلى هذا البند حتى هذه اللحظة. أيضا خلال هذه الجلسة سيكون هناك تعيينات مختلفة بحسب جدول الأعمال، وقد يكون هناك أيضا بديل عن كمال حايك من خارج جدول الأعمال. هذا الأمر الحديث عن مؤسسة كهرباء لبنان، وتحديدا بعد تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان ثم تحديث عن بديل عن كمال حايك مدير كهرباء لبنان، وأيضا تحديدا بعد الاعتراضات النيابية على إدارة ملف الكهرباء في اليومين الماضيين من جهة وزارة الطاقة وأيضا من جهة مدير عام كهرباء لبنان. كل هذه التفاصيل أو ما يمكن أن ينتج عن جلسة مجلس الوزراء سنوافيكم بها سمر.
3: مقترح على لبنان يبعث مهمة تساعد القوى المسلحة الإيرانية من جيش وقوى أمن وغيرها على الصعيد اللوجستي والتدريبات وهيك اشياء، ما له علاقه ابدا لا بالحدود مع اسرائيل ولا بالامن الجنوبي، هدول الشغلتين مختلفين
0: فقط بالدفاع.
3: وهيدي حكينا فيها مع وزاره الدفاع ووزاره الداخليه والدفاع عليهم، هلا رح نرفعها لمجلس الوزراء لنناقش فيه.
0: طب مع مين الدول
3: اللي الاتحاد الاوروبي هو
4: اجى مراسلات سابقه وصار في عده اجتماعات بقود هيدي الجهود، هن حقيقه الاتحاد الاوروبي دول الاوروبيه، وطبعا بنتامل نحن انه اما يتم التمديد لليونيفيل، وهذا يعني امر كان عم ينحكى فيه، واذا ما تحقق هذا الشيء على الاقل يكون في قوه دوليه موجوده تحت رايه الامم المتحده اكيد لحتى تكون عم تساعد يعني وتدعم وجود الجيش اللبناني بتامين السيطره على كامل الارض.
1: شكرا آدم. أعلن وكيل الرئيس السابق ميشيل عون وديع عائل في تصريح تقدمه بشكوى لدى هيئة التفتيش القضائي بجرائم اختلاق أخبار كاذبة وإفشاء سريات تحقيق إثر نشر مزاعم حول مطالعة نائب العام التمييزي في ملف انفجار المرفأ حسب قوله، وذلك استكمالا للمسار القضائي الذي بدأ أمام نيابة العامة التمييزية. استقبل الرئيس أمين جميل في مكتبه في بيت المستقبل القائمة بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، واستعرض معه الأوضاع الراهنة في ضوء الأحداث المتداخلة في المنطقة. الرئيس جميل لفت خلال الاجتماع إلى أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا تمحو آثار الذاكرة الأليمة وتخطو بالعلاقات بين البلدين على أسس الندية والاحترام المتبادل. وتناولت المحادثات اللجان التي شكلت بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة الموروثة من النظام السوري السابق، وأعادت النظر بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين وإعادة صياغتها بما يخدم البلدين. استنكر رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابيش حاد المصري قرار رفع سعر ربطة الخبز، ورأى أن هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية يستهدف بشكل مباشر ذوي الدخل المحدود والعمال والفقراء، مشددا على أن رغيف الخبز حق أساسي في الحياة، ودعا إلى وضع خطة واضحة وشفافة لدعم مادتي المازوت والطحين وتأمينهما وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ووقف سياسة تحميل المواطن أعباء الأزمات والحروب والفساد وسوء الإدارة. عقدت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي اجتماعا في مقر نقابة دواجن خصص للتداول بتداعيات فوضى الرسم البيئي على الصويا ودوار الشمس والقطن والشمندر السكري والأدوية البيطرية والمضافات العلفية.
5: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة
6: عجد هالقد؟
5: ايه فات على الخط انت ما قدرتي.
7: اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
6: يا الله شو حلو.
7: الله يسعدني صباحك 6 o'clock.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام لك يا حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل هيدا،
1: رئيس جمهوريتك بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: Sydney traffic on the M1 at Cowan. We've got a truck breakdown southbound at the Pacific Highway overpass in the left-hand lane. Wetherill Park traffic lights are on the flash on Elizabeth Street at Daniel Street. Taking a look at Melbourne's traffic on the Prince's Freeway, we've got a crash on the Palmers Road citybound entry ramp. We've got a car fire and smoke on Ring Road between Plenty Road and Dalton Road, affecting your run in both directions. Look out for debris in the Burnley Tunnel. The middle lane is closed. It's down to 40Ks there. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم. بسيدني جيد مشمس 26 درجة، بميلبن 22 درجة مئوية. نسمع مروان خوري ونرجع من بعدها منتقل لبيروت لمتابعة زيارة الرئيس جوزيف عون إلى باريس والمؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني اللي هو برعاية فرنسية أردنية. خليكم معنا على السمع لمتابعة المزيد.

0: تحياتي وصباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا. 7:18 دقيقة تماما داخل استوديوهاتنا متابعين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو، وأيضا رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت لنكون مع آخر وأهم التطورات لليوم، وبالوقت يلي رح نكون نحن وياكم مع نقلة مباشرة لمتابعة الأخبار من لبنان، خاصة ما خرج في اجتماع باريس دعم الجيش، هذا بالإضافة لجلسة مساءلة الحكومة وإعطاء الثقة للرئيس الحكومي نواف سلام، وبالوقت يلي كمان فيما بيتعلق بالنسبة لليوم الشيء اللي عم ينبحث مع صندوق النقد مع الحكومة اللبنانية، وكيف ممكن تنعكس هذه المباحثات على الموازنة والإصلاحات. طبعا رح نتابع نحن وياكم بعد استراحة قصيرة من الوقت، رح نتابع إذن مشوارنا الصباحي مع لقاء مباشر على الهواء مع الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي. كونوا معنا وتابعونا.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي عبر أثير 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street 9897-222 خلف KFC.
0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم إذن بعد لحظات من الوقت مع الكاتب والصحفي الأستاذ جوزيه شلوحي لحتى نتابع إذن مشوارنا مع أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني، خاصة مثل ما سبق وذكرنا المؤتمر الخاص لدعم الجيش وقوى الأمن اللي هو برعاية فرنسية وأردنية، وزيارة الرئيس أيضا جوزيف عون لباريس اللي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهاللقاء يعني طبعا اليوم هالاستقبال اللي كان ملفت للحقيقة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من تؤمي مع ضيفنا الأستاذ جوزيه شلوحي. من حيك أستاذ جوزيه، صباح الخير.
8: صباح الخير. صباح الخير مدام كلود، تحياتنا لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك إسي جوزيه، أكيد معك رح نتابع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى فرنسا، وخاصة المؤتمر المهم لدعم الجيش وقوى الأمن. ليه هو برأيك مهم بهذه المرحلة تحديدا؟
8: يعني أبرز حدث خارج اليوم كان الاجتماع التحضيري بباريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بمشاركة الرئيس جوزيف عون، الرئيس الفرنسي أكيد إيمانويل ماكرون، ومثل ما ذكرت الملك عبدالله الثاني، إضافة لممثلين عن دول عربية وغربية والاتحاد الأوروبي. المهم هون انه الاجتماع ما انه فقط مؤتمر مانحين نهائي، يعني ما كان الهدف انه يطلعوا اليوم برقم مالي او مساعدات جاهزه، بل تيحددوا حاجات الجيش والقوى الامنيه ويحضروا لخريطه طريق واضحه للدعم، التدريب، التجهيز، الدعم اللوجستي والاستخبارات. القراءه الاهم انه المجتمع الدولي عم يربط دعم الجيش بمرحله سياسيه وامنيه كتير كبيره، يعني الجيش مطلوب منه أولا ينتشر أكثر بالجنوب، يضبط الحدود ويكون المؤسسة الأساسية يلي ماسك الأرض مع تراجع دول اليونيفيل مستقبلا. يعني اليوم كنت عم تقولي لي شو أهمية هذا الملف، إذا مطلوب من الجيش اللبناني يكون عم يعمل كل هودة والسال الجيش بيقبض 280 دولار، كيف أنا بقدر أكون عم أطلب منه يعني، أو باللبناني بأي عين بدي أطلب منه أنا يكون عم ينتشر وعم يعارض حلول الخطر؟ مطلوب منه هالقد مسؤوليات، وخصوصا ما ننسى أنه نحن ولاية اليونيفيل على قرب الانتهاء.
0: صحيح.
8: يعني على قرب الانتهاء، يعني مين بده ينتشر محل اليونيفيل غير الجيش اللبناني؟ فكتير ضروري أن يكون عم أمن له دعم لوجستي ومادي حتى يقدر يكون عم يقوم بمهامه كاملة.
0: نعم، ولكن بيبقى عامل الثقة يعني خاصة من الجانب الأمريكي، ويعني طبعاً كمان الكلام اللي عم نسمعه من قبل الجانب الإسرائيلي اللي بتتهم بعض من قادة الجيش يعني بدعم طبعاً لحزب الله.
8: طبعا عمل الثقة عمل كتير أساسي، يعني اليوم مطلوب من الجيش عم يطلب منه الانتشار، ولكن الدولة عم بتجرب تفرض حالها أكتر وأكتر على الحدود من خلال الجيش اللبناني ومن خلال الانتشار، بالوقت يلي إسرائيل عم تطلب هيك عم ينفذ لبنان طرف لبنان المطلوب دوليا للانسحاب الإسرائيلي، ولكن بالمقابل ما عم يكون في انسحاب إسرائيلي، ومش عم تتخذ أي ستاب كرمال أنه نقول أنه نحن أخذنا ستاب مثلا انتشار الجيش، ما في ولا ستاب. يعني كنا بخمس نقاط قبل الحرب، بخمس نقاط احتلال، اليوم صرنا بحدود 30 نقطة احتلال بين ضياع وبين هلأ، يعني رح نحكي كمان عن ملف الجنوب ورح نحكي عن ملف المفاوضات أكتر.
0: صحيح. يعني كمان بالنسبة لجلسة المساءلة الحكومة، شو اللي استنتجناه من هذه الجلسة برأيك إسي جوزي، وشو هي الرسائل اللي كانت أو الخلافات اللي كشفتها هذه الجلسة؟
8: حكومة نواف سلام خرجت من جلسة المساءلة بثقة 68 نائب، مقابل كان في 12 نائب حجبوا الثقة ونائبان امتنعوا عن التصويت. الجلسة امتدت على مدى يومين، والنقاش ما اقتصر فقط على أداء وزارة أو ملف خدماته، بل وصل للسلاح، للجنوب، للمفاوضات مع إسرائيل، للاقتصاد، لإعادة الإعمار. يعني إذا فينا نقول البيان الوزاري اللي كانت حطته الحكومة كخطة أغلبية ملفاته رجعت انفتحت. برأيي الرقم بحد ذاته منه الأهم، الأهم أنه الحكومة أخذت غطى نيابي واضح حتى تكمل، ولكن بنفس الوقت الجلسة فرجت أنه في خلافات كتير كبيرة بعدها قائمة حول ملفات أساسية. يعني الثقة قالت انه الحكومة مستمرة، ولكن ما حلت المشاكل يلي انطرحت، ومن هلأ وطالع صار في معيار اوضح للمحاسبة. اذا عم تقول انه التفاوض خيار اساسي، شو نتائجه؟ اذا بدها تبسط سلطة الدولة قديش عم تقدر تعمل هيدا الشيء؟ نحن كنا عارفين بالاول يعني انه فيت الحكومة ما رح ينحجب الثقة عنا، يعني نحن هلأ منا بوارد نفوت بملف سياسي، نفوت بتشكيل رئيس حكومة، تعيين رئيس حكومة عفوا تيروح يشكل حكومة، نحن بغنى عن هيدا الملف بوجود الملفات الأمنية، ولكن كانت ضروري هيدي الجلسة حتى تشكل ضغط على الحكومة، انه نحن اليوم عم يشكلوا ضغط على الحكومة حتى تقوم بكل واجباتها على أكمل وجه، لأنه الملفات عم تتراكم. كنا ملف أمني، رجعنا على ملف اقتصادي، هلأ يعني الأمور عم تزاد أكتر وأكتر.
0: نعم، خاصة اليوم رجعت انفتحت كتير من الأمور المتعلقة بالموازنة بالإصلاحات، يعني أكيد رح نطرق لهيدا الموضوع مع بيبحث مع صندوق النقد، ولكن خلينا نرجع يعني لمسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اللي بعد لغاية هالوقت ما تحدد التاريخ، أجلوها لشهر تشرين الأول، ولكن ليه عم بيكون في يعني تمييع في هذا في هذه المفاوضات؟ ما عم بيكون في تركيز على تحديد موعد لهذه المفاوضات، شو الإشكالات يعني؟ لأنه قالوا بيقولوه رجع أجلوها لتشرين الأول، ولكن لغاية هالوقت ما تحدد التايم.
8: صح، بالجنوب يعني بعدنا قدام مفارقة واضحة، في مسار سياسي عم يحاول يبني ترتيبات طويلة الأمد، بالمقابل في ميدان بعده قابل للتصعيد. لبنان عم يطالب بانسحاب إسرائيلي، وقف الاعتداءات، وإذا فينا نقول كل المطالبات يلي دايماً عم نرجع نحن نكرر أمام المجتمع الدولي. إذا فينا نقول النقاش الدولي عم يتوسع كمان ليشمل مرحلة ما بعد اليونيفيل، يعني ملف اليونيفيل، وإذا فينا نقول نهاية ولاية اليونيفيل عم بتشكل نوع من عائق إنه شو رح يصير ما بعد اليونيفيل. ومؤتمر باريس بحد ذاته بحث هالنقطة، لأن دعم الجيش مرتبط مباشرة بقدرته إنه ياخد دور أكبر إذا انسحب جزء من الوجود الدولي. المشكلة إنه السياسة بدها وقت، يعني بينما الميدان ممكن يتغير بسرعة بين ضربة والتانية، هيدا بيخلي أي تفاوض هش إذا ما ترافق مع قدرة على التنفيذ. لهيك أهمية الجيش هون إنه مش فقط عسكرية، ولكن كل ما الجيش قدر ينتشر ويثبت وجود الدولة كل ما صار عند لبنان ورقة أقوى بالتفاوض. والعكس صحيح، إذا بقي في فراغات أمنية أو مناطق ما فيها حضور فعلي للدولة، الميدان رح يضل قادر إنه يفرض شروطه قبل السياسة، وهيدا يلي عم يعيق إذا فينا نقول المفاوضات أكثر.
0: سي جوزي، صار في تعليقات عبر السوشيال ميديا وهيك اتهامات انه الرئيس جوزيف عون عم بيكون يعني عم بينفذ أجندة إسرائيلية، خاصة من خلال التركيز على أهمية الحديث عن اتفاق أمني، فكيف بتشوف يعني هيدي الانتقادات للرئيس، وشو هي أهمية الحديث عن الاتفاق الأمني وترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة؟
8: منه جديد ابدا مدام كلود، اليوم مع الاسف يعني
0: نعم.
8: اي حدا منه عم يوافق الثاني بالراي دغري عم يكون في تخوين،
0: صحيح.
8: يعني ان كان من قبل الدوله دغري عم يقولوا الدوله متفقه مع اسرائيل، وحتى ايضا من قبل حزب الله عم يكون في اتهامات انه عملاء ايرانيه وانه حضرتكم بتاخذوا اوامر ايرانيه. موضوع التخوين بلبنان موضوع كتير كبير. هلأ قديش صحية انه اليوم الرئيس ميشيل الرئيس جوزيف عون عفوا
0: نعم كلنا بنغلبت بهذا الاسبوع
8: وخاصة هلأ مع صدور الملفات الجديدة،
0: صحيح.
8: كل ما الرئيس جوزيف عون عم يعمل خطوة لقدام عم يتهم بهذا الاتهام. ما بفتكر انه اليوم الرئيس عون رح يخون دولته، رح يخون بلده، يكون عم يمضي اتفاقات خارج عن القانون او اتفاقات ضد بلده وضد شعبه. هو كان قائد جيش، يعني كان قائد إذا فينا نقول حامي الوطن، ما رح يكون هالقد عم يمضي اتفاقات خارجية عن الدولة وبدون العلم. يعني لو منخفف شوي لغة التخوين إن كان من قبل الجانب الطرف المقاومة أو كان من طرف الدولة اللبنانية، كلنا نحن لبنانيين أبا عن جد، ما حدا يزيد علينا بمواطنية.
0: نعم صحيح. يعني رح أجمع هيك الثلاث ملفات بدقيقة إذا فينا هيك نختصرهم، لأنه مضطر نروح لبريك ونكون مع الأخبار. بس يعني هيك بشكل سريع بالنسبة لملف الموازنة 2027، رواتب العسكريين والقطاع العام يلي اليوم رجعوا للعسكريين المتقاعدين يتحركوا على الأرض، وبالوقت نعم. شو اللي عم ينبحث مع صندوق النقد مع الحكومة اللبنانية، وبالوقت يلي الملف المودعين والفجوة المالية كمان رجع اليوم يتضوى عليه، فكيف فينا نختصر كل هالملفات هذه بشكل سريع؟
8: مجلس الوزراء اليوم أقر إدراج 6 رواتب إضافية للقطاع العام بمشروع الموازنة الجديد على دفعتين، 3 دفعات مع بداية السنة وثلاثة إضافية لاحقا مع حجز الاعتمادات اللازمة. ولكن لازم نوضح أنه الموازنة نفسها بعد ما أقرت نهائيا وبدأ استكمال بالجلسات المقبلة. اليوم الموظف إذا فينا نقول القراءة رح ياخد زيادة، والحكومة عم تحاول تخفف الضغط الاجتماعي اللي شفناه بتحركات العسكريين. يعني التحدي هو التمويل، إذا أعطيت زيادة رواتب بس من دون إيرادات مستدامة ممكن ترجع قيمتها تتاكل مع التضخم أو تنعكس بعجز أو رسوم لاحقة. بالتوازي مع كل هالشي بعثت صندوق النقد بعدها بلبنان، والاجتماعات عم تتركز على إطار مالي متوسط الأمد لخمس سنين. يعني ما بقى النقاش بس عن موازنة سنة واحدة، الصندوق عم يبحث بملفات مثل الكهرباء، مثل الأنفاق الاجتماعي، إعادة الإعمار، البنى التحتية، وحتى الفجوة المالية. المشكلة ولكن هون أنه الضغوط متناقضة.
0: نعم.
8: صندوق النقد بده ضبط مالي وأصلاحات، والقطاع العام بده رواتب أعلى، والجنوب بعضه بلا إيداعات إعمار، والملفات عم تتراكم أكتر وأكتر. وتوازي اليوم تأختم معك مدام كلود بملف المودعين يلي رجع بقوة كتير بعد ما صار تحرك بوسط بيروت للمطالبة باسترداد الحقوق، وصار إشكال مع القوى الأمنية أدى لوقوع جرحى مع الأسف. وهذا الملف مرتبط مباشرة بقانون الفجوة المالية يلي صندوق النقد عم يجرب اليوم أنه يكون عم يحل مع الحكومة اللبنانية.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي، كان معنا من بيروت لمتابعة آخر وأهم الملفات اللبنانية. شكرا لك، شكرا لوقتك أستاذ جوزي، على أمل لقاء جديد. يعطيك ألف عافية، رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. استراحة قصيرة وننتقل فورا لغرفة الأخبار لمتابعة كل جديد. كونوا معنا وتابعونا.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: Mike Kermode with the top stories. Former Deputy Secretary of the Immigration Department Abdul Rizvi says it's critical Border Force agents aren't involved in Labor's plan to detain and deport visa overstayers. The government says it'll employ 100 new enforcement officers to remove nearly 80,000 people who are in Australia illegally as part of its new migration plan. Rights groups say the policy amounts to a Trump-style ICE program, and Mr. Rizvi says it's important compliance officers wear plain clothes, have warrants, and are highly trained. Meanwhile, the Coalition says Labor's new migration target remains too high and must be reduced further. ASIO boss Mike Burgess says not enough was done to address anti-Semitism in Australia in the wake of the October 7 terror attack in Israel, which allowed the issue to worsen. The domestic spy chief says politicians, the media and figures like himself should have more directly addressed the problem at the time. In a podcast with broadcaster Neil Mitchell, Mr. Burgess says too many people were conflating the actions of the State of Israel with Australia's Jewish community. And an Australian athlete has apologised for pushing through a Hyrox competition after soiling herself. Joanna Wittrich experienced the medical episode in China last weekend and went on to win. The incident raised health and safety concerns for other competitors, prompting the athlete to retrospectively withdraw from the race and forfeit her points. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
11: ترامب يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن استئناف الحرب ضد إيران، وطهران تطالب واشنطن بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم. روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد تفويض لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية على إيران. السعودية تحمل حركة أنصار الله الحوثيين مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة على الطائف، ومصادر حوثية تتحدث عن مقتل 40 من مسلحي الحركة في غارات سعودية ومواجهات مع القوات الحكومية. عون يطالب مؤتمر باريس بدعم الجيش اللبناني، ويقول أنه لا يمكن استكمال الاتفاق مع إسرائيل في ظل استمرار ما وصفه باعتداءاتها.

0: نبدأ من الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من اتخاذ ما وصفه بقرار كبير بشأن إيران. ترامب أوضح أنه يستعد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيستأنف هجمات عسكرية واسعة في إيران سعيا لإنهاء الصراع، وأضاف أن جميع الاحتمالات واردة بشأن إدخال قوات برية إلى إيران والقضاء على النظام فيها، بحسب ما نقله موقع أكسوس عن الرئيس الأمريكي. في المقابل، طالب محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني الولايات المتحدة بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين، والتي على إثرها جرى وقف إطلاق النار بين الجانبين. ونقلت وكالة تسليم الإيرانية عن رضا عارف قوله إن بلاده تأمل في أن يفي من وصفه بالعدو بالتزاماته الواردة في مذكرة التفاهم، لكنه أشار إلى أن تنفيذ المذكرة لا ينهي الخلافات مع واشنطن. دبلوماسيا، استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة لجنة الخبراء المستقلة الخاصة بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية على إيران. مندوبا روسيا والصين أكدا أن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، وأعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران قبل عام بعد أن اتهمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015. هذا وتقول بعثة أممية لتقصي الحقائق بشأن إيران إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في غارتين شنتا في شهر فبراير شباط، وأسفرت عن قتل أكثر من 170 شخصا. وأفاد تقرير بأن الضربات الصاروخية التي استهدفت مدرسة في ميناب ومجمعا رياضيا في لامرد كانت هجمات عشوائية تسببت في قتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية. وكانت الولايات المتحدة نفت سابقا شن غارة على لامرد، وصرحت بأنها تحقق في ملابسات ما حدث في ميناب. كما خلص التقرير إلى أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعها للاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام. ومن ملف الحرب في إيران إلى ملف الحرب في اليمن، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الطائف شرق مكة المكرمة. وقال الدفاع المدني السعودي إن الدفاعات الجوية اعترضت الطائرة المسيرة وأسقطتها، لكن شظاياها تسببت بمقتل مقيم يمني. في المقابل، أفاد الحوثيون بمقتل 3 أطفال جراء غارات جوية سعودية في منطقة تعز، كما أعلنوا مقتل 40 من عناصر الحركة في غارات سعودية ومواجهات مع القوات الحكومية على مدار 24 ساعة.
1: تطور ميداني جديد في دائرة التصعيد المستجد بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية، مع إعلان الدفاع المدني السعودي مقتل مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة الطائف تم إطلاقها من قبل ما وصفها المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي بالميليشيا الحوثية الإرهابية، لافتا إلى وقوع أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات. يأتي ذلك على وقع الإدانات المستمرة لما تم تداوله بشأن ما وصف بمحاولة استهداف مكة من قبل حركة أنصار الله الحوثية مساء الثلاثاء بعد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة، بحسب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. يشار إلى أن حركة أنصار الله نفت صحة هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، كان ملفتا موقف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي اعتبر أن أي اعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية ولا سيما مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وكذلك تهديد الزائرين والمجاورين لها، هو أمر مدان. لكنه أضاف أنه في الوقت نفسه، فأن مجرد ادعاء اعتراض طائرة مسيرة في طريقها إلى مكة لا يمكن أن يشكل أساساً لاتهام طرف بعينه، لسيما أن حكومة التغيير والبناء في اليمن قد نفت هذا الادعاء صراحةً. وشدد بقائي على موقف إيران لجهة ضرورة الحيلولة دون تسييس قضية المقدسات الإسلامية وعدم استخدامها أداة لإثارة الفتنة وتصعيد التوترات الإقليمية. كل تلك التطورات تأتي على وقع جهود دبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، آخرها طلب الصين سراً من طهران المساعدة في كبح جماع حركة أنصار الله الحوثية بعد مناشدة وجهتها السعودية لبكين، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر إيرانية، وذلك غدا تقدم الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، وهو الأمر الذي يعيق صادرات النفط السعودية وحركة الشحن.
0: نسرين حاطوم من بيروت. وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات كيبلر عبور 3 سفن تجارية فقط مضيق هرمز أمس الأربعاء مقارنة ب 12 سفينة في اليوم السابق. ورغم القيود على الملاحة، تزيد السعودية اعتمادها على المضيق بعد توقف خط شرق غرب. هذا تقرير مراسلة بي بي سي للشؤون الاقتصادية سارة فياض.
2: لم تعد رحلة النفط السعودي إلى كبار المشترين في آسيا تسير كما كانت، فالحرب غيرت مسارات التصدير في الخليج. بعض الشحنات ابتعدت عن مضيق هرمز، فيما استمرت أخرى في عبوره رغم المخاطر عبر مسارات محددة. بخلاف معظم منتجي النفط الخليجيين، كانت السعودية تملك بديلاً مهماً عن المضيق، خط أنابيب شرق غرب الذي ينقل الخام من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. لكن توقف الخط بعد استهدافه في 10 سبتمبر دفع السعودية إلى زيادة اعتمادها على موانئ الساحل الشرقي. من هناك تعبر ناقلات الخام مضيق هرمز إلى خليج عمان، حيث يمكن أن تنقل شحنتها في عرض البحر إلى ناقلة أخرى تكمل الرحلة الأطول نحو آسيا. فيما يبدو أنه نظام للنقل المكوكي يقسم رحلة الخام خارج الخليج إلى مرحلتين.
3: نشأ نظام الناقلات المكوكية لأن عدداً أقل من السفن كان مستعداً أو قادراً على القيام بالجزء الخطر من الرحلة، وهو عبور مضيق هرمز، وباستخدام هذا النظام يقوم عدد قليل من السفن بالجزء الخطر، ثم تنقل الحمولة إلى عدد أكبر من السفن الموجودة في
4: Sydney traffic on the M4 at Lidcombe. We've got a breakdown westbound at Hill Road in the left-hand lane at the Spit. We've got a crash reported on Spit Road northbound just before the Spit Bridge closing the left-hand lane. Melbourne traffic, look out for a car fire and smoke on Ring Road, Greensborough bound between Dalton Road and Plenty Road closing one lane down to 40Ks. We've also got a crash in South Melbourne closing Kingsway outbound before Queens Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence, sign up at polishedman.com. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون الطقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لأقصاها لل 26 درجة، أما ملبن مشمس، درجات الحرارة كمان بتوصل اليوم لل 22 درجة مئوية، والطقس رح يكون جيد ومشمس أيضا. رجعت العصفورة، نحن بعدنا ناطرين العصفورة ترجع وتخبرنا عن السلام وعن الازدهار وعن عودة الوطن.

فيه وطن، فيه سلام، فيه وحدة، فيه طمأنينة، لأن لبنان بيرحله الحياة. في أشياء عن جد بترحل الحياة وما بيرحلة أنه تنطفي، بجمال طبيعته، بشعبه، ولكن بسياسيه لا لا لا لا، بالمافيا اللي عندنا.

سوا منكمل احنا وياكم عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM لكل اللي عم يتابعنا بخلال هالوقت من خلال البث المباشر على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت وامية.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات، وكمان كل اللي عم يتابعونا من خلال الابليكيشن توأمية أستراليا أو توأمية جولد لتستمعوا لأجمل الأغاني، وبدعيكم كمان لحتى تكون توأمية رفقتكم وين ما كنتوا موجودين، بالبيت، بالسيارة، بأشغالكم، مسافرين، خلي توأمية معكم دايما على مدار ال 24 على 24 ساعة لتستمعوا لأهم الأخبار والتغطية الإخبارية الشاملة اللي بترافقكم على مدار كل ساعة، ووين بيكون الخبر توأمية بتكون موجودة لمتابعته. ما تنسوا الأغاني القديمة والطربية واللي بتستمتعوا بأجمل المحطات الفنية من خلال تنزيلكم للأب على توأمية جولد المخصصة للأغاني والأعمال الفنية القديمة منا والجديدة لحتى تستمتعوا بأجمل المحطات. رح نتابع نحن وياكم إذن مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم، ومع اليوم هيدا الحادث الأمني بمضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان حسب الهيئة البريطانية، بتحذير صنفته ضمن الهجمات أنه أفراد الطائم بخير، وأنه ما تأكد وقوع أي تأثير بيئي حتى وقت صدور هذا الأمر. وأضافت السلطات عم تحقق بالحادث ولدعية السفن للعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ما تضمن البلاغ تفاصيل عن طبيعة الحادث أو هوية السفينة اللي تم استهدافها. إذن حسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقي بلاغ عن حادث أمني بمضيق هرمز على مسافة 16 ميل بحريا شمال شرق سلطنة عمان. فهون بالوقت اللي عم بيحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه رح يعني وصلنا للمراحل الأخيرة وقد يكون الحل الأخير هو التصعيد العسكري والقضاء على النظام الإيراني. فأدي الرئيس الأمريكي من خلال تهديده هو جيد هالمرة، أم يعني ما بعرف إذا هو مناورة أو تصعيد تهديد لحتى يجلب إيران لطاولة المحادثات أو لحتى تتنازل بشكل كبير عن المطلوب منها، خاصة بالملف النووي، بماضي هرمز، بالأذرع بالمنطقة. فاليوم كمان وزارة الخارجية الأمريكية اللي صرحت أن الولايات المتحدة رح تمنح تأشيرات للوفد الإيراني للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل رغم استمرار الحرب اللي دخلت شهرها السابع. فهون ما بعرف إذا هي مبادرة حسنية من الجانب الأمريكي ومن وزارة الخارجية تفتح مجال يعني كمان لعودة المحادثات من خلال منح الولايات المتحدة تأشيرات للوفد الإيراني للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن الخبر الأبرز اليوم اللي رح نضوي عليه هو انسحاب الولايات المتحدة من لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشكل رسمي. تعليقا على هذا الخبر وغيره من الملفات.

0: حرمتوا من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
3: تتواصل التحقيقات في حادث العثور على جثة طفل رضيع داخل حاوية قمامة في سيدني، وألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 24 عاما ويعتقد إنها والدة الطفل، وجهت إليها تهمة تتعلق بإخفاء الولادة من خلال التخلص من الجثة، وقد منحت إفراجا مشروطا ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الشهر المقبل. تعمل فرق الإطفاء على التعامل مع حريق اندلع في منشأة كهرباء في منطقة هومبوش في سيدني، وكانت فرق طوارئ في الموقع بعد ورود بلغت عن ألسنة اللهب والدخان. وتأتي هذه الحادثة في منطقة شهدت أيضا خلال الأيام الماضية حريقا منفصلا في منشأة في سيدني في أولمبيك بارك أكواتيك سنتر، حيث تم إجلاء ألاف الأشخاص بعد اندلاع حريق في ألواح شمسية على سطح المبنى. أيضا في عناوين هذا الصباح في ملف الذكاء الاصطناعي والقطاع العام، تدرس الحكومة إمكانية وضع قواعد أو حظر استخدام النظارات الذكية المزودة بالكاميرات في أماكن العمل الحكومية. حصل وزير الصحة مارك باتلر على جائزة من Public Health Association تقديرا لدوره في خفض معدلات التدخين وتعزيز حماية الشباب.
4: كل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. في عناوين نشرة الأخبار: اجتماع باريس، هل فتح مسار مؤتمر دعم الجيش؟ شروط إسرائيل لما بعد اليونيفل، أصالة على خشبة الفيحاء والال بي سي آي معها.
1: نشرة أخبار الثامنة من الال بي سي آي مع ندى أندراوس وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. في لحظة دولية صعبة ترجمت بوضوح اليوم، استخدمت الصين وروسيا حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي يمدد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، وهي شكلت في العام 2006 لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. في هذه اللحظة وهي تشهد إغلاق المضائق والممرات البحرية وتشتد خلالها الضربات

0: من جبهة اليمن السعودية حيث سقط قتيل وجريحان اليوم في الطائف إلى جبهة جنوب لبنان حيث كثفت إسرائيل تفجيراتها. جاء اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن. صحيح أنه لم يخلص إلى وضع جدول زمني أو خارطة طريق لمؤتمر دعم الجيش، لكنه فتح في مسار العقبة الذي رسمه الملك الأردني عبد الله الثاني العام 2015 مسارا خاصا بلبنان، عندما أتاح لعدد كبير من قادة ومسؤولي الجيوش في أكثر من دولة الاستماع من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى حال البلد وما يتعرض له، وما هي الحلول المطروحة، وما هي حاجات الجيش لتمكينه من تنفيذ مهامه، ولتمكين الدولة من استعادة دورها والتحضير لمؤتمر دعم الجيش. المؤتمر الذي دعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معلنا أنه سيتحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق إلزام إسرائيل باحترام ما وقعت عليه في اتفاق الإطار، استفاد منه الرئيس عون ليقول للعالم إن التحولات المرتقبة في وجود اليونيفيل يجب أن تكون منظمة فلا تؤدي إلى فراغ أمني بل إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وفي مقدمها الجيش. وهنا بيت القصيد، فتل أبيب استبقت المؤتمر لتكشف أنها وبالاتفاق مع واشنطن ترفض تمديد عمل هذه القوات، تشكك بعمل الجيش اللبناني وتطالب بقوة دولية تعمل من خارج إطار الأمم المتحدة، أي عمليا قوة لا تحتاج إلى موافقة الصين أو روسيا لإنشائها.
1: لم تنتظر إسرائيل نتائج اجتماع باريس الممهد لمؤتمر دعم الجيش اللبناني لتقول ما عندها، وهي أعلنت أنها بالاتفاق مع الولايات المتحدة ترفض أي مقترح يقضي باستمرار مهمة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، وتطالب بتشكيل قوة دولية جديدة تعمل من خارج إطار الأمم المتحدة لا يكون فيها وجود للفرنسيين. وفيما استبعد مسؤول عسكري إسرائيلي التوافق حول الدول التي ستتشكل منها القوة البديلة عن اليونيفيل، مؤكدا أن المهمة الأكثر إلحاحا ترتبط بكيفية ملء الفراغ الذي سينتج عن انسحاب القوات الدولية. كان الجيش الإسرائيلي يعلن أنه على وشك استكمال جهوزيته للبقاء فترة طويلة في المناطق اللبنانية التي احتلها. وسط هذا الحديث أعادت تل أبيب تلال علي الطاهر إلى الواجهة، وأحد مسؤوليها العسكريين شكك بإمكان نقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني. كلامه هذا تزامن مع الترويج لصور من داخل نفق حزب الله في التلة، ومع عودة الحديث عن خطورة وجود هكذا أنفاق على سكان الشمال، وسط تقارير تتحدث عن محاولة استعادة الحزب لقواه.
2: عندما دخلت عناصرنا بعد تطويق المنطقة وأغلاق فتحات الأنفاق بدأنا عملية تمشيط في الظلام، واجهنا عناصر حزب الله، وكجزء من تطويق التلة قمنا بنصب كماء لساعات داخل الأحراش، وضبطنا كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات قتالية وكميات من السجائر وبطاريات ووقودا وطعاما ومياه، وبضبط هذه الاحتياجات منعنا دخول المساعدات، وبعد 3 أشهر من العمليات والنشاطات تمكننا من تحقيق الهدف.
1: كل ذلك يجري وسط تعنت إسرائيلي بعدم الانسحاب من لبنان قبل سحب سلاح حزب الله من كل لبنان، ما يشكل عائقا للتقدم في أي مفاوضات. أمال شحادي من مدينة حيفا.
3: وفي حين تشترط إسرائيل نزع السلاح قبل الانسحاب، رئيس الجمهورية يؤكد من باريس أن عدم التزام إسرائيل بصيغة الإطار يعقد عملية انتشار الجيش.
0: عقدة تأتي في صلب مباحثات باريس حيث طالب الرئيس عون الشركاء بدعم خيار الدولة وتمكين جيشها بالتوازي مع البحث في الوجود الدولي في الجنوب بعد اليونيفيل.
4: في مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليس تفصيلا أن تستضيف باريس وبرعاية ملك الأردن ضمن مسار العقبة اجتماعا تمهيديا لدعم الجيش والقوى الأمنية، وفي حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في العاصمة الفرنسية. على الطاولة نفسها اجتمع الرئيسان جوزيف عون وإيمانويل ماكرون والملك عبدالله الثاني، وإلى جانبهم قادة عسكريون يمثلون دولا صديقة للبنان أوروبية وعربية إضافة إلى أمريكا. على مسامع الجميع أكد الرئيس عون أن لبنان اتخذ خيار الدولة وأن اللبنانيين اختاروا الدولة ومؤسساتها، وعليه فأن المطلوب من الدول الشريكة مواكبة هذا الخيار، والركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان هو جيشه كما قال الرئيس عون. وفيما طرح الرئيس أهمية ما حققه لبنان على صعيد حصر السلاح، لافت أيضا إلى أن انتشار الجيش لا يمكن أن يكتمل ما دامت إسرائيل لا تلتزم بصيغة الإطار. رئيس الجمهورية الذي أمل أن تكون نتائج اللقاء ملموسة أبدى الاستعداد للعمل مع شركاء لبنان على آلية واضحة وشفافة تحدد الأولويات وتتابع تنفيذ التعهدات. أما قائد الجيش العماد رودولف هيكل فقد عرض الوضع الميداني وأوضاع المؤسسة العسكرية، من أهمية الانسحاب الإسرائيلي إلى ضرورة توسعة المناطق التجريبية وانتشار الجيش فيها، إلى أهمية تعزيز قدراته المادية واللوجستية وسط التحديات الموجودة. أوساط لبنانية واكبت الاجتماع وصفته بالإيجابي، وأبلغت الـ LBCI أنها لمست رغبة وجدية في مساعدة لبنان، وبالتالي فأن المطالب اللبنانية سترفع من المسؤولين العسكريين إلى أصحاب القرار في الدول المعنية ليتحدد على أساسها موعد المؤتمر. وبنتيجة المداولات أملت الأوساط أن تترجم الإيجابية بمساعدات لوجستية للجيش، علما أن الملك عبدالله وفي كلمته أبدى تفهما لحاجات الجيش البرية والجوية، وأكد أن تمكينه هو مسؤولية على عاتق المجتمعين ليتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة. أما مرحلة ما بعد اليونيفيل فقد حضرت أيضا في الاجتماعات الباريسية، إن كان في اللقاء بين عون وماكرون أو في الاجتماع الموسع. وإذ أكد ماكرون دعم القوات المسلحة اللبنانية التي لا غنى عنها لبسط السلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، جدد عزم بلاده بالشراكة مع إيطاليا على تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات يحل مكان اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي رحب به رئيس الجمهورية. فلبنان يسعى دائما لإبقاء عين دولية حاضرة في الجنوب. بالنتيجة لم يتوصل الاجتماع إلى نتائج عملية فورية، وأنما أرسى تعاونا ثلاثيا واضحا بين فرنسا والأردن ولبنان، عكسه لقاء القادة الثلاثي والذي أكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة.
0: بعد عامين على تفجيرات البيجر واللاسلكي، يروي حسن حكاية نجاة تختصر وجع الآلاف ممن بقيت الجريمة حاضرة في أجسادهم وتفاصيل حياتهم.
5: أنا مهندس أدوات طبية مستشفى رسول العاصم، رئيس القسم، وكنت عم بأدي يعني وظيفتي، مهامي المطلوب مني خلال النهار. أنا البيجر اللي كان معي بالمستشفى، نحن بالمستشفى أكيد بالقطاع الصحي بنقدم خدمات طبية للعالم للمرضى، لهيك كان تقريبا حوالي 3 و3.5. تذكر إنه أكيد رن، أنا مش هحمله إذا ما رن، يعني هو كان محطوط على مكتبي ورن وحملته بلكي في حدا بده شيء فجر، أنا ما بتذكر بعدها شو صار تحديداً يعني. قلت له هي رسالة غير الرسالة بتوصلنا، عادة نحن وصلنا أرقام عليها وأنا بدي أعهد الرقم اللي وصلني، بس هو طالع شيء تاني غير. أنا ما بتذكر شو الرسالة اللي إجت. هلا انفجرت وبعدها أكيد نقلت، أنا بحكم شغلي بالمستشفى ومكتبي حد العملية دغري نقلت غرفة العملية، وفتت على عيني لمدة أسبوعين، رجعت فقت من الكوما اللي كنت فيها، رجعت فقت بعد أسبوعين، رجعت على شغلي وكفيت شغلي بشكل طبيعي وأكثر من مش طبيعي أكثر، وصار عنده العزيمة والقوة إنه يكفي. هلا أنا صرت عامل من وقت اللي فيقنهم هولي، أنا عامل 10 عمليات، يعني 10 عمليات خاصة بين وجهي وإيدي وتفاصيل. هلا في أشياء اللي بطلت أعملها قصص رياضية، يعني هلا أنا يعني كنت ألعب باسكت مع فرق مع هيك، ماش بقدر أعملها، بس باقي ما تبقى عادي كفي حياتي طبيعي، وبيعملك مثل قلتلك إصرار وعزيمة أكثر إنه أنا كفي، بطلت إنه والله عبوقف إنه مش قادر أعملها وهي، لا بعود حالي أعملها.
6: 17 أيلول 2024، جريمة مكتملة الأوصاف ارتكبتها إسرائيل تجاه آلاف اللبنانيين عبر تفجير أجهزة بيجرز كانت مفخخة مسبقا وصلت إلى حزب الله عبر خديعة أمنية معقدة. Two, two, M, M, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E
7: Sydney traffic, Londonderry. We've got a truck and motorbike crash closing George Street northbound at Blacktown Road. We're seeing pressure along Richmond Road from Berkshire Park and the Northern Road on your approach there. M5 at Milperra, look out for a multi-car crash. Citybound at Henry Lawson Drive, we've only got one lane getting through there. Melbourne traffic, look out for a car fire and smoke on Ring Road, Greenbound between Dalton Road and Plenty Road. Also got a crash in South Melbourne, closing Kingsway outbound before Queens Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 4 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
8: منذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهالنهار لل 26 درجة، بملبن 22 درجة مئوية.

0: متابع نحن وياكم لقائنا دايما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 مع مزيد من الأخبار لليوم. فرح نكون مع مزيد من آخر وأهم الأخبار, خاصة اليوم التهمي اللي توجهت لامرأة وظاهر أن والدتها الطفل اللي كان مولود جديد, المولود الجديد اللي عثروا عليه بأوبرن بسيدني من أسبوعين, ولكن ظاهر أنه الشرطة ألقت القبض على والدة هالطفل اللي مولود الجديد إذن بحاوية كانت بمنطقة أوبرن. وأكيد تحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل أوفى, وأكيد رح تواجه هذه الأم المحكمة الأسبوع المقبل. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم في ما بيتعلق بالنسبة لإحدى المدارس عنا في سيدني, خاصة مدرسة ترينيتي جرامر يلي رح تمنع الطلاب من الوصول لليوتيوب على كل أجهزة المدرسة. هيدا طبعا أجهزة الكمبيوتر المحمولة اللي بياخدها كمان الطلاب معهم للبيت. اجى هيدا القرار بعد أن أجرت المدرسة بحث حول كيفية استخدام الطلاب اليوتيوب, ولقيت المدرسة أنه حوالي 10% فقط من المحتوى اللي بيشاهده الطلاب على اليوتيوب يعتبر تعليمي. وبيقول المدير المدرسي أنه المدرسة بعدها بتشعر بخوف بشأن القوى المشتتة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت, والأمر ما بيتعلق برفض التكنولوجيا إنما باستخدامها بالطريقة الصحيحة مع وجود الضمانات المناسبة. ما رح يكون في هونيك مزيد من اليوتيوب على أجهزة ترينيتي جرامر, وبدافع عن وصول الأوبن آي آي المراهقين يعني ما بتعترض أنه يوصلوا لل أو استعمال الذكاء الاصطناعي لأنهم بيعتبروها أنه هيدي منا من ضمن السوشيال ميديا. بالمقابل في واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالعالم هي الأوبن أي آي اللي بتقول أنه من المهم أنه يستمر الشباب الوصول للذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة, وقدمت الشركة موقفها ضمن النقاش حول استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الشباب. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا مزيد من الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي. تغيرات المقترحة على نظام تأشيرات العمل خلال العطلات يلي بتأدي بحسب ممثلي القطاع إلى نقص بأعداد العمال. إذن بالنسبة لتغيرات سياسة الهجرة لدى الحكومة العملية, من ضمن الإصلاحات المقترحة رح يتم إدخال النظام للمهاجرين القادمين ضمن برنامج Working Holiday واللي بيرغبوا بالبقاء لأكثر من سنة. وبتتعلق هذه الخطة أيضا بتأشيرة السنة الثانية مع تغيرات بالأعداد المسموح فيها. بيشوفوا مثلا الريستورانت اند كافي اسوسيشن انه هيدا القطاع انه هي السياسة ممكن تسبب مشكلة كبيرة, لان بتحذر من احتمال ترك قطاع المطاعم والمقاهي بيعاني نقص بحوالي 100,000 عامل. وبيقول الرئيس التنفيذي انه حوالي واحد من كل 3 من حاملي تأشيرات العمل خلال العطلات بيشتغل بقطاع الضيافة بمرحلة ما, وبيحذر من انه نظام يعني هيدا النظام الجديد ممكن يخلي كتار من الاشخاص يرجعوا يعيدوا التفكير بالقدوم لأستراليا اصلا. فهون كمان عنا الناشنال فارمرز فيدريشن اللي كمان أعربوا عن مخاوفهم, وصفوا خفض عدد تأشيرات العمل خلال العطلات بأنه ضربة قوية للقطاع الزراعي, وبتحذر من أنه نقص العمال ممكن يهدد الأمن الغذائي. يلي بيقول رئيسة أنه الحكومة الفيدرالية ما رح تشارك بحسب رأيه بما يكفي بوضع سياسي جدي بهيدا الشأن. يعني بلش يطلع الأصوات الرافضة لسياسة الهجرة لوضعتها حكومة ألبانيزي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة قصيرة, ومن بعدها منتابع مع التقرير الرياضي.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. فتحت له حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تيمي أستراليا.
0: متابعة مع الأخبار رياضة بأستراليا، رح تبلش الليلة منافسات جديدة بنهائيات الـ NRL، وبيلتقي الويست تايجرز مع كامبرا ريدرز بمباراة إقصائية على ملعب كامبل تاون سبورتس ستاديوم عند الساعة 57 دقيقة المساء. المباراة رح تكون مهمة لأنه بيشارك كل فريق للمرة الأولى بنهائيات الـ NRL، ورح يتأهل الفائز للدور التمهيدي من النهائيات، بينما بينتهي موسم الفريق الخاسر كامبرا ريدرز. أما بالNRL للرجال بتستمر منافسات النهائيات بكرة السبت، بيلتقي سيدني روسترز مع كرونالا شاركس بسيدني فوتبول ستاديوم كمان عند الساعة 57 دقيقة المساء. أما الأحد بيلتقي نيوزيلاند ووريورز مع نيوكاسل نايتس بإيدن بارك بأوكلاند عند الساعة 4:05 دقائق فترة بعد الظهر. فإذن هيدي من أهم المباريات اللي راح تكون انطلاقا من الليلة لنهاية الأسبوع. بالAFL ناطرين جماهير سيدني ليلة كبيرة، بالSCG بيستضيف سيدني سوانز فريق فريمانتل دوكرز بالمباراة التمهيدية للنهائي الكبير أو كمان الفاينل عند الساعة 47 دقيقة. هيدي من أهم أخبار الرياضة لليوم ولنهاية الأسبوع على صعيد أستراليا. بنروح نحن وياكم كمان مستمعينا لمزيد من الأخبار، وبعد يعني طبعا الأخبار البارزه لليوم، خاصة الادعاء العام الاتحادي الألماني لأعلن عن توقيف عراقي عمره 24 سنة للاشتباه بتخطيط ولتنفيذ هجمات داخل ألمانيا. كان أول أهدافه كنيسة بإحدى المدن الألمانية ببريمن، وبيقول أن المجتمع فيه بيتبنى الفكر المتطرف لتنظيم داعش، وكان ناوي استهداف أشخاص بيعتبرهم كفار. وبيواجه الرجل اتهامات بمحاولة تأسيس تنظيم إرهابي والتحضير لعمل عنيف خطير بيهدد أمن الدولة وانتهاك قانون الأسلحة. يشبه بأن الرجل حصل بالفعل على السلاح واستطلع الكنيسة تمهيدا لتنفيذ المخطط، وتمكن من استقطاب شخص آخر ما عرفت هويته بعد، وفشلت محاولاته لتجنيد أشخاص إضافيين. هذه طبعا اليوم ما خلال ما عم تتعرض له ألمانيا، وهيدا اللي رح يزيد كمان بالمقابل التشدد. اليوم عم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة كمان فوز البديل من أجل ألمانيا، نتيجة اليوم هو بيعتبروا أنه من الأحزاب اليمينية المتطرفة اللي فاز كمان بالانتخابات بعد المقاعدة، ولكن اليوم عم نشوف هيدا التطرف وهيدي الأعمال الإرهابية اللي بتزيد كمان التشدد باتخاذ إجراءات، أو فينا نقول معانت منه ألمانيا بمواجهة الإرهاب، وخاصة من بعض الدول اللي عانت كمان هي بحد ذاتها من الإرهاب، من العراق وسوريا، واليوم ألمانيا اللي كمان تلقت كتير من الانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن الشعب كمان الألماني من خلال فتح أبواب الهجرة بشكل فوضوي بالسنوات الماضية. فاليوم هيدا طبعا هالخبر اللي تبين أنه فيه هونيك أحد الأشخاص عمره 24 سنة من خلفية عراقية كان عم بيخطط لتنفيذ هجمات داخل ألمانيا وكان أول أهدافه كنيسة بمدينة بريمن. خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت كمان مع يعني طبعا مع جولة إخبارية رح تستمعوا لها عبر تؤمية. كونوا معنا وتابعونا. بريك قصير ومنتابع سوا مشوارنا الصباحي.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
9: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.

0: the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: ABC News.
2: Mike Kermode with the top stories. Former Deputy Secretary of the Immigration Department, Abdul Rizvi, says it's critical Border Force agents aren't involved in Labor's plan to detain and deport visa overstayers. The government says it'll employ 100 new enforcement officers to remove nearly 80,000 people who are in Australia illegally as part of its new migration plan. Rights groups say the policy amounts to a Trump-style ICE program, and Mr. Rizvi says it's important compliance officers wear plain clothes, have warrants, and are highly trained. Meanwhile, the coalition says Labor's new migration target remains too high and must be reduced further. ASIO boss Mike Burgess says not enough was done to address anti-Semitism in Australia in the wake of the October 7 terror attack in Israel, which allowed the issue to worsen. The domestic spy chief says politicians, the media and figures like himself should have more directly addressed the problem at the time. In a podcast with broadcaster Neil Mitchell, Mr. Burgess says too many people were conflating the actions of the State of Israel with Australia's Jewish community. And an Australian athlete has apologised for pushing through a HYROX competition after soiling herself. Joanna Wittrich experienced the medical episode in China last weekend and went on to win. The incident raised health and safety concerns for other competitors, prompting the athlete to retrospectively withdraw from the race and forfeit her points. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: ترامب يعلن اقترابه من مفترق طرق حاسم في الأزمة الإيرانية ويلوح باحتمال استئناف الحرب وإسقاط النظام في طهران. عشرات القتلى في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين ومقتل شخص في هجوم بمسيرة أطلقتها الجماعة على مدينة الطائف السعودية. في حديث لسكاي نيوز عربية مسعد بولوس يؤكد توصل واشنطن إلى أدلة بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين ويدعو لاستبعاد الإخوان من أي حوار. اجتماع باريس يبحث آليات حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وسبل دعم الجيش اللبناني بالتدريب وبالإسناد المالي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من مفترق طرق حاسم بشأن الحرب مع إيران، ويتعلق ذلك باحتمال استئناف هجمات عسكرية واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني، مضيفا أن أي شيء يمكن أن يحدث. ترامب أعرب عن رضاه عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، لافتا إلى أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع الأمريكيين وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، وكان المقترح الأمريكي يهدف لاستمرار عمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بإيران لمدة جديدة بعد انتهاء المهلة الحالية في 26 من سبتمبر الجاري. وكانت موسكو وبكين عارضتا في وقت سابق خطوات مرتبطة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. حذر محققون تابعون للأمم المتحدة من أن المدنيين في إيران باتوا محاصرين بين قمع شديد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات وتداعيات الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي. وفي تقرير يعرض يوم الاثنين على مجلس حقوق الإنسان، خلصت البعثة إلى أن رد فعل طهران على التظاهرات التي شهدتها إيران الشتاء الماضي يمثل تصعيدا كبيرا مقارنة بما كان يحصل في سنوات سابقة. وقالت منظمات غير حكومية إن حملة القمع العام الماضي أسفرت عن مقتل الآلاف من الطلاب والمدنيين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن محاولات إيران للالتفاف على الحصار الأمريكي باتت تصطدم بجدار مسدود، فالطرق البرية البديلة التي كانت تعتمدها طهران تواجه الآن اختناقات حادة على حدود إيران مع دول الجوار بفعل العقوبات الأمريكية.
1: من إغلاق هرمز إلى شلل الحدود، إيران أمام اختبار اقتصادي قاس، ألف الشاحنات عالقة وبضائع تتلف، والبدائل التي رهنت عليها طهران للالتفاف على الحصار الأمريكي تتعثر تباها. الطرق البرية البديلة تواجه اختناقات حادة على الحدود مع دول الجوار. 3700 شاحنة عالقة على الجانب الإيراني من الحدود مع تركيا، وتأخيرات تصل إلى نحو 20 يوما. وعند المعبر الرئيسي مع باكستان تنتظر نحو 700 شاحنة، فيما لا يسمح بالعبور سوى لنحو 40 شاحنة. أما البقية فقد بدأ الانتظار الطويل يضرب البضائع فيها. أطنان من الفاكهة تعرضت للتلف، فيما لا تزال شحنات من خام الحديد والإسمنت والغاز المعبأ عالقة عند نقاط العبور إلى باكستان وأفغانستان. سائقون أكدوا أنهم يواجهون عقبات بيروقراطية متزايدة وتكاليف باهظة يعود جزء منها إلى إجراءات داخل إيران نفسها، وهو ما يزيد صعوبة تحويل التجارة من البحر إلى البر. وحتى البديل الجوي لا يبدو أفضل حال. شركات طيران خاضعة للعقوبات الأمريكية أعلنت تعليق رحلاتها بالتزامن مع عقوبات جديدة على شركات أخرى تتعامل معها. يأتي ذلك فيما تتكرر الاختناقات على الحدود الإيرانية مع تركيا والعراق وتركمانستان، لتتقلص بذلك منافذ التجارة التي تراهن عليها طهران لتجاوز تداعيات حصار هرمز. فمع تعثر الطرق البرية وتقلص الخيارات الجوية تبرز معركة إيران الحقيقية الآن، والسؤال ما البديل التالي لطرق برية وجوية أغلقت بابها بوجه طهران، وكيف سيتمكن اقتصادها من الصمود أكثر إذا استمر خنق التجارة وتراجع تدفق السلع؟
3: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منصة إيرانية للعملات المشفرة يسيطر عليها رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني الخاضع للعقوبات. وجاءت الخطوة الأمريكية على خلفية اتهامات للمنصة بمعالجة المدفوعات التي تم تلقيها مقابل مرور السفن عبر مضيق هرمز. أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمنح تأشيرات للوفد الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وأن الوفد سيشمل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، لكن عدد أفراد الوفد ستكون أقل مقارنة بالعام الماضي. كما سيواجه الوفد الإيراني قيودا على تنقلاته وحظرا على شراء السلع الفاخرة وسواها من المنتجات. ولم تؤكد إيران حتى الآن أسماء المسؤولين الذين سيشاركون ضمن وفدها. قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن استعادة الثقة بإيران تتطلب سنوات عديدة. وأضاف في منتدى حواري في قمة الإعلام العربي في دبي أن دولة الإمارات دافعت وستدافع عن نفسها، وأنها في الوقت نفسه تمد يد الصداقة وتفتح باب الحوار.
4: العلاقة شيء والثقة شيء آخر. الثقة في تقديري ستتطلب يعني سنوات عديدة، لأن في نهاية المطاف واجهنا عدوان إيراني كبير جدا، وكان من الواضح أن العدوان هذا مبيت، لم يكن حصيلة يعني قرار آني. دولة الإمارات دافعت عن نفسها وستدافع عن نفسها، لكن أيضا تمد يد صداقة تفتح باب الحوار.
3: واعتبر دكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تعد الأفضل بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لأنه أول من انتقد سياسة استهداف دول الخليج.
4: للرئيس بازشكيان تصريحات عديدة لعلها الأفضل بين تصريحات كل المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الأزمة المستمرة، ولا بد أيضا من تقدير ذلك. هو أول من انتقد سياسة استهداف دول الخليج، وهو من أول من طالب بأن إيران تتوقف عن استهداف دول الخليج. لابد أيضا من أن نقول بأن هذا صوت عاقل في وقت حقيقة في وقت أزمة، ولابد أيضا من تقدير مثل هذا الصوت، لأن هذه الأصوات هي التي ستخرج المنطقة بالأزمة.
5: City traffic in Brookvale. A bus has broken down on Pittwater Road, southbound closing the bus lane approaching West Street. Londonderry, truck and motorbike crash has a lane closed on George Street, northbound at Blacktown Road. Taking a look at Melbourne's traffic, Ring Road, Altona Bound. We've got a breakdown after the Hume Freeway, blocking the right-hand lane. We've also got a truck and car crash in the Burnley Tunnel. The right-hand lane is closed down to 40Ks. We're seeing delays back over the bridge. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

0: شكرا شكرا على هالعمل الرائع جدا للبنان. فأكيد رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توعمية أستراليا مع تعليقاتكم وأكيد مشاركتكم معنا على الهواء. فأكيد الموضوع الأبرز هو المؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. طبعا حابين نسمع تعليقكم وأراءكم حول الدور الفرنسي والدور الأردني, لأن اليوم هذا المؤتمر هو برعاية فرنسية أردنية. تعليقكم على اليوم ما تقوم به فرنسا من دعم الجيش اللبناني واللي رح تستضيف عدد من الدول لدعم الجيش, قدي عندكم ثقة أنه فعلا هيدا الدعم رح يتحقق لحتى يقدر الجيش اللبناني ينتشر على كافة الأراضي اللبنانية لحتى يقدر هو يكون الوحيد حامي الوطن, لحتى كمان يكون على الحدود ويقدر يعني كمان ينزع سلاح حزب الله, لأنه هيدا هو المطلوب. شو ما حكينا وأي مؤتمر رح ينعقد وشو يعني كمان هون القرارات اللي عم تتخذ من الخارج كله منشوف يعني بيصب باتجاه الفراغ, لأن المطلوب واحد, المطلوب اليوم واحد, لا مؤتمرات ولا مواقف ولا دعم ولا أي شيء إلا إذا كان فيه هونيكي القدرة على نزع سلاح حزب الله. فإذا اليوم عم نتابع نحن وياكم تعليقاتكم ومشاركتكم على الهواء بالنسبة لهيدا الموضوع الكتير مهم, قدي عندكم ثقة أنه هيدا الدعم وهيدا المؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني رح يساعد الجيش لنزع سلاح حزب الله لحتى يكون هو الوحيد لحامي الوطن, هو الوحيد يلي كمان موجود على كافة الحدود اللبنانية لحتى يحمي حدودنا اللبنانية من أي عدوين, أو لحتى كمان يكون هو المسؤول عن حماية الوطن, هو الوحيد المسؤول عن حماية الوطن. حابين نسمع أراءكم وتعليقاتكم بهيدا الموضوع, وتعليقكم قدي عندكم ثقة هيدا المؤتمر رح تكون نتائجه لمصلحة الجيش ولمصلحة لبنان. 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. كمان فيكن تشاركونا على خطة الحكومة اليوم بالنسبة لسياسة الهجرة, هل برأيكم نجحت حكومة البانيزي أم اليوم من خلال صرخة قطاع السياحة المطاعم والمقاهي والمزارعين اللي كان عندهم يعني ردة فعل سلبية على القرارات اللي اتخذتها اليوم الحكومة بسياسة الهجرة أو الخطة اللي وضعتها بالنسبة لسياسة الهجرة. نسمع تعليقاتكم بهذا الموضوع. ما بدي أنسى يعني كمان الشعارات اللي رفعت امبارح من قبل طلاب الجامعات يلي الطلاب يلي خرجوا لحتى ينددوا بسياسة بولين هانسن, ورفعوا كمان كلمات للأسف أنه نشوفها من قبل طلاب المدارس. يعني هلأ أكيد نحن مع حرية الرأي, ولكن الطلاب اللي هني مفروض يكونوا بصفوفهم ويأمنوا مستقبلهم حتى إذا طلعوا وخرجوا أنه أوكي منقول أنه هيدي حرية رأي وتعبير, ولكن أنه هالشعارات اللي رفعت لا تليق بطلاب المدارس, لا تليق بطلاب المدارس الحقيقة من خلال هالكلمات النابية اللي كانت بحق بولين هانسن زعيمة ون نيشن. رح نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء بعد استراحة من الوقت, منسمع تعليقكم مباشرة عبر هواء 2ME.
1: اتصل هلا هلا Do you understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby,
3: you know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا

0: سوا نكمل نحن وياكم مشوارنا من راديو توأمية أستراليا مع الصور اللي عم تمرق أمامنا والفيديوهات اللي عم تنزل لأصالة الحفل اللي أحيته بسوريا من بعد غياب 15 سنة عن سوريا بسبب يعني كمان موقفها واتجاه النظام السوري. يعني هيدا الاحتفال بوجود اليوم أصالة بسوريا يعني أكيد كان كتير مهم، وهيدا كانت بدعوة من وزارة الثقافة اللي كرمتها أفضل تكريم لأصالة. رح نتابع نحن وياكم مع أرائكم وتعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود، يعطيك العافية.
0: شكرا. صباح النور
1: ست كلود. بس بالنسبة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، تذكر أنا من أول موعينا وبلشنا نسمع أخبار وبلشنا نتابع السياسي وكذا، ما بنسمع إلا مؤتمرات لدعم الجيش اللبناني. أول سنة ما سمعنا إلا أنه الجيش اللبناني يعاني من نقص في العتاد، يعاني من نقص في التموين، يعاني من نقص في الذخيرة، يعاني من نقص ما بعرف شو، مش قادرين ندفع الرواتب، مش ما عندنا أسلحة، ما عندنا مدرعات، ما عندنا ما عندنا ما عندنا. فدائما هيدي المؤتمرات عم تكون للأسف يعني معلش على التعبير سخيفة وبيخة ولا تعطي نتيجة. يعني امبارح شفنا اليونان عطت الجيش اللبناني مدرعات أو نابلجن، كانت اليونان مستعملتهم صاروا 20-30-40 سنة عنده عبيدنا إياهم.
0: طيب هون أوكي، هون هادي يعني طالما أنه اعتبرت أنه هذه المساعدات دايما عم بتكون سخيفة، طيب شو هو السبب اللي ما عم بيكون في هيدا الزخم والدعم الكبير للجيش اللبناني؟ شو هو السبب يلي بيخليها تكون هذه المؤتمرات وهيدا الدعم يكون سخيف؟ في سبب برأيك؟
1: السبب انه اسرائيل ومجتمع اللي داعم لاسرائيل يمنع الجيش اللبناني انه يكون جيش قوي، لانه هني ما بدهم جيش قوي على حدود اسرائيل، وهيدي معروفه ومفهومه يعني عند الجميع، يعني ما بدهم الثاني ينشوا فيها. يعني اسرائيل رافضه ان الجيش اللبناني يسلح باسلحه نوعيه. انا لما كنت بالجيش نحن كنا بالجيش ممنوع نمتلك المنظار تبع الار بي جي، يعني نحن عندنا ار بي جي بس ممنوع نمتلك المنظار تبع الار بي جي. الجيش اللبناني ممنوع يمتلك مناظير ليلية، يعني بتلاقي ما حسب الله عنده مناظير ليلية لأنه عم يجيبها بطريقة غير نظامية غير عبر الدولة، بينما الجيش اللبناني ما عنده مناظير ليلية. ف يعني هيدا الشيء اللي عم يخلي اليوم الجيش يكون ضعيف، وأي فريق آخر يكون أقوى منه.
0: نعم.
1: بالزمانات كان في مبادرة للرئيس مسير السايمين بتصور جامعة بدي يجمع مليار دولار وبدي يشتري فيها أسلحة الجيش اللبناني، ومنع مش مستعمل يشتري أسلحة للجيش اللبناني فيها يومها. ما بعرف إذا العالم بعد بتتذكر هذه المبادرة.
0: ممكن يكون في عدم ثقة مثلاً، لأن
1: مش عدم ما نسمع إنه من نوع، يعني اليوم حتى بنسمع بالأخبار اليوم في مناوشات ما بين إيران ما بين تركيا وإسرائيل. ليش؟ لأنه إسرائيل تعتبر تركيا دولة قوية قريبة منها، ما بدها ولا دولة قوية تكون قريبة منها، لأنه هي تعتبر وجودها في خطر، لأنه هي عارفة أصلاً وجودها منه شرعي، مشان هيك أي واحد بيكون أقوى منها أو بيوبتها بتطبع عليه، لأنه فبيقضي عليها بيوم لليل لأنه وجودها غير شرعي.
0: عظيم. خلينا نتابع مع إدوارد من كابراماتا ويست سيدني. صباح الخير لك إدوارد.
2: صباح الخير لك، وصباح الخير الأخ هادي.
0: صباح النور.
1: صباح النور.
2: لبنان منذ القدم ما كان بلد السلام، يعني ما هو بلد السلام، ما كان ينوي قضايا حرب وجيش يعني هنا نعرف في العراق كانت لبنان يسموها باريس الثانية، تعرف ولا لا؟ بس مع الأسف العراق يعني شوية رجع لي وراء، الحرب الإيرانية العراقية قدر يحمي 8 سنوات الجبهة الشرقية للوطن العربي. يعني هذا يكمن بأنه الفرس لم ولن يساعدوا العرب. هسه تشوف كيف الفرس، أنا ما أسميهم دولة إسلامية، أسميهم دولة فارسية، لأنه شلون يضربون مثلا الخليج؟ يعني صدام كان يعرف، لأنه من نشأ الحزب في إيران اسمه حزب الدعوة، يعني يشير يدخل بالدول العربية حتى ينشر الفتنة، وهذه الفتنة استغلتها أمريكا، استغلتها الدول الباقية لصراعات داخل المنطقة. فهنا نعرف حزب الله شنو مبادئه، يعني حزب الله مبادئه هو حماية إيران فرس، يعني ليست لمصلحة عرب. فهل فكر الجيش اللبناني أن يطور نفسه؟ يعني جاء بالوقت الحاضر، يعني بالوقت اللي بحاجة إليه، لأنه طلعت شغلة الشعب اللبناني صار قسمين، قسم الشيعة الموالي لإيران وقسم الشعب اللي موالي للبنان. فالمسيحية خاصة في لبنان هم بلد مسامح، يعني ماكو حروب.
0: ميشيل
2: يتعاون مع إسرائيل، يتعاون مع كل في سبيل السلام.
0: ميشيل من غريستين سيدني كمان معنا، صباح الخير لك ميشيل.
3: صباح النور ست كلود. صباح الشباب اللي قبلي عم بيحكي سلمتم وعنحكي حديث حلو.
0: إدوارد.
3: بالنسبة للجيش اللبناني اللي عم بيحكي خاينة هادي، هو مين منعه؟ لأنه حكم السياسي ست كلود.

0: بالنسبة للي قاله الأخ ميشيل مزبوط، كان في تمويل من السعودية لتسليح الجيش اللبناني، بس ما كان بعهد ميشيل عون، هذه يرجع بالتاريخ لورا، مش بعهد ميشيل عون ويرجع بالتاريخ لورا. ليش أضغيت الصفقة هاي؟ رجع بالك الصفقات كلها اللي كانت لتمويل الجيش اللبناني كلها كانت تلغى من إسرائيل، ما بدها إسرائيل الجيش اللبناني يكون قوي، فحتى لو بدها لبنان قوي، وهي معنى شيء خلينا نقولها شوي زيادة، هي كان بهم يجوهد فيه مش بس حزب الله، ميت حزب الله بلبنان تيدل لبنان ضعيف وما يكون لبنان قوي.
1: ميشيل تعليق سريع اللي تفضل فيه.
2: ست كلود المعاهدة كانت بعهد ميشيل سليمان، فرطها ميشيل عون، ومش إسرائيل ما بدها لبنان يكون قوي، لأنه قد ما يقوى لبنان ما حيقدر يحارب أمريكا بالنهاية، بالنهاية لبنان بلد السلام، هن ما بدهم لبنان يتسلح، هن أول شيء حزب الله وقبله كان رشيد كرامي الله يرحمه.
1: شكرا لك ميشيل. بياخد تعليق سريع من زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير ست الألف وكل المستمعين.
1: صباح النور.
3: سمعنا الشاب اللي كان عم بيقول إنه الأحزاب المسيحية كانت بدها السلام وهي تدعي للسلام مع إسرائيل وهي مع السلام بكل هذا. شفنا السلام شو جاب بالثمانينات مجازر صبرا وشتيلة، وشو جاب بالتحالفات للبنان. بعدين الجيش اللبناني قد ما يساعدوه، يعني شو رح يساعدوه هلا؟ بمللات بنقل الجند، بده صواريخ والطيران، بده طيران، هيدا اللي بده اياه الجيش اللبناني. هيدا ممنوع، منع من قرار امريكاني اسرائيلي، ممنوع يتسلح الجيش باي سلاح نوعي.
1: شكرا لك زياد. مضطر اروح لبريك، من بعدها جولتنا مع الاخبار لمتابعه اخر واهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمية استراليا. توك باك بيكمل معكم بالساعه القادمه، لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رايي على الهواء. بريك ومنتابع مع جولتنا لاخبار الساعه.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
6: لحظات. 24/7 on the air every hour. First. 2ME Australia News.
7: أهلا بكم إلى موجز لآخر وأهم الأنباء. افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس اللبناني جوزيف عون والملك الأردني عبد الله الثاني أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن في ليزانفاليد. وخلال هذا الاجتماع تم تقييم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان بحسب ما أوردت وكالة رويترز. كل التفاصيل حول اجتماعات باريس مع زميلة جاسانت عنتر. مساء الخير جاسانت.
8: مساء الخير سمر إليك ولجميع المشاهدين. بحسب معلومات الجديد انتهى اجتماع أو تحديدا المؤتمر التأسيسي لدعم الجيش اللبناني منذ ساعة من الوقت، يعني هذا المؤتمر الذي استغرق تقريبا أكثر من 3 ساعات انتهى منذ ساعة من الوقت، أي عند الساعة 3:30 بتوقيت باريس، 4:30 بتوقيت بيروت. وهذا الاجتماع الذي ضم عدد كبير من ممثلين الدول العربية والأجنبية تحديدا من الجيوش والأركان وغيرهم من العسكريين التقنيين الذين يعني مهتمين بالشأن اللبناني ولا سيما بدعم الجيش اللبناني. يعني فعلا ثمر هو نهار طويل، بدأ منذ الساعة 8:30 تقريبا من صباح اليوم بتوقيت باريس بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن بعدها كان هناك لقاء للرئيس

0: الرئيس ماكرون مع العاهل الأردني في ليزانفاليد، ومن بعدها التقى الرؤساء الثلاثة في ليزانفاليد حيث كان هناك اجتماع ثلاثي، وافتتح الرؤساء مؤتمر التأسيسي لدعم الجيش اللبناني أو المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني، وكان هناك كلمة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد فيها على أهمية العودة إلى مفهوم الدولة اللبنانية وعلى ضرورة دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة من أجل تطبيق المهام المطلوبة منه، إضافة إلى أن الأمر بحث أيضا بمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصا أنه أصبح معلوما أن لا تمديد لولاية اليونيفيل، ولكن هناك بحث عن الحلول البديلة، ربما قوات فرنسية وإيطالية وغيرها من الجنسيات ستكون مكان اليونيفيل وتحل محل اليونيفيل لدعم الجيش اللبناني بتطبيق خطته في الجنوب اللبناني. ومن بعدها خرج الرئيس عون وخرج الرؤساء من قصر ليزانفاليد. الرئيس عون كان له سلسلة من اللقاءات والاجتماعات هنا في باريس، ومن ثم غادر بيروت. أما الملك الأردني فقد تناول الغداء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي، واستمر الاجتماع الأمني التقني الذي يبحث بكل هذه التفاصيل. نتحدث عن أنه سمر كان في أكثر من 17 دولة مشاركة بهذا الاجتماع، من ضمن الأردن، الإمارات، أيضا مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وغير من الدول العربية والأجنبية، يعني تمثيل مختلف، إما جيوش يعني أو حتى بعض المفادين الأمنيين. وكل هذه الأمور بطبيعة الحال هي من أجل التحضير لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني. الرئيس عون كان أيضا قد طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقامة ربما مؤتمر أيضا لإعادة الأعمار بالتوازي مع مؤتمر دعم الجيش الذي من المرتقب أو المتوقع أن يكون في المرحلة المقبلة. سمر، نحن ننتظر صدور بيان معين من الأطراف الثلاثة بحسب يعني ما كانت قد أكدت لنا مصادر في الإليزي لمعرفة تفاصيل هذا الاجتماع وهذا المؤتمر، ولمعرفة ما إذا تم تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش في باريس أو في أي بلد آخر في المرحلة المقبلة، ومعرفة المزيد من التفاصيل. بطبيعة الحال سيكون لدينا بعض المعطيات في الساعات المقبلة، ونوافيكم بكل التفاصيل فور ورود أي جديد. سمر،
1: شكرا لك جسنت. يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، حيث يناقش 14 بندا، أبرزها بند عرض وزارة الخارجية إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان تهدف إلى المساهمة في التنفيذ الكامل للقرار 1701. وزير الخارجية يوسف رجي وأثناء دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء اعتبر أن مقترح الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الجيش وقوى الأمن لوجستيا، ولا علاقة له بالمفاوضات مع إسرائيل أو بأمن الجنوب. التفاصيل مع زميل آدم برازي مباشرة من السراي الحكومي. مساء الخير آدم.
2: مساء الخير سمر إليك ولجميع المشاهدين. لا تزال جلسة مجلس الوزراء مستمرة ومنعقدة حتى هذه اللحظة، ومن أبرز بنود هذه الجلسة كما ذكرت إنشاء البعثة الدبلوماسية من وزارة الخارجية اللبنانية المتعلقة ببديل اليونيفيل في جنوب لبنان. ولكن بحسب مصادر وزارية أن هذا البند حتى اللحظة لم يصل له الوزراء في الجلسة المنعقدة في هذه الأثناء، ويتم البحث في البنود الأخرى. ولكن خلال دخول وزيرة البيئة تمارا الزين إلى الجلسة كانت ذكرت بأن هذا البند سيؤجل ولم يتم النقاش به. ولكن أثناء بداية الجلسة وخلال يعني وبحسب معلومات الجديد والمصادر الوزارية بأن هذا البند سيناقش، ولكن حتى اللحظة لم يصل إليها الوزراء، وهناك التباس في هذا الأمر. تحديدا أيضا وزير الصحة ركان نصر الدين وأثناء دخوله قال بأن موقف وزراء حزب الله بأنهم ضد هذا البند، وهذا الأمر الأمر كان يترجمها أيضا نواب ووزراء حزب الله في الأيام الماضية عند الحديث عن أن من غير المقبول بديل عن اليونيفيل إلا الأمم المتحدة، ولكن الاتحاد الأوروبي وبحسب وزير الخارجية يوسف رجي هذا العرض منهم كان لمساعدة الجيش اللبناني، ولكن للمفارقة بأن وزير الخارجية قال بأن هذا البند ليس له علاقة بأمن الجنوب، ولكن بحسب جدول الأعمال الموجود لدينا بأن بالبند يذكر أيضا لتوطيد حصرية السلاح وأيضا لتطبيق القرار 1701 وهو المتعلق بأمن الجنوب عادة، فثمة التباس بهذا الموضوع وغموض حول القرارات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، ولكن ما يمكن تأكيده حتى اللحظة بأن الوزراء لم يتم الوصول إلى هذا البند حتى هذه اللحظة. أيضا خلال هذه الجلسة سيكون هناك تعيينات مختلفة بحسب جدول الأعمال، وقد يكون هناك أيضا بديل عن كمال حايك من خارج جدول الأعمال هذا الأمر. الحديث عن مؤسسة كهرباء لبنان وتحديدا بعد تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان ثم تحديث عن بديل عن كمال حايك مدير كهرباء لبنان، وأيضا تحديدا بعد الاعتراضات النيابية على إدارة ملف الكهرباء في اليومين الماضيين من جهة وزارة الطاقة وأيضا من جهة مدير عام كهرباء لبنان. كل هذه التفاصيل أو ما يمكن أن ينتج عن جلسة مجلس الوزراء سنوافيكم بها سمر.
3: مقترح على لبنان يبعث مهمة تساعد القوى المسلحة الإدارية من جيش وقوى أمن وغيرها على الصعيد اللوجستي والتدريبات وهيك أشياء، ما له علاقة أبدا لا بالحدود مع إسرائيل ولا بأمن الجنوب، هدول الشغلتين مختلفين
0: فقط بالدفاع.
3: وهيدي حكينا فيها مع وزارة الدفاع ووزارة التحرير والدفاع عليهم، هلا رح نرفعه لمجلس الوزراء ونناقش فيه.
0: طب مع مين الدول
3: اللي الاتحاد الأوروبي هو
4: اجى مراسلات سابقة وصار في عدة اجتماعات بقود هيدي الجهود هن حقيقة الاتحاد الأوروبي دول الأوروبية، وطبعا نتأمل نحن أنه إما يتم التمديد لليونيفيل وهذا يعني أمر كان عم ينحكى فيه، وإذا ما تحقق هذا الشيء على الأقل يكون في قوة دولية.
5: سيدني لليوم لا تقص جيد، درجات الحرارة 26 على صعيد ميلبن 22 درجة.

سوا منكمل نحن وياكم على راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم مع الكلام اللي أعلن عنه توني بيرك اللي كمان حكي عن الهجرة اللي ربط مشكلة الإسكان وأزمة الإسكان بالأعداد المهاجرين. فهذا أمر كان للحقيقة من الشيء هيك الأمر اللي بتتعجب أنه هون أنك تفصل عن هيدا الموضوع. فحزمة الإصلاحات الجديدة اللي أعلنتها الحكومة بتهدف لخفض أعداد المهاجرين، تجديد الرقابة على التأشيرات مع التركيز على العمالة الماهرة والقطاعات الحيوية. اليوم تجديد شروط التأشيرات الطلاب والزيارات، الحد من التنقل بين التأشيرات واستغلال النظام، أولوية لعمال البناء والصحة والتعليم والدفاع والزراعة، وتجديد الإجراءات كمان بحق مخالفي الإقامة، عقوبات على وكلاء الهجرة اللي بيقدموا طلبات سورية. يعني اليوم الحكومة بتستهدف خفض صافي الهجرة من 245 ألف إلى 225 ألف بحلول 2027 و2028. هيدي الإصلاحات يلي ممكن تغير قواعد الهجرة والتأشيرات لأستراليا. من خلال يعني ما طرحته اليوم الحكومة عبر وزير الداخلية توني بيرك اللي حكي عن حزمة الإصلاحات الهجرة، مثل ما سبق وذكرنا تجديد تأشيرات الطلاب وأفراد العائلة ومنع التنقل غير المبرر بين التأشيرات، فرض قيود إضافية على تأشيرات الزيارة لمنع تمديد الإقامة، أعطاء أولوية للعمالة والمهرة مثل ما سبق ذكرنا البناء، الصحة، التعليم، الدفاع والزراعة والموارد، عندكم تجديد شروط تأشيرات العمل والعطلات بالمناطق الإقليمية. هيدا اللي خلى صرخة المزارعين يعني بهيدا الاتجاه، وتعزيز إجراءات التعامل مع مخالفي الإقامة. خلينا نتابع مع أرائكم، هل برأيكم هيدي السياسة اللي وضعتها اليوم الحكومة، هل برأيكم رح تكون جيدة صحية أم رح يكون لها تأثيرها على بعض القطاعات، وخاصة اليوم طلعت صرخة المزارعين وأيضا قطاع السياحة، المطاعم والمقاهي. منتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على الموضوع اللي كنا سبق وطرحناه بالنسبة للمؤتمر الخاص لدعم الجيش و الأمن، القوى الأمن الداخلي يلي هو برعاية فرنسية وأردنية. إذن هالمؤتمر اللي عقد بباريس بهدف دعم الجيش اللبناني، طرحنا سؤال للمستمعين، أدي برأيكم دعم الجيش اليوم هو قادر يساعد فعلا الجيش اللبناني لحتى يكون هو الوحيد حامي الوطن، حامي الحدود اللبنانية، قادر ينزع سلاح حزب الله، لأنه هيدا هو المطلوب. شو ما حكينا وأي مؤتمر وأي قرار عم يتخذ بتلاقيه أنه جيد، ولكن المطلوب واحد، المطلوب هو اليوم نزع سلاح حزب الله. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا لليوم. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا 0296-333-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. فإذن رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من المداخلات على الهواء. أدير عندكم ثقة أنه هذا المؤتمر المنعقد في باريس واللي كان برعاية فرنسية أردنية لدعم الجيش اللبناني رح يقدر يساعد الجيش وأيضا يقوم بالمهمات الصعبة مثل ما سبق ذكرنا، حماية الحدود، نزع سلاح حزب الله. فخلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع، دي عندكم اليوم ثقة بأنه هذا المؤتمر رح يكون مهم
لدعم الجيش وكمان يقوم الجيش بمهمات صعبة، لأن اليوم يعني إذا بدنا نحكي هيك في كلمات هيك أوقات بتجرحنا وكمل هيك بنتحيدها، مجرب أنه ندور على كلمات اللي ما بتجرح، لأن بالنهاية الجيش يلي مفروض بأي بلد بالعالم، هيدا بالمبدأ العام بأي بلد بالعالم، ما يكون الجيش فقط هو شرطي سير أنه ينظم سير أو يكون بالمهمات السهلة، لا، جيش موجود بأي بلد بالعالم هو للمهمات الصعبة والمعقدة. واليوم نحن عنا كتير من الأمور المعقدة، عنا احتلال صار بعدد كتير كبير من المناطق اللبنانية، عنا سلاح غير شرعي، سلاح حزب الله، فهيدي المهمات الصعبة أدي برأيكم دعم الجيش اللبناني قادر يساعده للقيام بهيدي المهمات الصعبة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. خليكم معنا وتابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: انعطف يسارا للوصول الى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول الى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على موضوعنا لليوم بالنسبة للمؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني اللي صار في باريس برعاية فرنسا والأردن، الملك عبدالله الثاني يلي كمان كان موجود بباريس واستقبل الرئيس جوزيف عون اللي كان استقبال كمان حار. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم مستمعينا، أدي برأيكم أنه هذا الدعم رح يتحقق ورح يقدر الجيش اللبناني يقوم بالمهمات الصعبة المنوطة له، حماية الحدود، حماية البلاد، وأيضا نزع سلاح حزب الله. اللي بعدها هي العقدة الأساسية، شو ما حكينا وشو ما قلنا وأي مؤتمرات، يعني المشكلة الوحيدة اللي بعدها اليوم قائمة هي سلاح الحزب. واليوم اللي ورطنا الحزب يعني أكيد بهذا الصراع مع إسرائيل. هلأ أكيد إسرائيل، يعني ما رح نقول أنه هي ما كان عندها أهدافها، عندها أهدافها إسرائيل وعندها أطماعها وعندها مخططاتها، ولكن ليه نحن بدنا نسهل لها هذه المهمة أمام الرأي العام؟ يعني اليوم الكل الدول، كان الأوروبي أو المجتمع الدولي، كله بيعتبر سلاح حزب الله هو يعني، أو كمان الحزب هو بيعتبروه حزب إرهابي، منظمة إرهابية، كان كمان اليوم عم بيحقق أهداف لإيران. فهيدا طبعا هيدي نظرة المجتمع الدولي للحزب. فبالوقت يلي اليوم يعني هون يشوف الجيش اللبناني عنده محاذير، يعني كمان أنه يواجه الحزب، لأن أولا ما بعرف إذا عنده هذه الإمكانيات اليوم لحتى ينزع سلاح حزب الله، أو في تخوف من الناحية الثانية. الناحية الثانية هي المواجهة وتؤدي إلى حرب أهلية، ويعني هيدا شيء اللي نتمنى أنه ما نوصل لأله. نتمنى العودة الحكمة للحزب لحتى يسلم سلاحه، أفضل من أنه إسرائيل تقوم هي بالمهمة، لأنه الكلام اللي اليوم عم نسمعه، بدل ما أنت تسلم سلاحك للدولة اللبنانية وترجع للدولة اللبنانية، لطالما أنت كمان مشارك بالمؤسسات. امبارح شفنا النواب يلي بحزب الله يلي انسحبوا من الجلسة، حتى ما كان عندهم الجرأة، إذا كان عندهم موقف بدهم مش راضين على حكومة نواف سلام، أنه يصوتوا بلا ثقة، انسحبوا، لأن يعني أكيد ما بعرف شو هو الهدف. وهيدا الشيء اللي كان طرى علامة استفهام، أنه ليه النواب حزب الله يعني انسحبوا من جلسة وقت صار في التصويت، ما بدهم يصوتوا لا بثقة ولا بلا ثقة لحتى ما يحرجوا حالهم. فبالتالي اليوم بيبقى السؤال الوحيد، هل برأيكم هذا الدعم رح يؤدي بالنهاية إلى نتائج جيدة لحتى يقوم الجيش اللبناني بمهمته، أم رح يكون الدعم محدود كالعادة كالمؤتمرات السابقة وتبقى نبقى على هيدا الوضع؟ هلأ في البعض يلي قال لي أنه يعني الجيش ولا مرة كان اندعم بشكل كتير كبير، لأن ممكن كمان في علامة استفهام حول بعض القادة بجيش اللبناني اللي ممكن يكون عندهم ولاءات معينة. فهيدا الشيء اللي عم نسمعه واللي عم يتكرر، وخاصة بعض الشخصيات بالجيش اللبناني اللي وضعوا على قائمة العقوبات. فمش معناتها أنه الجيش كله، لا، نحن عنا إيماننا بالجيش اللبناني وعنا ثقتنا بالجيش اللبناني. هلأ بأي مكان بتضلك تلاقي فيه هونيكي أشخاص بيغردوا خارج السرب، ولكن بنهاية المطاف في عندك جيش عنده حب للوطن، عنده بيقدم روحه ونفسه يعني ليضحي في سبيل هيدا الوطن. فأكيد عنا بعدنا ثقة كتير كبيرة، رغم أنه في بعض الشوائب على بعض الأفراد، احنا بدنا نقول، أو القادة بالجيش، ولكن ما بيعني هيدا الأمر أنه هيدا الشيء يعني بينصرف على كل الجيش. خلينا نسمع أراءكم على الهواء إذن بخلال هالوقت. معنا من الجولد كوست كوينزلاند معنا بيير. صباح الخير. صباح الخير بيير. ما بعرف بيير إذا عم يسمعنا أم لا، رح أتابع معكم. تفضل بيير، أنت على الهواء.
1: ماشي حال. Thank you for taking my call. Question for Lebanese people. Why you're not confident of the Lebanese army? If you think about it, the Lebanese army is your brothers, your cousins, your sisters. They are Lebanese people. I don't understand why you say, can the Lebanese army can stand and fight? Can we? You're degrading, not you, degrading the Lebanese army. You're not giving confidence. It's like people saying, you know, you're not good enough as in your work repeatedly, and you believe that you're not confident to do your action work. Now, all the second point is people must support the Lebanese army. Not saying, they got no power, they got no rules. That's all militia.
0: No.
1: That's what they do. It's the people who get from other countries, they say that.
0: نعم بيير، كان شوي عم بيقطع خطك ولكن الفكرة وصلت. خليك معنا لو سمحت. رح تتابع مع آش من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير وإلي كل جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك آش، كلنا سمع لك.
2: أنا بدي أحكي بموضوع خارج عن الإطار مواضيع اليوم.
0: نعم.
2: بدي أحكي شغلة أنا أتفاجأت فيها بصراحة، اللي هي أول مبارح، أول شيء أنا حماتي دخلناها المستشفى، دخلت للهوسبيتال، وهي عندها بدأ بداية الزهايمر. فنتفاجأ أول مبارح عم يحكوا معنا الهوسبيتال إنه حماتي تعدت على نيرس وضربتها، والنيرس صارت تبكي وروحت. ألو؟
0: أي عم بسمعك، إني سمع لألك يا عرش.
2: والنيرس انها صارت تبكي وروحت. فجأنا احنا بالموضوع لانه غريب بالنسبة لنا. فهذا اول امبارح الحكي. فامبارح يرجعوا يحكوا معنا الهوسبيتال، ما بدنا نذكر اسم الهوسبيتال.
0: نعم.
2: بيحكوا معنا الرئيسة التمريض والطبيبة. تحكي لنا لا الموضوع مش هيك. الموضوع بصراحة ما بدنا نقدر. الموضوع انه النيرس هي اللي ضربت امكم. ونعم، وطبعا ضرب معلم على الجسد. احنا حكت لنا حماتي، انا بحكي لها الوالده، حكت لنا انه النير ضربتها، احنا ما صدقنا. وحاب تحكي لنا كانت من خلال اسبوع لها 15 يوم هي تقريبا انه في النيرس عم يضربوها. احنا ما اخذنا ببالنا، حكينا يمكن انه هي عم تبالغ شوي، خاصة إنها هي ما بتحكي إنجليزي، بتحكي عربي بس، وعمرها في السبعينات. فمنتفاجأ امبارح إنه الطبيبة عم تحكي معنا هي ورئيس التمريض، وبتخبرنا إنه لا، النيرس هي اللي ضربتها، وإحنا عاقبناها وطردناها من الشغل. وإنتوا شو بتحبوا تتخذوا إجراء فيكم تتخذوا بحق النيرس؟ أنا اللي اكتشفته إنه هم كانوا عم بيحاولوا يغطوا على الموضوع، لكن إحدى الممرضات اللي كانت شاهدة رفضت التغطية على الموضوع، وخافوا هم إنه من الفضيحة، فرجعوا حكوا لنا الصحيح.
0: رح ترفعوا دعوة؟
2: ما أنا هذا اللي بدي أعرفه حالياً. عم نشوف، بدنا نطلب الريبورت من المستشفى ونشوف الإجراء. لكن أنا عم بتخيل لوين وصلنا إحنا، ليه هيك؟
0: نعم. وهذا الشيء للأسف أنا. هيدي الأخبار اللي مش أول مرة بنسمعها، ما يتعرض له كبار السن كان بمراكز رعاية المسنين أو المستشفى.
2: لا هي في المستشفى رسمي حكومي، ما بدنا
0: نحكي عن بوين ما كان، يعني كمان سمعنا مثل هذه الأخبار في مراكز رعاية المسنين.
2: لكن أنا أنا النقطة اللي بحكي فيها إنهم حاولوا يخبوا ليومين،
0: نعم،
2: لكن لأنه في حد ما رضي يخبي رجعوا خبرونا الحقيقة. معناته شو عم بيصير بالخفايا كلود؟
0: للأسف صحيح صحيح، يعني منيح اللي كان في شاهد على هذا الاعتداء اللي رجع كشف الأمور، ويعني خاصة يعني كمان اليوم الكاميرات اللي ممكن تكون كمان موجودة بالمستشفى سيعادت. لا ما سيعادتكم
2: المستشفى ما عم بيحطوا كاميرات حاليا غير على المدخل والمخرج، أما بالممرات ما عم بيحطوا، ما بعرف ليش الأسباب. يعني فيك تروحي على أي غرفة وتعمل اللي بدك إياه وما بيشوفوك على الكاميرا، يعني لو واحد فات عمل أي شيء بغرفة مريض تاني ما بيعرف.
0: ممكن يكون للخصوصية كمان ببعض
2: ما في شيء اسمه خصوصية، الخصوصية ما بيحطوا زلمة مع مرض بنفس الغرفة، ما بيحطوا ما بدنا نذكر
0: لعمل الطبيب تحركاته بالمستشفى، ما بعرف يمكن وضع خاص بيبقى بالمستشفى.
2: ما عندي علم ليش يعني ما في بالممرات كاميرات، لكن حاطين عند المدخل والمخرج فقط. فمع الأسف أنا هاي النوت، وبتمنى هاي النوت توصل ليشددوا الرقابة على هيك موضوع، بغض النظر أنا يمكن صار سوء تفاهم بينها وبين حماتي بسبب اللغة، لكن ما بتوصل للضرب.
0: طبعا شو ما كان السبب، مش مسموح
2: إنه جسمها معلم أزرق وأحمر.
0: ذكرت نقطة كتير مهمة آش، يعني نحن أوقات منفكر الأطفال بس يجي يقولولنا مثلا أنه يشكو من معلمي أو حدا، ما منخدم نقول أنه الطفل ويمكن عم بيألف قصص. كمان الشيء اللي ذكرته حضرتك أنه كمان قلت لكم أنه أنا عم بتعرض للضرب، ما أخذتوها كمان بجدية لأنه عندها هيدي مشكلة الزهايمر. فكرمل هيك هيدي النقطة كتير مهمة لفتتني أنه نخدها بعين الاعتبار ونراقب، ويعني ما رح أقلك أنه صدقهم 100%، ولكن أنه أكيد كمان ما نهملها 100%، نخدها بعين الاعتبار ونتابع هيدا الموضوع، ما ناخد كلامهم أنه لأنه عنده مشاكل صحية، لأنه كبار بالعمر بيضايعوا أو صغار بالعمر. فهيدي نقطة كتير ضروري أنه ندوي عليها. فبشكرك
2: أكيد كلامك مضبوط، وبالتشايلد كير بالذات عم بيصير شغلات كثيرة ما بدنا نذكرها، لأني أنا بطبيعة عملي بدخل تشايلد كير عدة مناطق طبعا بطبيعة عملي، فبشوف حالات يعني بستغرب منها، بس ما فينا نحكي ولا فينا نصور ولا فينا نعمل شيء طبعا. لكن كهوز بدل إنه فاجأني الموضوع، تشايلد كير يمكن يكونوا الموظفين مش كفؤ، لكن الناس هاي ملاك الرحمة اللي بنحكي عنها احنا، ما بعرف هو صار بيزنس فقط.
0: نعم هلا اكيد ما فينا نعمم، لانه بيبقى في اشخاص يعني هني بيبقوا مرضى نفسيين، فللاسف ان يكونوا موجودين بهيك اماكن بدها رحمه مثل ما بتنقال. شكرا لك اش على مداخلتك، وشكرا لثقتك، اهلا وسهلا فيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا على راديو توامي اوستراليا، رح نكمل مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02963333030. رح اتوقف عند استراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو توامي أستراليا. وأكيد موضوعنا منرجع لذكركم بموضوع طرحني اليوم، المؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني، قد ايه عندكم ثقة أنه هيدا الدعم رح يكون مفعوله إيجابي وكمان قادر يساعد الجيش بالمهمات الصعبة؟ يعني نحن عندنا مهمات صعبة، دحر العدو من الأراضي، وكمان بنفس الوقت حماية الحدود اللبنانية ونزع سلاح حزب الله.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897-222 خلف الKFC.
5: The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

0: بعد الإصدارات استمعتوا لجديد محمد رمضان. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية وكمان مع الأخبار اللي عم نتبع على المستوى الأسترالي. تهمي لامرأة بعد العثور على جثة طفل رضيع داخل حاوية قمامة. اكتشف أحد أفراد بالمنطقة بمنطقة أوبرن من أسبوعين تقريبا بسيدني الجثة قبل 3 أسابيع، ولاحظوا جثة الطفل داخل كيس بلاستيك بداخل حاوية القمامة بمجمع سكني. وقامت الشرطة أقامت مسرح جريمي وبلشت تحقيق. اليوم ألقي القبض على سيدة عمرها 24 سنة هي والدته، ووجهت لها تهمة إخفاء الولادة من خلال التخلص من الجثة، ومنحت إفراج بكفالة من المقرر أن تمثل أمام المحكمة الشهر القادم. كمان من الأخبار البارزة اليوم عنا ضبط مخدرات بقيمة 3 مليون دولار. صادرت الشرطة هالمخدرات اللي تقدر قيمتها ب 3 مليون دولار، ونفذت الشرطة مذكرة تفتيش بعقار بمنطقة تشستر هيل بسيدني، وهون عثرت على يعني كمان عملية لزراعة القنب بالضم أكثر من 300 نبتة. وكان تم إلقاء القبض على رجل عمره 48 سنة، وجهت له عدة تهم متعلقة بالمخدرات بما في ذلك زراعة نبات محظور بكمية تجارية كبيرة. فهون مشوف قدي كم مرة في أشخاص توقفوا نتيجة زراعة الحشيش ببيوتهم، فملاقيين الباكيارد عندهم هون يعني ما حدا بيدخل لقله، يعني ملاقينه أنه مساحة لحتى يمارسوا أمور غير قانونية وغير شرعية. تابع معكم مستمعينا، برجع بذكر لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا، خاصة اليوم دعم الجيش اللبناني من خلال المؤتمر المنعقد في باريس برعاية فرنسية أردنية. هل بتشوفوا اليوم أنه هذا المؤتمر رح يكون أفضل من المؤتمرات السابقة اللي هي كانت تهدف إلى دعم الجيش اللبناني؟ وهل عندكم يعني كمان أمل أنه هذا الدعم رح يساعد الجيش بالقيام بالمهمات الصعبة، هو تحرير الأرض، حماية الحدود، والموضوع المطلوب اليوم نزع سلاح حزب الله؟ بالوقت اللي عم نسمع أصوات السلاح باقٍ بس هل يعني بنفس الوقت باقي السلاح وكرماله عم نخسر الأرض، وعم نشوف اللي عم بيصير بالجنوب، وعم نشوف يعني كرمال إسرائيل عم بتحتل مزيد من الأراضي. فالسلاح موجود وباقٍ بس لأي هدف؟ هلا تخريب لبنان مثلا، انه باقي لحمايه لبنان لو صار في نتائج معينه او التزمنا بهيدا السلاح فقط لحمايه لبنان مش لاجنده خارجيه. كنا قلنا ايه السلاح باقٍ بس كل شيء والسلاح باقٍ كرماله الوضع بلبنان وضع مأزوم، وكرماله اسرائيل عم تطمن اكثر واكثر بالخراب والدمار اللي عم بيكون عنا بالبلد، خاصه بالجنوب الجنوبيين يلي هن عم يدفعوا الثمن الاكبر. برجع بذكر بالعناوين: حادث أمني بمضيق هرمز قبيلة سلطنة عمان، تحطم مقاتلة F-16 داخل الولايات المتحدة وإصابة الطيار، واشنطن تمنح الوفد الإيراني تأشيرات لحضور الجمعية العامة. بتابع معكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذن على الهواء لكل اللي عنده أي مشاركة. مع سمير من بوكيم هيلز سيدني، صباح الخير لك سمير.
1: إذا بتسمحي لي بس بديتين في شغلتين بدي عقب عليهم. أول شيء بالنسبة للاجتماع اللي صار بباريس دعما للجيش اللبناني، بعتقد رئيس جمهوريتنا حكي وقال أنه بالإمكانيات الموجودة بإيد الجيش اللبناني ممكن نقدر نعمل إسا أكتر من هيك. لهذا السبب الشعب اللبناني اللي نسبته 80 لـ 85% عم بيدعم الجيش والحكومة، لأنه عارفين نحن من عندنا من الاستياء انه الجيش اللبناني والقوى الشرعيه بلبنان قدرة تعمل اكثر من هيك. وامبارح شفنا بالجلسات لمشان الحكومه كيف طلعوا حزب الله نواب حزب الله من من من مساحه النجمه اوكي مشان ما يعطوا الثقه للحكومه، بس ما واحد كان عنده القدره يواجه رئيس الحكومه ويقول انت جبان انت خاين، بس بيطلعوا لبرا بيصيروا يزتوا الاتهامات على الحكومه وعلى الشرعيه اللبنانيه. ما انتوا رايحين على مجلس النواب تعطوا الثقه او ما تعطوا الثقه، ليه ما قلتوا له لرئيس الحكومه بوجهه شو الصفات اللي بتقولوها برا؟ لما قلتوا له اياها بوجهه هونيك حملتوا حالكم وطلعتوا لبرا. لأنت هالتزاكي وهالتلاعب بده يضل بلبنان وبمصير وطن مثل ما هو. وكل شيء سلاح حزب الله موجود بلبنان مدام كلود، نحن ما عندنا مجال نقدر نبني وطن مثل ما لازم نبنيه. شوفي انت ميزانيه الدوله اللبنانيه كيف عم تذهب كلها سوا للنازحين اللي من جنوب لبنان. هلا اليوم مثلا امبارح الهاشم نائب بكتله حزب الله عم بيطالب انه تكون المدارس الرسميه كلها معفيه بجنوب لبنان، معفيه كلها سوا من الرسومات. طيب هذا مين بده يتحمل هالعبء كلها سوا؟ مع العلم انه انا ما عندي مشكله اذا كانت الرسومات انه مجانيه، ما عندي مشكله ابدا بالموضوع، بس انا اللي عم بقول عنه انه عم نطالب الحكومه والغلاء اليوم اللي ماشي بلبنان وعم بيطبي الشعب اللبناني. اليوم في تظاهرات بلبنان مشان سعر تنكه الميزوت وتنكه البنزين صارت اكثر من 35 دولار. طيب هذا المواطن اللبناني قديش بده يتحمل اعباء المقاومه الاسلاميه عندنا بلبنان؟ والشغله الثانيه اللي بحب اقولها مدام كلود، كانوا الشباب اليوم الساعه 9 هادي وزياد وميشيل والشخص الرابع نسيت اسمه عم بيحكوا. مدام كلود حقول علنا وصرنا مكررين عدة مرات انه مشروع المقاومة اللبنانية المسيحية بلبنان كانت هي انجح مشروع، كانت هي انجح مشروع لانه بناء الدولة كنا وفرنا على بلدنا مدة 40-45 سنة من الدمار والخراب. واكبر دليل امبارح كانت الناس عم تحتفل ببشير جميل وكل الشرعية بلبنان وكل المسؤولين بلبنان بطلين بيحكوا بنفس النفس بنفس الروح اللي كان يحكي فيها بشير جميل، بنفس القوة بنفس بناء الشرعي والجيش اللبناني اللي سنة عم نتخبط لهالله لسه ما قدرنا بنينا دولتنا. لا بالعكس، المشروع الثاني اللي كان بإيد سوريا وحزب الله واليسار اللبناني دمر لبنان كله سوا، خرب لبنان كله سوا. كان عندهم الاشياء الإمكانية يقدروا يبنوا بلد، بس ما كان الهدف يبنوا بلد، ولكن المقاومة المسيحية اللبنانية كان عندها بناء بلد وثبتناها وفرجينا العالم نحن كيف نبني بلد وكيف نطلع للدولة، لأنه نحن بنتنفس حرية وبنعشق الشرعية بلبنان.
0: نعم، شكرا لك سمير على مداخلتك. لكل اللي عنده أي تعليق دايما فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا 0296-333-330. منتوقف عند استراحة ومن بعدها مباشرة جولتنا مع أخبار الساعة 10 ومنتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: To ME Australia and To ME Gold هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا To ME Australia To ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا To ME Australia To ME Australia هلا على تطبيق اي هارت.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: Get the news first from 2ME.
8: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد مشاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
9: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات.

0: السكن. عناوين اليوم أيضا بملف التكنولوجيا والتعليم، قرر ترينيتي جرامر بسدني حجب موقع اليوتيوب عن جميع الأجهزة التي تديرها المدرسة. شهدت أستراليا احتجاجات طلابية ضد بولين هانسن وحزب ون نيشن. زعيمة حزب ون نيشن شارك طلاب في تجمعات في سدني ومدن أسترالية مرددين شعارات تنتقد هانسن وسياسات حزبها. وقد غادر بعض الطلاب المدارس فصولهم للمشاركة في الاحتجاجات، بينما قال تقارير إن مئات الطلاب شاركوا في التجمعات في عدد من المدن. وكانت بعض الهتافات المستخدمة في المظاهرات شديدة اللهجة، فيما قال منظمو الاحتجاجات أن الهدف هو التعبير عن معارضتهم لما يعتبرونه سياسات تمييزية. متابع مزيد من آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تويمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
2: ABC News. Mike Kermode with the top stories. The Coalition has slammed Federal Labor's plan to clamp down on backpackers as part of its migration overhaul. The government announced yesterday it'll introduce a ballot system for working holiday visa holders to limit the number of people who stay in Australia for longer than a year. Deputy Opposition Leader Jane Hume says the move will have negative consequences for the farming sector. The criticism comes amid other warnings a planned crackdown on visa overstayers as part of the government's migration reforms could lead to ICE-style raids like those seen in the US. The Employment Minister will meet with major employers today for talks on developing guidelines for workplaces using artificial intelligence. Businesses already adopting AI workflows, including the Commonwealth Bank, Kmart and Telstra, will be represented at the meeting. The Minister, Amanda Rishworth, says there's nervousness among businesses and employees around how AI will change jobs. And Palestinian President Mahmoud Abbas will address next week's annual gathering of world leaders remotely after the US denied him a visa for the second year in a row. A UN General Assembly resolution permitting him to speak via video link passed with 152 votes in favour, 3 votes against and 4 abstentions. The Palestinian UN Ambassador Riyad Mansour has thanked the General Assembly and condemned the US administration for not allowing Mr. Abbas to come to New York. Prime Minister Anthony Albanese will attend the UN General Assembly next week. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: ترامب يعلن اقترابه من مفترق طرق حاسم في الأزمة الإيرانية، ويلوح باحتمال استئناف الحرب وإسقاط النظام في طهران. عشرات القتلى في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، ومقتل شخص في هجوم بمسيرة أطلقتها الجماعة على محافظة الطائف السعودية. في حديث لسكاي نيوز عربية، مسعد بولوس يؤكد توصل واشنطن لأدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين، ويدعو إلى استبعاد الإخوان من أي حوار. اجتماع باريس يبحث آليات حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وسبل دعم الجيش اللبناني بالتدريب والإسناد المالي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من مفترق طرق حاسم بشأن الحرب مع إيران، ويتعلق ذلك باحتمال استئناف هجمات عسكرية واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني، مضيفا أن أي شيء يمكن أن يحدث، معربا عن رضاه عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها. ولفت ترامب إلى أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع الأمريكيين، وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. سعى استخدمت روسيا